وصل.

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عماد، وإليكم التفاصيل. أصيب 6 أشخاص بينهم 2 بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار استهدفت منزلا في قرية البعن مساء أمس الثلاثاء، وأعلن المركز الطبي للجليل في نهرية عن استقبال جميع المصابين 6 بينهم 2 بحالة خطيرة و4 بحالة متوسطة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مؤكدة أن الخلفية جنائية. أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به، وادعى نتنياهو أنه لا يعرف مع من اجتمع كامل خلال الزيارة. يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير بأن كامل وصل إلى إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر حاملا تحذيرات مصرية من استعداد حركة حماس لشن هجوم واسع النطاق انطلاقا من قطاع غزة. اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس إيران وحلفائها بالسعي إلى تنفيذ هجمات تستهدف التأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وحذر كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم يقع قبل الانتخابات أو بعدها. في سياق متصل، كشفت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو بحث في اتصال هاتفي مع رئيس ترامب شن هجوم أمريكي إسرائيلي واسع على إيران قبل انتخابات الكنيست. وأشارت التقارير إلى تقديرات أمريكية

0: بأن نتنياهو يسعى لاستئناف الحرب قبل الانتخابات، ويأتي ذلك وسط مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات الحرب المحتملة على موعد الانتخابات وثقة الجمهور بالجيش. أعلن الدفاع المدني السعودي بعد انتصاف الليل عن سقوط شظايا جراء اعتراض صاروخين من طراز كروز في مدينة الرياض، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجل وطفل. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني إن الصاروخين أطلقهما الحوثيون، وإن الحادث أسفر كذلك عن أضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تميل الأجواء في ساعات الليل إلى البرودة. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر من العام 2026. عناوين هذا الصباح عديدة، ما بين العنف والجريمة للأسف الشديد، واستمعنا إلى الأخبار ما كان يوم أمس في قرية الباني، إطلاق نار يؤدي إلى عدد من الإصابات، إطلاق نار استهدف منزل في قرية الباني كما ذكرنا. المركز الطبي في نهرية أعلن عن استقبال المصابين، من بينهم 2 بحالة خطيرة و4 بحالة متوسطة. هذا يعود بنا أيضا إلى جريمة قتل كانت يوم أمس في أم الفحم وقبل ذلك في شقيب السلام، بمعنى دائرة العنف لا تتركنا إطلاقا. وهل سيأتي الحل ومع الحكومة الجديدة إذا شكلت الانتخابات بعد أقل من أسبوعين؟ يعني تخيلوا صبيحة يوم الأربعاء بعد أسبوعين في 28 سنكون مع صورة أولية قد تكون واضحة بالنسبة للمشهد السياسي.

ياسي، هل ستتغير الحكومة أم لا؟ هل سيتوج نتنياهو مرة أخرى أم سيسقط؟ أم ستكون لحظة نفهم فيها أن إمكانية الحسم لم تصل يعني إلى خط النهاية، وبالتالي قد نذهب إلى انتخابات حتى بعد أشهر قليلة من دائرة إلى دائرة؟ هذا سنتركه طبعا للاستطلاعات وما ينتظرنا خلال الفترة القريبة، ولكن أيضا نتائج الانتخابات العملية في صندوق الاقتراع بعيدا عن التكهنات والتطلعات والاستطلاعات كما ذكرت. بين هذا وذاك، رئيس الحكومة نتنياهو يعود ويهدد هذه المرة للسلطة الفلسطينية، ويستخدم مرة أخرى عبارة ترتبط بإمكانية مواجهة السلطة الفلسطينية ما بقي منها أمام مخيم طول كرم أو في محيط مخيم طول كرم، يتحدث عن توجيه البنادق من قبل عناصر السلطة الفلسطينية باتجاه الأمن الإسرائيلي، وهذا يمهد لأمر ما. وتقرير كذلك من قبل بعض المصادر الأمريكية بما في ذلك أكسيوس أن نتنياهو حاول أن يقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة توجيه ضربة لإيران قبل الانتخابات، ولكن ترامب حتى الآن لم يقبل بهذا المنطق ويرفض عمليا مسألة الضربة العسكرية، وهي محاولة كما يبدو أيضا لتوجيه الأنظار، خاصة بعد اعترافه بأن هنالك أو كانت زيارة للمسؤول عن المخابرات أو وزير المخابرات المصري عباس كامل عشية 7 أكتوبر للبلاد، ولكن بقدرة قادر يقول نتنياهو بأنه لم يعلم بمن التقى عباس كامل مدير مخابرات دولة عربية يصل إلى مطار بن غوريون، ولكن نتنياهو يقول لم ألتقي به ولا أعلم بمن التقى. هذا ما يحدث، وهنالك من يقبل بهذه الرواية. على كل، نحن سنكون في هذه المحاور وأخرى في هذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس وبرنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير لكم جميعاً.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفري ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفري ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات مرة أخرى لمن ينضم إلينا ونحن في إذاعة الشمس وبرنامج أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بالعناوين وكذلك ما ينقله الراصد الجوي حول تغيير في الطقس. كما يبدو اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون وفق معدلها الموسمي وفي بعض المناطق أعلى حتى من المعدل، ولكن غدا قد يتغير الطقس لتكون أمطار محلية في مختلف المناطق. هذا ما نقرأ اليوم صباحا في موقع الراصد الجوي. وإلى الأخبار من الساعات الأخيرة نعود إلى

0: تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديد جديد لإيران، وهذا في إطار جولة انتخابية في ألاسكا. ولماذا جولة الانتخابات فقط للتوضيح؟ نحن الآن أمام انتخابات للكونغرس في 3 نوفمبر القادم، ما يسمى بانتخابات نصف الفترة. هي ليست انتخابات رئاسية، ولكن يتم انتخاب أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، وتوقعات أن يكون لك تغيير بالنسبة لسيطرة الجمهوريين، الحزب الذي يعني يرأسه ترامب الآن. وبالتالي هذا قد يفقد ترامب الكثير من قوته ونفوذه في حال نجح الديمقراطيون في الفوز، هذا متوقع في الكونغرس وأيضا في مجلس الشيوخ. ولكن نعود إلى تهديدات ترامب. يقول سنوجه ضربة خطيرة وكبيرة لإيران لأنه وصلنا إلى حالة يأس وإحباط من تصرفهم، وهذا ما سيتم، متى لا نعلم، خاصة وأن هنالك الآن الكثير من الاعتبارات بما في ذلك أسعار النفط بمشتقاته وتداعيات هذا على الجمهور الأمريكي. السعودية تعلن بعد انتصاف الليل عن 4 إصابات في مدينة الرياض، العاصمة الرياض، نتيجة شظايا، وهذا بفعل هجوم من قبل الحوثيين جماعة أنصار الله يوم أمس. في المقابل السعودية أعلنت يوم أمس أنها هاجمت أيضا مواقع كثيرة في اليمن بما في ذلك منشآت وأيضا مواقع عسكرية وأمنية. كذلك السعودية أعلنت الليلة الماضية أن أسقطت صواريخ باليستية وأيضا طائرات مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة وكذلك جنوب البلاد، واستهدافات في لناقلة نفط وسفن شحن في مضيق هرمز أيضا الليلة الماضية. إلى غرفة الأخبار. سائق مركبة يبلغ من العمر 29 عاما لقي مصرعه في حادث طرق ذاتي في مدينة يافا وفقا لما أعلنته الشرطة صباح اليوم، وهذا في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. أيضا إصابة 6 أشخاص من بينهم 2 بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار استهدفت منزلا في قرية البعني مساء أمس الثلاثاء. رئيس الحكومة نتنياهو أقر بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به، وادعى نتنياهو أنه لا يعرف مع من اجتمع كامل خلال تلك الزيارة. وزير الأمن كاتس يتهم إيران وحلفائها بالسعي إلى تنفيذ هجمات تستهدف التأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. في السياق، كشفت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب شن هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك واسع على إيران قبل انتخابات الكنيست. وأشارت التقارير إلى تقديرات أمريكية بأن نتنياهو يسعى إلى استئناف الحرب قبل الانتخابات. وأيضا ما ذكرنا، الدفاع المدني السعودي يعلن بعد انتصاف الليل عن سقوط شظايا جراء اعتراض صاروخين من طراز كروز في مدينة الرياض، ما أسفر عن إصابة 2 ورجل وطفل، هذا في العاصمة السعودية. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في أم الفحم، ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 185 منذ بداية العام. الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك يزعمان إحباط مخطط لتنفيذ هجوم يستهدف جنودا في البلدة القديمة في القدس، ويعلنان اعتقال شاب من أم الفحم في السياق. حركة أنصار الله تعمم تحذيراً للعاملين والمدنيين قرب منشآت شركة أرامكو في السعودية، وتطالبهم بإخلائها والابتعاد عنها باعتبارها هدفاً مشروعاً. قوات إسرائيلية تقتحم رام الله بهدف إغلاق مؤسسة الضمير واتحاد لجان المرأة، وتطلق قنابل الغاز باتجاه محتجين. المحكمة العليا تلغي

0: استمعنا إذن إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد، وذكرت هناك جزئية وعنوان يرتبط بمدير سلطة أراضي إسرائيل يهودا إلياهو، وهو كان مدير لمؤسسة ريجافيم اليمينية التي تعنى بقضايا الأرض والمسكن، ولاحقت المواطنين العرب بمؤسساتهم في كل مكان، ورفضت طبعا كانت تعمل على تقديم شكاوى تلاحق بالمسار القانوني كل ما يعرف ببناء غير مرخص. طبعا تتجاهل ما يحدث في كل البلاد عندما نتحدث عن المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وبطبيعة الحال في الضفة الغربية والمستوطنات. يهودا إلياهو صدره سموتريتش ليكون مدير لسلطة أراضي إسرائيل، وهي قضية كما نعلم يعني تبدو وكأنها بعيدة، لكنها ترتبط بحياتنا اليومية في كل ما يتعلق بأرض ومسكن وإمكانية البناء، توسيع المسطحات في أراضي دولة. ومن تابع ويلاحظ أيضا من خلال منصات الشمس وبرامجنا كم تعاملنا مع ملفات الأرض والمسكن والتهديد بتنفيذ أوامر هدم، ونفذت أوامر هدم في مختلف المناطق من الشمال حتى الجنوب، بما في ذلك الهدم بالجملة الذي كان في النقب في الأيام الأخيرة، تحديدا في قرية أضحي غير المعترف بها شمال مدينة رهط. المحكمة العليا علقت يوم أمس أو ألغت بمعنى أدق تعيين إلياهو في هذا المنصب. هو يطعن بهذا القرار ويحاول أن يقدم الآن مسار آخر للتأكيد على تعيينه، ولكن لماذا جاء هذا الإلغاء؟ وأيضا موقف المستشارة القضائية للحكومة التي رفضت أن يتم تعيين شخص آخر عشية الانتخابات. هذا الموضوع نوقش خلال الأشهر الماضية، وكان هنالك قرار أولي في منتصف تموز الماضي. المحامي عنان بلان المركز العربي للتخطيط البديل تحدث لإذاعة الشمس بعد صدور القرار يوم أمس.
1: بدي في المحكمة العليا بعد ما تعين يهودا إلياهو لمدير دائرة أراضي إسرائيل.
2: نعم.
1: الالتماس كان مبني على في الأساس الالتماس تبعنا كمركز عربي على تصريحات إلياهو ضد المجتمع العربي، تصريحات عنصرية لما كان في جمعية ريجافيم، جمعية اللي هو من مؤسسيها هو وزير المالية سموتريتش. هذا واحد من البنود اللي احنا ركزنا عليهن، وبالإضافة لهذا البند اللي هو البند الأساسي في الالتماس تبعنا كان بنود كثيرة في طريقة التعيين.
2: نعم.
1: في تعيينه ليهودا إلياهو، علاقته مع وزير المالية سموتريتش، مع لجنة الاختيار اللي اختارته، فكل هاي الأمور، لجنة البحث اللي اختارته.
2: نعم.
1: فكل هاي الأمور قدمنا فيها للمحكمة.
2: لكن عنان في القرار الذي صدر اليوم، المحكمة لم تناقش كل الادعاءات حول مواقفه السياسية وتصريحاته العنصرية، وإنما في مسار التعيين. كيف تقرأ لنقل هذا التجاهل من قبل المحكمة؟
1: لا، المحكمة كان لها قرارين. 15/7
2: نعم.
1: طلع قرار المحكمة النهائي، اللي بقرار المحكمة ب15/7 اللي هو يعني هو المهم وهو الأساس. قرار اليوم هو بعد طلب من رئيس الحكومة ووزير المالية لشغل السبشرة عنا. أما في قرار المحكمة اللي طلع، إحنا خلينا نقول الملتمس الوحيد اللي عارض الاتفاقية اللي مشيوا عليها، وهذا انكتب في قرار المحكمة.
2: نعم.
1: كتبوه بديو القرار انه المركز العربي لم يوافق على الاتفاق، وباخر القرار اخر بند فيه في الابساق دين كتبوا انه موضوع يهودا إلياهو وتصريحاته العنصرية راح تكون قدام اللجنة اللي بدها تختار مدير جديد لدائرة أراضي إسرائيل، ولو موقف يهودا إلياهو في المحكمة. وطبعا موقف يهودا إلياهو كان واضح، انه المحامي تبعه وقف قدام المحكمة وكان بث واعتذر على الحكي وقال انه هذا الحكي مش مسؤول.
2: نعم.
1: وهو بتراجع عن الحكي.

0: إذن كان هذا المحامي عنان بلان متحدثا لزميلة زهرة سعيد في حصادنا الإخباري بعد أن صدر قرار من المحكمة العليا عمليا يلغي تعيين يهودا اليهو في منصب مدير سلطة أراضي إسرائيل. هو يقدم طلب آخر الآن ويطلب أن يبقى في موقعه ومنصبه، ولكن كما يبدو حتى الآن المحكمة ترفض وكذلك المستشارة القضائية للحكومة، وهذا أدى إلى هجوم كبير من قبل وزير الأمن القومي بن غفير يوم أمس. والسؤال للأسف أقول كيف سيأتي رد الفعل الآن؟ هل سيتم استخراج المزيد من الملفات واستفعيلها لتصبح أيضا أوامر هدم ضد العرب في الشمال وفي الجنوب وفي المثلث وفي كل مكان؟ بما معنى هذه القضية واضح أنها حاضرة وبقوة للأسف الشديد خلال الفترة الأخيرة. تابعنا ردود الفعل وكل ما يحدث أيضا في منطقة النقب بعد الهدم الذي كان، وألاف المباني والمنازل التي هدمت خلال العام الأخير. التقرير التالي يوضح أيضا بعض المعطيات.
1: قرية الضحية بالنقب لم يكن الهدم يوم الاثنين مجرد إزالة جدران، ففي حي أبو وادي هدمت السلطات نحو 80 منزلا ومسجدا تؤوي ما لا يقل عن 400 شخص، والحديث عن عائلات تعيش على أرض ورثتها منذ أجيال، فيما تقترح السلطات نقلها إلى مساكن في رهط وهو خيار يرفضه الأهالي. الضحية قرية غير معترف بها في قلب القضية، خلاف على التخطيط والسكن. الأهالي يطالبون بتنظيم وجودهم والبقاء في أرضهم بينما تنفذ أوامر الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص، وكان طلب تجميد الهدم قد رفض في المحكمة المركزية في بئر السبع. تضع الأرقام ما جرى اليوم في سياق أوسع، فبحسب المعطيات المعروضة قامت السلطات بهدم 5742 مبنى في النقب خلال عام 2025، وكان عدد المباني المهدومة قد ارتفع في عام 2024 بنسبة 58% مقارنة بالعام الذي سبقه. في قرى يواجه سكانها صعوبة في الحصول على تراخيص، تصبح الإزالة المتكررة أكثر من خسارة منزل. إنها تهديد للاستقرار ولمصادر الرزق ولمستقبل عائلات كاملة. واليوم مع هدم المنازل والمسجد في الضحية عاد هذا الصراع إلى الواجهة.
0: عاد هذا الصراع إلى الواجهة وهدم المنازل بأعداد كبيرة جدا، آلاف المنازل والأبنية هدمت خلال العام الأخير، وقد يصل إلى 19,000 منذ العام 2023، يعني قبل 3 سنوات. في المقابل الاعتداءات من قبل المستوطنين مستمرة. هذه الليلة حديث عن اعتداء في قرية مخماس، وهناك تم إضرام النار في أشجار وفي مركب وأيضا المسجد في البلدة. هذا ما يصل إلينا في الدقائق الأخيرة. إذن اعتداء في قرية مخماس وإضرام النار في سيارات وأشجار، والحديث أيضا عن مسجد البلدة. يوم أمس أيضا هجوم آخر من قبل المستوطنين في منطقة أبو فلاح في محيط رام الله خلال موسم الزيتون، وعمر حمايل من سكان البلدة والناشطين هناك وصف لنا المشهد.
2: أبو فلاح هي قرية فلسطينية تقع على مسافة 26 كيلومتر شرق رام الله، وهي حسب اتفاقيات أوسلو أرض بي بالكامل، 10,000 دونم هي أرض بي. منذ الهجمة الاستيطانية حاليا عندنا 7 بؤر. اليوم هو يوم اعتيادي، يعني يوم اعتيادي وما في أي شيء، حتى خطاف للزيتون في المنطقة اللي صار فيها الهجوم شمال القرية ما كان فيه. في حدود الساعة 11 كان في مجموعة مستوطنين نزلت على أطراف القرية وبلشت تقطع في الزيتون. بشكل يعني همجي جدا.
3: من أي جهة؟
2: للجهة الشمالية للقرية، هي بؤرة موجودة تم هدمها بالمناسبة قبل 10 أيام، تم هدمها بالكامل في نفس الليلة عادوا إنشائها.
3: نعم، من هدمها؟ الجيش
2: هدمها، لقوات الجيش مع حرس حدود وشرطة، يعني هدموها بالكامل. كانت تقريبا فيها 10 خيام وبركسات إجوا هدموها بالكامل. في نفس الليلة تم إنشاء البؤرة مرة أخرى.
0: إذن اعتداءات المستوطنين لا تتوقف، وننتقل من بلد إلى بلد، من محيط رام الله إلى محيط

0: نابلس إلى منطقة جنين والتهديدات المرتبطة بالمخيمات. يوم أمس تابعنا بأن هنالك موقف إيجابي على الأقل مبدئي من قبل المحكمة العليا يطالب الدولة بأن تعطي موعد متى يمكن إعادة اللاجئين النازحين من المخيمات في الضفة الغربية تحديدا في جنين وطول كرم ونور شمس إلى بيوتهم، ولكن موقف نتنياهو واضح، لا عودة في هذه المرحلة. تذكير لموقف المحكمة العليا مع الأستاذ مهند عمران من جمعية حقوق المواطن وتصريح لنتنياهو يوم أمس بعد قرار المحكمة.
1: الدولة كان يجب على الدولة أن تعطي رد للمحكمة في الفترة السابقة، حيث كانت تدعي أنها تعمل على خلق الظروف المناسبة لعودة المهجرين عن مخيماتهم. في القرار الأخير للمحكمة، هي مرة أولى المحكمة تطلب من الدولة ومن الجيش إعطاء طريق محدد لتحديد الجدول الزمني لعودة اللاجئين والمشردين إلى بيوتهم.
2: أنا كان عم صار بيتخون وكتني صال وما شمخوني كاب التفر מאחוריי מחנה הפליטים טול כרם, מחנה הפליטים לשעבר. זה היה מבצר טרור, צהל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה. שמעתי שבגץ רוצה להחזיר את התושבים, לא, אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו זה צבא הגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי מערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל. וצריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף. זה המותניים הצרות של ישראל כבר לא יהיו בצרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים, מדינה שלנו, שליטה שלנו.
0: هذا ما قاله نتنياهو، وعقب أيضا على موقف المحكمة العليا وفي منطقة الخط الأخضر، ويقول سنسيطر، ووصف مخيم طول كرم بأنه بؤرة إرهابية وتم التعاطي معها. سنعود إلى هذا المحور أيضا في الساعة الثانية. نحن الآن إلى فاصل قصير ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
3: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في موضوع قرار المحكمة العليا بالنسبة للمخيمات وتصريح نتنياهو بهذا الصدد، كذلك اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك هذه الليلة ملفات الأرض والمسكن، قرار العليا بالنسبة لمدير سلطة أراضي إسرائيل، كل هذه الملفات مجتمعة. وعندما نقول أجواء العنصرية وكيف تترجم في كثير من الأحيان، يمكن أن يصل الموضوع إلى ملصق على آيباد أو على جهاز إلكتروني وفيه مثلا تأييد لحق العودة ليكون دافعا لإبعاد طالبة أو طالب في يعني كلا الحالتين عن مساكن الطلبة، وهذا ما حدث مع طالبة عربية من الشمال تدرس في جامعة تل أبيب، ولكن ملصق على جهازها الإلكتروني كان دافعا لمدير المساكن هنا.

0: ليطلب إبعادها. نستمع بداية إلى بعض ما ورد في روايتها والملف أيضا في منصات الشمس.
1: كنت متواجدة بسكن الطلاب التابع لجامعة تل أبيب بغرفة دراسة، كنت عم بدرس لامتحان قريب لإلي. توجه لعندي مدير السكن طلب مني هوية، ورجعته الهوية، قمت تصويرها وتصوير الملصق الموجود على الجهاز الشخصي تبعي، وخرج من دون ما يحكي لي ولا أي تفسير. بعد بنهار تلقيت تلفون من السكرتيرة طلبت مني أني أروح لمحادثة مع مدير السكن بعد بيوم بساعات الصباح. سألتها عن السبب، حكت لي أنه مش معروف لها السبب. توجهت تاني يوم لعنده على المكتب. بلش المحادثة بأنه هو رح بطردني من السكن ورح يصدر القرار إخلاء السكن تبعي خلال أسبوعين.
2: شو السبب؟
1: سألته عن السبب، حكى لي أنه أنا اخترقت واحد من بنود العقد بيننا. حاولت أستفسر منه أي بند، ما توجه ليش أي شكوى مكتوبة، ما ورجانيش ولا أي شيء رسمي. حكى لي أنه أنت حاطة ملصق اللي بدعي على العنف. حاولت أفسر له أنه الملصق بدعيش للعنف، وأنه إنه هذا الإشي بخلقش العقد اللي بيننا. ما أعطانيش مجال أفسر له، حاول يخوفني أكتر وحكى لي إنه الإشي بأثر على تعليمي وبهددني. حكيت له إنه هذا ملصق اللي توزع بنطاق الجامعة عن طريق مجموعة حراك طلابي بالجامعة، وهو تمت الموافقة عليه كمان من قبل الجامعة. فهو ضل يخوف فيه وحكى لي انه
2: ايش مكتوب بهذا الملصق، يعني ايش اللي اثار حفيظة هذا المسؤول؟
1: الملصق بحكي عن النكبة، مكتوب يعني بالعربي عن النكبة. ممكن هو ما فهمش كتير ايش مكتوب.
2: بذكر يعني عودة اللاجئين، حق العودة، اشي بهاي الروح.
1: بذكر انه النكبة مستمرة، العودة حتمية والصمود واجب.
0: إذن هذا ما حصل مع هذه الطالبة، ومحاولة إبعادها على الأقل في عقاب متابعة هذا الموضوع على المسار القانوني والإعلامي. رئيس الجامعة يقول لن نبعد هذه الطالبة، ولكن هي تنتظر أيضا الرسالة الرسمية. بروفيسور يوسف مشراوي، المسؤول عن العلاقات المجتمعية مع المجتمع العربي واستفسارات الطلبة العرب في جامعة تل أبيب، صباح الخير.
3: صباح النور لك وكل المستمعين الأعزاء.
0: إلى هذا الحد وصلت حرية التعبير؟
3: لا، أنا خلينا أوضح بطريقة واضحة، أنت حكيتها بس بدي أوضح. المسؤول هذا ملوش أي علاقة مباشرة بالجامعة، بيشتغلش بالجامعة ومش تابع للجامعة، تابع للشركة اللي بتدير السكن اللي هي خارج نطاق الجامعة، والسكن هذا يدار حسب التعليمات اللي الجامعة بتبنيها. على الأساس أنا مؤسف، يعني آسف جدا على الواقع هذا اللي صار، وهذا عشان هيك كان رد الرئيس واضح انه احنا عنا الطلاب بتحوش من السكن عشان منصق ولا الى اخره. وعلى الاساس فيش منه القرار هذا كان قرار غير يعني ملزم، قرار شت مسؤول ما مرق صلاحيته للاسف. وعلى الاساس احنا يعني اسفين اكثر من نقدر
2: يعني نقول. انا واضح، اولا اشكرك على يعني التوضيح والمهم، وايضا انه ان توضح القضيه، ولكن دعنا نوضح بعض التفصيلات. اولا، مساكن الجامعه هي للجامعه، ولكن تفعل تدار المسؤوليه مثلا مع شركه خارجيه، يعني ما هي صلاحيات هذه الشركه مثلا؟
3: الشركه هي اللي بنت السكن هذا من زمان، وعلى الاساس بيكون في اتفاق انه يديروا الامور، هيك بيصير. وهذا الأساس عشرات السنين، يعني مش جديد يعني. ودائما في، يعني أقول لك صراحة، بكون في حساسية مرات بأشياء اللي في بتم يعني توضيحها بعد إيش الصلاحية. الجامعة بتكرر إيش التعليمات المسموحة مش مسموح، الإدارة عليها تدير السكن، تدير السكن. طبعا إذا في إشي خالي عن النظام أو عن القانون طبعا عليه عنده الصلاحية، يعني مش إنه بس إنه يجي ينادي طالبة ويطردها وبعد لها ميل والأخير، هذا مرق عن صلاحيته بطريقة واضحة وإحنا أسفين عادة.
2: نعم، هذا مهم، ولكن سؤالي بروفيسور يوسف أسألك عن الجو العام، يعني هذا الموظف بحكم صلاحياته ومسؤولياته اخترقها أو لا، برأيك لو كنا بأجواء أخرى

0: لذهب إلى هذه الخطوة؟ يعني هذا لا يفسر، وأنت مسؤول في الجامعة وتعرف التفاصيل منذ سنوات طويلة وتحديدا في جامعة تل أبيب، هذا ليس مؤشر إلى الأجواء التي نعيشها وكل موضوع حرية التعبير إلى أين؟ وحتى أنه موظف قد يكون يعني ليس في موقع كبير ولكن يصل إلى هكذا نتيجة؟
1: ترى بدي أقول لك جامعة تل أبيب الحمد لله أنا بفتخر بالمجهود اللي عملناه والنتيجة اللي احنا موجودين فيها والرئيس اللي عندنا إياه اللي بدعم بطريقة يعني كتير كتير غير عن كل الجامعات. بأكد لك بموضوع حرية التعبير احنا كتير ندعم حرية التعبير بما يكون نصفة قانون طبعا، بعد الأساس فيش أي شك إنه إن كان فيه هون هناك وراح يكون هون هناك وراح يكون دائما هون هناك قصص أو مشاكل صغيرة هون تنحل، أنا كان بفضل إنه الحل هذا يجي لرئيس الجامعة قبل ما يروح لاتجاه تانية، أما صار اللي صار وفيش شك إنه إحنا موجودين بمفرق طرق صعب بالوضع اللي إحنا فيه بالدولة، وهذا لا يخفى عن أي حدا إنه إحنا بنعمل إيش أقول لك مجهود فظيع. الجامعة بتحمي كل ما لديها حرية التعبير، وحتى وصل مراحل إنه كان ضد الوزارة مرات بالمكاتيب والرسائل اللي بعتت عن طريق رئيس الجامعة. الموضوع عندنا كتير حاسم، إحنا نحمي الطالب بكل ما تطرق لحرية التعبير حسب القانون طبعا.
0: نعم، ولكن أنت تتحدث عن جامعة تل أبيب وهذا مهم، ولكن برأيك ولا أعلم إلى أي مدى يعني أنتم تتابعون، يعني ما حصل قبل أيام عندما نشر تقرير خطير، لائحة اتهام ليس تقرير، ضد محاضر في جامعة بار إيلان خطط لتنفيذ عمليات ضد العرب، وهذا محاضر في جامعة. طبعا أنا لا أحمل مسؤولية الآن لكل الجامعات ولكل المحاضرين، ولكن هذا بيرجعني للسؤال المركزي إنه إحنا في أجواء خطيرة وهذا يمكن أن ينزلق في بعض الأحيان إلى عنف وعنف مباشر.
1: صح، وأنا كثير يعني بدي أقول لك إنه أنا هزتني القضية هاي أكثر من تهزتك، بما إنه أنا بروفيسور وأنا نفس الشيء شعرت بعدم يعني ثقة بكيف هيك بروفيسور وصل المرحلة زي وعلى مدار 3 سنين، واللي يعني بدي أقول لك يا بصراحة ما كانش في يعني نقول العلاج لازم يتعالج على مدار 3 سنين بالوضع هذا عن طريق الشرطة وإلى آخره. بما انه الوضع خطير واحنا بنعرف انه خطير، احنا موجود مش بقعه، الجامعات جزء من نموذج الدوله،
0: ولكن كنت تتوقع رد فعل اقوى؟ يعني نحن توجهنا الى اداره أسرع. الجامعات ليعطوا أسرع. بيان واضح، يعني كان في بيان واحد من جامعه بار ايلان استنكروا فيه ونددوا، هذا صحيح، ولكن انا اسالك بروفيسور يوسف بصراحه، لو كان مثلا المتهم محاضر عربي في جامعة كنا بعدنا لليوم منتابع هذا الموضوع في أول نشرات الأخبار مربوط. وقضية وأنت وأنا وكلنا نصبح صح. في قفص الاتهام تم صح. دفن الموضوع سريعا.
1: صح، وأنا بوافقك، وأنا يعني منزعج من الموضوع هذا، وفيش شك أنه لازم يكون إشي بعلاج فوري، علاج مع يعني تعال نقول إصرار أكثر بأول الطريق مش بعد 3 سنين، وأنا بوافقك إن شاء الله وعدنا صحيح. فيش إيش يعني أغير طريق حكيكي اللي حكيتها، بس إنه تعرف كل ظرف إله ظرفه، وأنا ما بقدرش أحكي على ظرف أنا بعرفش إيش تفاصيل تبعونه. بتأمل إنه يأخذ مجرى القانون، يأخذ مجرى ويكون يعني مثال لكمان حدا بيجرب يعمل طريقة إن كان طبعا الإشي أثبت عليه، وأنا ما بديش أكون بدل القضاء.
0: برأيك قديش الجو السياسي بيأثر؟ يعني اللي بقول لك إحنا خارج المشهد السياسي، ولكن الجو السياسي إذا أخذناه خلال السنوات الأخيرة يعني واضح للجميع، هل برأيك أي تغيير سياسي وإحنا عشية الانتخابات ما بدأ دخلها كثير بالتفاصيل ولكن ينعكس على الجامعات والحرم الجامعي في كل مكان؟
1: طلع الانتخابات كمان أسبوعين ولسه الجامعة أنا بدي أعلم اليوم، بس في جامعات ككل الجمعة الجاي أنا بنصح إنه الجمعة هاي يعمل كل طالب عربي مجهود يمرق الجمعة على خير عشان ما يدرش مستقبله إن كان في استفزاز، ولا يكون في استفزاز
0: إيش يعني ما نحكيش ما
1: لا ده كمان الجملة إن كان في استفزاز من جهات خطيرة زي انترسو والآخره يأخذ باله ما يوقعش بالفخ، يعبر عن حاله بطريقة قانونية، يعطي رأيه، يأخذ ويعطي بموضوع السياسي، بالعكس أنا بدي هيك يكون، بس ما يوقعش بالفخ اللي راح يوقعوه فيه للأسف جهات خطيرة. وأنا كتير واضح إنه الإشي راح يكون وآخر أسابيع آخر أسبوع راح يكون أصعب وأصعب. بتأمل نجتاز الأسبوع هذا كله أسبوع بالتعليم، ما بعد ذلك بتأمل إنه صدقا يعني ترجع شوي الأمور لمزراها الديمقراطي بالدولة، وبناشد كل

0: طالب كل ما بيسمعني يطلع ينتخب عشان يحمي المجتمع ديمقراطيا بالدولة هاي.
1: يعني وأنت ذكرت موضوع الطلاب والطلاب، إحنا بنحكي عن الأجيال النسبيا صغيرة، ولا أنه عادة هذول بيبعدوا عن المشاركة وعن الانتخابات؟ أنت عم بتقولي هذه جزئية مهمة وهذه رسالتك هذا الصباح.
0: من كل قلبي بقوله طلاب، أنتوا عندكم حق الانتخاب، اطلعوا انتخبوا، جيبوا أهليكم، جيبوا عائلتكم، انتخبوا وكرروا مصير المجتمع كيف رح يكون مصيرنا. هذا البدر أخير.
1: أنا أشكرك بروفيسور يوسف مشراوي على هذه المداخلة، تحياتي لك.
0: شكرا.
1: صباح الخير، إلى اللقاء.
0: سلام.
1: إذن الطالبة من جامعة تل أبيب، ورد الفعل من بروفيسور يوسف مشراوي المسؤول عن العلاقات المجتمعية مع المجتمع العربي، يوضح بعض الجزئيات، يعبر عن أسفه ويقول من يعني حاول اتخاذ هذا القرار وليس موظف الجامعة ومسؤول شركة تدير مساكن الطلبة، وعليه لا صلاحية له بإبعاد هذا الطالب أو ذاك، ولكن يأتي بتحذير مباشر خلال الفترة الأخيرة أن لا يقع الطلاب في فخ الاستفزاز كما يقول من قبل جهات يمينية لها أيضا أذرع داخل الجامعات وتحديدا خلال الفترة القريبة، ويؤكد على أهمية التصويت عندما نتحدث عن الطلاب والطالبات العرب في الجامعات. نعود إلى محور العنف والجريمة للأسف الشديد، ونحن إلى قرية البعنة. معي على الخط الهاتفي رئيس المجلس المحلي سيد إبراهيم حصار. من سيد إبراهيم يعطيك العافية، صباح صعب عندكم في البعنة.
2: صباح الخير، صباح الخير إلى جميع المستمعين.
1: الذي حصل أولا من ناحية التفاصيل؟
2: صراحة ما بعد إن معلومات بدت شو صار الإشي قيد التحقيق في الشرطة، ولكن من المعلومات الأولية اللي وصلتنا إنه بيكونوا بعض الأشخاص جالسين في ساحة المجلس البيت، بفوتوا اثنين ملثمين لعندين وببلشوا بطخوا بكل الموجودين اللي كانوا قاعدين. الحمد لله يعني الحدث هذا ما هو حدث يعني هوين، الحدث هذا كثير صعب انه يكون عندنا هناك 6 مصابين، فهذا الاشي غير معقول واشي هذا غير مقبول، واحنا بنستنكر هاي الجريمة.
1: يعني اولا اللي عم تش يعني تشرحوا وضع صعب، انه ناس قاعدة في ساحة بيت بفوتوا الشخصين وبيفتحوا النار بشكل يعني مباشر ان يقتلوا الجميع، وكأنه يعني امام مشهد مجزرة.
2: لا، المحاولة ليس محاولة قتل، لأنه كل الإطلاق النار اللي كان هناك في الجزء السفلي يعني كانت في الأرجل، كان بس مصاب واحد اللي عنده في صدره في كتف حتى إنما هو يعني توبيخ كيف إنه أو تحذير أو رسالة تحذير. الحديث ليس يعني ما نعرف شو الأسباب، ولكن الأمور هاي الفحص عند الشرطة.
1: نعم، ولكن احنا بنعرف استاذ ابراهيم انه كان في فتره من الفترات كان في نزاع، ما بنقدر نسميه غير نزاع دموي في البعنة، وبعدين حكوا لنا انه تم احتواء الموضوع وانتهى. هل يندرج هذا الحدث في اطار هذا النزاع؟ وكيف انت يعني هو خلاف داخلي في البلد مع اشخاص خارج البلد؟ في عندك بعض التفاصيل بالخطوط عريضه؟
2: لا يندرج هذا بالنسبه للخلاف الدموي والنزاع الدموي كان في البلد. أفكر إنه هذا نزاع بده يكون بين فئة معينة اللي هي خارجة عن النطاق بالنسبة للنزاع العائلي. أتأمل إن شاء الله ما تنعاد هاي الشغلة وإن الأمور تمشي كيف كانت على مجاريها بعد الصلح. إحنا صرنا بلدنا لا تشهد أي حادث عنف، ولكن للأسف الشديد امبارح يعني ما بعرف شو اللي صار، والإشي هذا يتعلق بالمرة بالحدث الدموي اللي كان بين
1: يعني أنت لا تربط بين ما حصل وبين الخلافات القديمة اللي أدت إلى عدد كبير من الضحايا في البعنة سيد إبراهيم؟
2: لا بالمرة لا، أنا ولا الشرطة حتى نفس كنا بنفس يعني الاتجاه إنه الحدث هذا حدث لا يتعلق بالعنف اللي كان والخلاف الدموي اللي كان بين مجموعات وعائلات اللي كانت في موجودة بالفترة السابقة. هذا إشي اللي هو بتعلق بين مجموعة يمكن واحدة على خلاف معين، هيك بده يكون. نتأمل إن شاء الله إنه الشرطة تباشر بالتحقيق ونصل لحل للجانيين، وكل واحد بيعمل هاي الأعمال يقضي العقاب تاعه، العقاب حتى عقاب يكون صارم.
1: نعم، السؤال الآن يعني الإصابات نقلت إلى المستشفى، نقلوا إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، فهمنا كان في حالتين خطر والباقي طفيف. هل من تحديث يعني هل وصلك أي معلومة بالنسبة لحالة الإصابة المصابين؟
2: طبعا أنا توجهت كمان إلى المستشفى، زرت المصابين، الحمد لله المصابين كلياتهم يعني بحالة جيدة. في ثلاثة منهم كان لازم أروح امبارح بالليل، كانت إصابات طفيفة جدا جدا. في كان أحد المصابين اللي فات لغرفة العمليات وعملت له عملية ووضعه كمان مستقر في شكوف على حياته، ومصاب كمان ثاني لازم يعمل له هناك في عنده وايب العظم لازم يعملوا له تشبير بعد.
1: نعم. يعني إجراءات طبية يعني سؤالي بحاجة. الشرطة اعتقلت حدا يعني خبروك إذا في أي إجراءات، وهل في تواجد شرطوي الآن؟ يعني هذا الصباح الواضح أنه حدث من الشكل بخوف الناس. إحنا بعد شوي افتتاح المدارس، يعني اليوم الدراسي بشكل عادي، الأمور عادية في البلد ولا كيف؟ يعني بالنسبة لكم المدارس المؤسسات كله فاتح ولا كيف؟
2: الأمور عادية، المؤسسات فاتحة. الحدث هذا حدث خاص معين بمجموعة واحدة، ما له أي تأثير على بلدنا وعلى الأعمال اليومية تحت الناس. الشرطة موجودة كانت لما صارت الحادثة، كان هناك قوات كبيرة اللي وصلت للمكان، ولكن بعد ما أنه نعرفوا بالضبط كيف الحدث صار، لو أي اتجاه بده يروح بالتحقيق فخففوا وجود الشرطة.
1: يعني أنت عم بتقول أنه مسار التحقيق معروف للشرطة، يعني من ناحية
2: مسار التحقيق معروف للشرطة
1: طبعا. وهل بلغوك عن اعتقال مشبوهين؟
2: لا، قالوا لي أنه راح يكون مشتبهين من داخل البلد، ولكن ما بلغوني من بتكون.
1: نعم. على كل الحمد لله على سلامتكم، وشكرا لك سيد إبراهيم، يعطيك ألف عافية. تحياتي، صباح الخير. شكرا لك رئيس مجلس ألبانيا المحلي سيد إبراهيم حصارمي. بعد حادث إطلاق النار الذي كان يوم أمس مساء أدى إلى 6 إصابات، من بينها إصابات ما بين متوسطة وخطيرة، واستمعنا إلى التفاصيل المعروفة حتى الآن.

0: الفجر اول ما طلعنا ضربنا البغض فرقنا طلعنا ضحايا مقسمة بين الديار.
1: إذن حادث إطلاق نار في قرية البعنة في الشاغور، 6 إصابات. استمعنا إلى رئيس المجلس المحلي السيد إبراهيم حصارمي وقال بأن هذا لا يرتبط بالخلاف الذي كان على مدار سنوات، خلاف دموي في البعنة واستمر لفترة طويلة وعدد كبير من الضحايا، وكنا للأسف نتابع هذا المشهد أسبوعيا وفي بعض الأحيان يوميا. يقول هذا خلاف آخر، الشرطة لديها ما يكفي من المعلومات لكي تتحرك في إطار التحقيقات الجارية. الإصابات الخطيرة الآن مستقرة وهنالك إصابات طفيفة نقلت إلى المستشفى المركز الطبي للجليل، وهذا حادث العنف ما بين العنف القضايا الأرضي والمسكن. تابعنا كذلك أيضا حرية التعبير والأجواء التي تخيم علينا جميعا. نحن ننهي الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار في تمام 8 مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة الثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، وتحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار 8.

0: زف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة، الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي سائق مركبة يبلغ من العمر 29 عاما مصرعه في حادث طرق ذاتي في مدينة يافا وفقا لما أعلنته الشرطة صباح اليوم. وأفيد بأن السائق أصيب الليلة الماضية بجروح بالغة الخطورة ونقل إلى المستشفى، لكن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته. قتل الشاب عبد عمران عبد عبدالله في الثلاثينيات من عمره إثر شجار في بلدة سرة غرب نابلس، وأفيد بأن القتيل هو أحد منتسبي جهاز الاستخبارات حسب ما ذكرت مصادر محلية. أصيب 6 أشخاص بينهم 2 بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار استهدفت منزلا في قرية البعن مساء أمس الثلاثاء. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مؤكدة أن الخلفية جنائية. بدوره قال رئيس مجلس البعن إبراهيم حصارمي في حديث لإذاعة الشمس إن ما جرى لا يرتبط بالنزاع القديم بين عائلات الذي شهدته البلدة في وقت سابق. اعتقلت الشرطة 5 شبان من مدينة الطيبة للاشتباه في مشاركتهم في شجار جماعي خلال حفل زفاف الليلة الماضية. وقالت الشرطة أنها أوقفت حفل الزفاف بسبب الحادث العنيف الذي اندلع بين المحتفلين وأشخاص آخرين حضروا دون دعوة. وبحسب التحقيق الأولي أصيبت إحدى النساء المشاركات في الحفل بجروح طفيفة نتيجة سقوط جسم عليها، وعندما وصل أفراد عائلتها إلى المكان منعوا من الدخول ما أدى إلى شجار عنيف بين المحتفلين وأفراد العائلة تصاعد لاحقا إلى عراك جماعي. أضرم مستوطنو النار بمسجد ومركبة وأشجار زيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون تعود لعائلة الصيام في المنطقة الشرقية من البلدة. أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به. وادعى نتنياهو أنه لا يعرف مع من اجتمع كامل خلال الزيارة. يأتي ذلك بعد أن كشفت التقارير بأن كامل وصل إلى إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر حاملا معه تحذيرات مصرية مفادها أن حركة حماس تستعد لشن هجوم واسع انطلاقا من قطاع غزة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران مؤكدا أن واشنطن ستلقن إيران درسا قاسيا. وألمح ترامب إلى إمكانية استئناف

0: في ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشددا على أن ارتفاع أسعار النفط يظل ثمنا بسيطا لمنع إيران نهائيا من امتلاك السلاح النووي. نفى مسؤول في البيت الأبيض صحة التقارير التي تتحدث عن احتمال شن هجوم عسكري أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر. وأكد المسؤول أن رئيس ترامب شدد على أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران في أي وقت قبل الانتخابات. اتهم وزير الأمن إسرائيل كاتس إيران وحلفائها بالسعي إلى تنفيذ هجمات تستهدف التأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وحذر كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم يقع قبل الانتخابات أو بعدها. في السياق، كشفت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو بحث في اتصال هاتفي مع رئيس ترامب شن هجوم أمريكي إسرائيلي واسع على إيران قبل انتخابات الكنيست. وأشارت التقارير إلى تقديرات أمريكية بأن نتنياهو يسعى إلى استئناف الحرب قبل الانتخابات، وسط تقارير تشير إلى مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات الحرب المحتملة على موعد الانتخابات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، ناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ونحن نعود أعزائي المستمعين في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من المحاور، أنهينا في قرية البعني بعد حادث إطلاق النار الذي كان يوم أمس أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كذلك توقفنا عند ما يحدث أو ما حدث في جامعة تل أبيب. مدير المساكن مساكن الطلبة قرر إبعاد طالبة عربية بفعل ملصق عن النكبة وحق العودة، تدخلت إدارة الجامعة ووضحت هذا الموضوع. استمعنا للبروفيسور يوسف مشراوي. أيضا في محاور أخرى، الاعتداءات في الضفة الغربية في أبو فلاح وفي قرى أخرى، في هذا يرتبط بموسم الزيتون، وأيضا قضايا الأرض والمسكن من النقل إلى قرار المحكمة العليا حول يهودا اليهو وتعليق عمله كمدير لسلطة أراضي إسرائيل. وتابعنا في العناوين، في قرية مخماس قضاء القدس في ساعات الليل أقدم كما يبدو مجموعة من المستوطنين على إحراق مسجد الحارة الفوق وسيارة وممتلكات. سائد علي رئيس المجلس البلدي هناك معنا على الخط الهاتف. سيد سائد يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباحكم أهلا وسهلا.
0: ما الذي حصل؟
1: في اعتداء غاشم من قبل المستوطنين على جامع عندنا في القرية، تم إحراق جزء من هذا المسجد، وبفضل الله تمكن الشباب من السيطرة على الحريق. قاموا بإحراق المسجد وقاموا بإحراق مركبة موجودة في المكان، وبرضو بعض أشجار الزيتون. هذا الاعتداء على المقدسات الإسلامية اعتداء، جميع الناس تستنكر هذه الاعتداءات. يجب أن يكون هناك احترام للمقدسات بشتى أنواعها.

0: نعم أستاذي.
1: أسأل، هل تسمعني الآن؟
0: نعم.
1: أسأل، الاعتداء كان بشكل مباشر على المسجد أم كان يعني بشكل أنه امتدت النيران إليه؟
0: لا، الاعتداء كان بشكل مباشر على المسجد، تم الاعتداء على المسجد ثم تم الاعتداء على المركبة وأشجار الزيتون المحيطة في المسجد، وقاموا بكتابة بعض الشعارات على المسجد اللي يعني تدعو إلى الانتقام والإحراق. نعم.
1: وهي المرة هي المرة الأولى اللي بيصير فيها اعتداء من بهذا الشكل أم كان في بالسابق اعتداءات مشابهة عليكم؟
0: كان في اعتداءات سابقة مشابهة مثل إحراق بعض السيارات وتكسير السيارات، بس هاي أول مرة بتم الاعتداء فيها على المسجد عندنا.
1: نعم، وأنتم من ناحية كمحافظة أنتم تابعين لمحافظة القدس، يعني بالتوزيع المناطقي حسب أوسلو أنتم A B ولا C؟
0: هي هاي المنطقة تعتبر منطقة B.
1: منطقة B، يعني البعد الأمني يرتبط أيضا، يعني المسؤولية إسرائيلية بشكل كامل، الإدارة هي للسلطة الفلسطينية.
0: نعم صحيح.
1: وكيف تعاملت الشرطة والجيش مع الحدث؟ من يصل إليكم عادة، شرطة ولا جيش؟
0: حاليا وصل عندنا الجيش الإسرائيلي يكون بالتحقيق في الموضوع. وما بنعرف يعني هاي التحقيقات بإمكانهم إنهم يوصلوا للجاني، إن شاء الله يعني يتمكنوا من الوصول للجاني، لأن هاي الأحداث يعني أحداث مؤسفة جدا ومزعجة. مقدسات، يعني المقدسات لازم تكون إشي محرم على جميع الأديان.
1: نعم، وفي توثيق، يعني في كاميرات بالمسجد في محيطه، ترصدتم كم عدد الأشخاص الذين دخلوا، من أين جاءوا، ما هو مسارهم؟
0: رصدنا مسارهم لأنه تم مشاهدتهم أثناء الهروب. للأسف الكاميرات هم اختاروا منطقة معينة ما فيها كاميرات، هم كانوا 4 أشخاص يعني اللي هربوا من المكان.
1: 4 أشخاص اللي كانوا ملثمين، كيف
0: كانوا ملثمين وهربوا من المكان يعني. نعم. لما أجوا الناس عشان يطفوا المسجد هم كانوا موجودين وهربوا من المكان.
1: والحريق يعني للأسف نقول أخذ بكل المسجد ولا بس يعني
0: لا، الحمد لله جزء من المسجد وتم السيطرة عليه بفضل الله والشباب اللي كانوا يعني مستعدين لمثل هاي الظروف.
1: نعم، وعادة في حراسة في الليل، في لجان، في شباب بتحرك ولا كيف؟
0: والله احنا عندنا لجان حراسة موجودة في القرية منذ اكثر من تقريبا 16 سنة. وفرق للدفاع المدني، يعني الليلة الشباب ما في فرق الدفاع المدني يعني محلية قامت بالسيطرة على الحريق، يعني هي فرق محلية بس الحمد لله تمكنت من السيطرة على الحريق.
1: على كل، الحمد لله على سلامتكم. لا شكرا أستاذ سائد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي لك. إذن سائد علي رئيس المجلس البلدي في مخماس قضاء القدس، اعتداء من قبل مستوطنين، حرق سيارة وأشجار، ولكن الاعتداء المركزي كان على مسجد في البلدة، هذا أدى إلى أضرار مادية في المسجد وتمت السيطرة عليه، واستمعنا إلى ما قاله في هذا السياق. وطبعا الشرطة والجيش الآن في إطار تحقيق، ولكن لم يبلغوا عن اعتقال مشبوهين حتى الآن، وهذا يعيدنا إلى المشهد الذي يتكرر بشكل شبه يومي على مستوى الضفة الغربية بمختلف يعني محافظاتها إن شئتم أو مواقعها. وفي المقابل رئيس الحكومة يعود ويهدد بشكل مباشر أيضا السلطة الفلسطينية.
2: كان يمسى ביטחון וקצני צהל ומה מכונה קו התפר מאחוריי מחנה הפליטים טול קרם, מחנה הפליטים לשעבר, זה היה מבצר טרור, צהל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה. שמעתי שבגץ רוצה להחזיר את התושבים, לא, אלה לא תושבים, אלה מחבלים, מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו, זה צבא הגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי, מערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל. וצריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף, זה המותניים הצרות של ישראל, כבר לא יהיו בצרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים, מדינה שלנו, שליטה שלנו. מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם, יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צהל הציג בפניו ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה,

0: الكامل كما استمعنا، وكل موضوع التوجيه يعني فوهات البنادق، وهو يقصد بهذه الحالة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد الإسرائيليين ليمهد لخطوة ما، وهو يتحدث يعني قبل أسبوعين بالضبط من الانتخابات. هذا التصريح الذي سمعناه خلال تواجده في محيط مخيم طول كرم، ورد أيضا على توجه المحكمة العليا بالنسبة لإعادة النظر في القرار الإسرائيلي بمنع عودة اللاجئين النازحين إلى المخيمات، ملف تابعناه. ولكن إلى جانب موقف نتنياهو، هل تقدم المعارضة أو ما يسمى بمعسكر التغيير أي خطة عملية في المسار السياسي مع الفلسطينيين، أم فقط يعني هي جمل وعناوين عريضة بدون خطط عملية؟ يقول هنالك خطط، ولكن هذا سيكون بشكل تدريجي وبطيء في ظل أوضاع كثيرة طبعا لن نناقشها الآن، ولكن يعتقد أن الضغط الدولي تحديدا من أوروبا والمجتمع الدولي أقل من الولايات المتحدة سيتواصل على المستوى السياسي في إسرائيل حتى لو تم تشكيل حكومة جديدة من أجل التقدم في المسار الفلسطيني، ويبني أيضا على تغيير في موازين القوى داخل الكونغرس لمصلحة الديمقراطيين، وهذا قد يؤثر أيضا على قرارات الإدارة الأمريكية الحالية، وأن يلتفتوا إلى الملف الفلسطيني وتحديدا ما يحدث في الضفة الغربية، بالإضافة طبعا إلى المأساة التي نتابعها يوميا في قطاع غزة. إلى فاصل ونتابع في أول خبر.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا. هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش، بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل، غرفة نوم تخت مع خزاني ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشت هاوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى مؤلمة ويعني تثير أيضا مخاوف. قبل يومين تابعنا موضوع قرار المحكمة الذي صدر ضد شابة عربية عملت كمربية ومساعدة حاضنة، وناقشنا هذا الموضوع من جوانب مختلفة ما بين التأهيل وبين الإشراف على الحضانات وإدارتها وكل ما يحدث هناك بفعل تكرار مثل هذه الملفات في المجتمعين العربي واليهودي. الآن إلى قضية أخرى، النيابة العامة قدمت إلى محكمة الصلح في عكا في الأيام الأخيرة لائحة اتهام ضد ممرض مؤهل يبلغ من العمر 70 عام من سكان الشمال بتهمة ارتكاب أفعال مشينة بحق مريضة كان يتولى علاجها في إطار ما يسمى بخدمات الاستشفاء النفسي المنزلي. وحسب لائحة الاتهام التي قدمت من قبل النيابة العامة لواء حيفا في المسار الجنائي، عمل المتهم ممرضا ضمن منظومة الاستشفاء النفسي المنزلي، وكان يجري زيارات إلى منازل المرضى بهدف المتابعة الطبية وتقييم حالتهم النفسية، واعتدى على المتعالجة. ونحن نريد أن نفتح هذا الملف مع أيضا المحامية منى أبو اليونس خطيب التي مثلت وواكبت المتضررة من الجريمة من قبل المساعدة القضائية في وزارة القضاء. المحامية منى أبو اليونس خطيب، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور، يعطيك ألف عافية أخجل.
0: ملف صعب ومؤلم. أولا، ماذا يعني المتابعة في هذه الحالة من قبلكم للضحية؟ هنالك نيابة عامة وهنالك يعني أجهزة تقدم لوائح اتهام، وبالتالي في هذه الحالة أي مساعدة تحصل عليها هكذا مريضة وهكذا معتدى عليها وضحية بشكل واضح؟
1: أخجاكي، من يوم 30/4/2025 كان في تعديل لقانون المفجعي عبرة يعني المتضررين من الإجرام. ضمن هذا القانون بالأخص ضمن التهم الجنسية صار في إمكانية إنه وحدة المساعدة القانونية ترافق وتساعد المتضررات. مساعدة تبعتنا هي في الأساس حلقة وصل بين المتضررة والأجهزة الأخرى مثل الشرطة النيابة، لأنه إحنا منشوف كثير مرات إنه المتضررة لما بدها تقدم شكوى للشرطة بتروح بتقدم شكوى، ولكن في بعض الحالات بيكون في عليها ضغوطات، في بعض الحالات اللي هي بتخاف بتحاول مش فاهمة إيش رح يصير، فإحنا منكون هاي حلقة الوصل. إحنا ما منتدخل بمجريات التحقيق، طبعا التحقيق هو الشرطة اللي بتعمله، ولكن إحنا أكتر منفهمها الأمور، منفهمها حقوقها وواجباتها، لأنه بهاي الملفات في كمان شغلة كتير مهمة اللي هي كل المستندات النفسية، المستندات الطبية للمتضررة. فلما هن بيعرفوا إنه معاهن محامي من طرفين اللي موجود بتواصل وبقدر يشرح لنا الأمور بطريقة سلسة، فهذا اللي إشي كمان بخفف من الضغط الموجود عليهم، أو إنه الإجراءات التحقيق تمشي مثل ما.
0: نعم، وهذا الحادث إحنا يعني حسب لائحة الاتهام، وطبعا أنا أؤكد وأعود وأكرر نتحدث الآن عن لائحة اتهام وليس إدانة، وكل متهم هو بريء حتى تثبت الإدانة، وقد تكون لهذا المتهم رواية قد نستمع يعني إلى محاميه لاحقا، ولكن الحديث عن اعتداءات جنسية ليس كذلك، هو تنكيل جسدي.
1: لا، هو في الأساس اعتداءات جنسية، تحرش جنسي إذا بدنا ندقق أكثر، ولكن طبعا أي تحرش جنسي أي اعتداء جنسي، طب التهم الجنسية هي فيها عدة أنواع وأشكال مع الأسف. بالموضوع تبعنا هن أكثر تحرش جنسي، لهيك تقدمت لائحة الاتهام لمحكمة الصلح، ولكن من ناحيتنا كمكتب وزارة العدل احنا الهدف انه مش مهم ايش التهمة اللي بتكون، لما احنا عم نحكي عن التهمة اللي هي ضمن التهم الموجودة بالقانون فإحنا منرافقهم.
0: نعم، السؤال المرافقة هنا إلى أي مدى تساهم أيضا في تدعيم الموقف في المحكمة؟ بمعنى النيابة العامة الآن قدمت لائحة اتهام، هذه الضحية برغم ظروفها قد تكون النفسية والجسدية قد يجب أن تدلي بإفادتها، أنتم جزء من مسار المحاكمة فقط مرافقة عن بعد؟ يعني الآن مثلا إذا من يستمع إلينا وتعرضنا سيدات أو نساء أو شابات لأي اعتداء، ماذا يعني المرافقة بالمعنى العملي؟
1: بالمعنى العملي احنا بنكون بتواصل معها، بتواصل مع الشرطة على أساس ان رافقا بكل مجريات التحقيق ونفهما شغلات. يعني اذا انا بدي احكي عن الموضوع هذا، بواحدة من المراحل التحقيق كان في تخوفات معينة عند الضحية، فاحنا بنشرح له شو نتيجة هاي التخوفات، كيف ممكن احنا نشارك الشرطة فيها عشان يتعاملوا معها ضمن وضعها. بعد ما تتقدم لائحة اتهام طبعا احنا موجودين بالجلسات بالمحاكم، لانه مرات الضحية صعب عليها انه تيجي على كل محكمة، بس هي بتعرف انه في مندوب لإلها

0: أنا بالمحكمة ما بترافع، اللي بترافع بالمحكمة هم النيابي والموكل عن المتهم، ولكن لنفرض المحكمة بدها تطلق سراح المعتدي بشروط مقيدة بشروط معينة، فأنا كممثلة للضحية بطلب من المحكمة إنه يأخذوا بعين الاعتبار كمان رأي الضحية بالموضوع، إن كان إيش الشروط اللي أحافظ من خلالها على الضحية. لقدام لما بتبلش إجراءات المحاكمة، الضحية عشان تقدر تيجي على المحكمة وتدلي بإفادتها، يعني في كتير ضحايا اللي هي أول مرة ما كانوش ولا مرة بالمحكمة، فإحنا منفهم شو يعني المحكمة، شو يعني إفادة بالمحكمة، لما بتيجي على المحكمة كيف بتعاملوا معاكي، إيش المسموح إيش الممنوع، بأي طريقة بدك تدلي إفادتك، يا هل ترى أنت مستعدة تدلي إفادتك قدام المتهم أو المتهم يكون بغرفة تاني ويكون الإشي عن طريق وسائل تكنولوجية، أو إنه نحط ستارة بينها وبين المتهم، ممكن كمان إذا قرر الأطراف يوصلوا أي صفقة، فالنيابي ملزمة بإنها تأخذ رأي الضحية. طبعا الضحية لما بيقولوا لها صفقة بدها حدا يشرح لها، مش بس النيابة وإنما حدا من طرفها يشرح لها شو يعني صفقة، إيش التوابع لهي الصفقة. وبهذا الموضوع كتير مهم، أنا هقول إنه حتى يعني بس يخلص الملف وإن كان في إدانة، مكتب المساعدة القضائية بيقدر كمان يساعدها تقدم دعوة مدنية ضد الشخص. وفي كمان حالات، وفي حالات إنه بعد كل فترة التحقيق الشرطة أو النيابة بيقرروا إنه يتسكر الملف وما يقدموها للمحاكمة.
1: نعم.
0: فإحنا بنقدر كمان نساعد الضحايا، نقدم استئناف ضد قرار الشرطة بإغلاق الملف، نشوف ليش الملف بتسكر، إيش النواقص اللي كانت، بإيش ممكن إحنا نساعد. وكمان شغلة مهمة إنه مهم نعرفها، حتى لما بخلص الملف والمتهم بنحكم وبقضي محكوميته حسب القانون، قبل ما يطلع من السجن كل متضررة بتقدر تتوجه للمحكمة بأنواع طبعا تهم معينة وتطلب إبعاد. فإحنا كمان كمكتب مساعدة قانونية نقدر نقدم طلب للمحكمة نمنع هذا الشخص مثلا يفوت على البلد تبع اللي هي ساكنة فيها.
1: وهذا كله يندرج في إطار مسؤوليتكم والمتابعة، لأنه يعني هنالك الكثير من الحالات التي تجد فيها الضحية نفسها لوحدها أمام كل هذا الكم من التفاصيل التي فقط يعني ذكرناها الآن في هذه الدقائق. هذا معناه أنه أي تدخل من قبل جمعيات، من قبل محاميات أو محامين من القطاع الخاص ينهي دوركم، أم هذا أيضا يستمر؟
0: في حال الضحية اختارت إنها تتوجه لتمثيل خاص، طبعا بنتي الدور تبعنا، لأنه حسب يعني القانون لما في لما أنت ما بد يعني لما أنت عندك محامي خاص، محامي الدولي اللي من مكتب المساعدة القضائية ما بيقدر يكمل بالصورة.
1: نعم، على كل إن يعني أصور
0: إنه يعرفوا إنه في عدة إمكانيات اللي إحنا بنقدر نساعد فيها. وطبعا في كمان محامين خاصين بقدر يعملوا هذا الاشي، بس الفرق انه عن طريق المكتب القضائية احنا مختصين بهذا المجال، وكمان الاشي ما بيكلفهم.
1: نعم، يعني هذا ايضا يلعب دور، ولكن اردنا فتح هذا الملف لاهمية القضية خاصة بعد ما تابعنا يوم امس في بيانكم حول لائحة الاتهام. انا اشكرك جدا على هذه المداخلة والتفاصيل، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير. المحامية منى ابو يونس خطيب، تمثل متضررة تعرضت لتحرش جنسي او لمخالفات جنسية، وهذا الملف يوم امس اعلنت النيابة العامة انها قدمت لائحة اتهام الى محكمة الصلح في عكا ضد ممرض مؤهل 70 عام، يبلغ من العمر 70 عام، من إحدى المدن في الشمال، بتهمة ارتكاب أفعال مشينة بحق مريضة كان يتولى علاجها. طبعا كما ذكرت، أعود وأكرر، نحن لا نتحدث الآن يعني عن إدانة، هي لائحة اتهام وكل متهم بريء حتى تثبت الإدانة، وسنتابع في هذا المحور إذا كان هنالك أي مستجدات، ولكن فتحنا هذا الملف بحكم ما أوردته أيضا النيابة العامة أن هنالك ذلك متابعة لمثل هذه الحالات. نبقى في موضوع يعني الاعتداءات وأيضا المخالفات ولكن إلى قطاع غزة. تقرير أممي أعدته أو عده صندوق الأمم المتحدة للسكان واستنادا إلى مقابلات 230 امرأة في غزة وخان يونس، تصاعد العنف ضد النساء في مراكز النزوح بما يشمل العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة، التحرش والاستغلال الجنسي والاغتصاب وتقييد الحركة والزواج القسري والمبكر، هذا في غزة في مراكز النزوح. السيدة زينب الغنيمي مديرة عامة لمركز الأبحاث الاستشارة القانونية والحماية للمرأة، تحياتي لك، صباح الخير.
2: صباح الخير حضرتك للسيدات المستمعات والسادة المستمعين.
1: هذا جانب من الحرب لا نعرف عنه الكثير.
2: الحقيقة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة للأسف حصل فيه إرباك وتفسخ شديد بسبب من الواقع اللي بيعيشوه نتيجة الحرب على قطاع غزة خلال 3 سنوات المنصرمة اللي أدت إلى فقدان البيوت واضطرار العيش في أماكن النزوح المكتظة بين الخيام، بحيث تنتفي الخصوصية اللي كانت الأسرة تنعم فيها. الآن لم يعد هناك خصوصية، لم يعد هناك احتياجات كاملة ومتوفرة على كافة المستويات. هذا الموضوع بيأثر وبيخلق مشكلات حقيقية على المستوى اليومي في الحياة، وبيصير كمان بتنهار القيم الاجتماعية أمام تضخم الحاجات والاضطرار، يعني الجوع والفقر وفقدان العمل وفقدان كل هذا الحكي بيدفع، يعني مش تبرير ولكن تفسير هذا، يعني لماذا تنشأ هذه التفسخات الاجتماعية. وهذا الحكي مش بس عندنا، في كل الحروب اللي بتصير عادة والمكان، يعني لما كان في سوريا برضو نشأت هذه المشكلات، لما كان في العراق نشأت هذه المشكلات. يعني الحروب الشديدة هذه اللي بتقتلع المجتمع من جذوره بتأثر وبتنهار كل القيم، بيصير الشخص يبحث عن أمانه الفردي للأسف وليس الأمان الجماعي، ويلبي حاجاته بشكل فردي بما فيه الحاجات الخاصة. يعني تضطر النساء تحت الابتزاز لتلبية حاجاتها وحاجات أطفالها للتنازل عن الشق للاستجابة، خلينا نقول للمبتزين والمعنفين والمستغلين لهم جنسيا.
1: يعني أنت تقولين لي بشكل واضح أنه الوضع الإنساني الكارثي يؤدي إلى بيع أجساد، يعني بشكل واضح.
2: بالضبط. لا هذا الحكي صحيح، هذا الحكي صحيح لا ننكر، ولكن ليس يعني بمعنى ممكن يكون هذا بيصير في استغلال من قبل مقدمي الخدمات كمان مقابل مثلا صحن أكل في التكية، مثلا مقابل كابونة طعام، مقابل إجا وقت لا يوجد أي أدوات نظافة، لا يوجد شامبو، لا يوجد صابون، مقابل طرد صحي ممكن. يعني الموضوع مش ماخذ أبعاد تجارة الجنس المتعارف عليه مثلا في بعض البلدان، لا، هو استغلال جنسي لحاجات الناس وحتى الطفلات. يعني احنا المشكلة كمان تكمن في انه من يتعرضنا للاستغلال الطفلات ايضا واطفال ذكور كمان، يعني بمعنى انه والنساء بالضرورة، لانه يعني معروف من هم الذين يستغلون. وبالتالي نشأت مشكلات حقيقية. احنا في المؤسسات نستقبل الحالات اللي يعني احنا كمؤسسة أساسية الوحيدة اللي عندنا بيوت أمان في قطاع غزة للحماية، فإحنا عندنا 3 بيوت أمان مكتظة من بالحالات اللي بيصير في حمل خارج إطار الزواج وحياتهم بتكون
1: يعني مؤذبة. امرأة تعنف مثلا في خيمة في هكذا ظروف، يعني لديها لمن تلجأ إليه حتى أبدأ بالمسار القانوني؟
2: طبعا طبعا احنا في مركزنا ومؤسسات اخرى عندنا مساحات امنه محطوطه وسط المخيمات غير المقراتنا الرئيسيه عشان الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات والمحامين والمحاميات بينزلوا ميداني وسط الناس وبيعملوا مجموعات

0: توعية داخل المجمع الخيام في كل منطقة، في مجمع خيام متراصة بيكون احنا بنحط مساحة آمنة، خيمة كبيرة يعني اللي تستوعب من يعني ما لا يقل عن 50 فرد. فبالتالي بيصير في توعية وفي استماع لشكاواهم وفي سواء من كل الأطراف. هلأ من خلال هذا الاستماع بنقدر نكتشف الحالات اللي فعلا محتاجة لمعالجة خاصة، وبالتالي بننقلها في نظام العمل تبعنا اللي هو إدارة الحالة.
1: وإذا سألتك الآن يعني بتدريج المشاكل الأخطر بالنسبة لك، يعني هي الاعتداءات الجنسية والزواج المبكر والاستغلال،
0: المشاكل الأكثر هو العنف الجسدي بالدرجة الأولى، والعنف النفسي هذه العنف النفسي أولا ثم العنف الجسدي، ومن ثم بيأتي الاستغلال الجنسي. هو ليس الشكل من العنف، ولكن هو الشكل الذي تفاقم فيه بسبب الحرب، عشان هيك لفت الانتباه. يعني مش انه هو رقم واحد، لا، العنف النفسي والعنف الجنسي.
1: نعم.
0: ولكن هذا اخذ مساحة اوسع نتيجة الحالات. يعني خلينا اقول احنا مثلا لما بدنا قد ما بدنا نعد حالات، هي بتضلها حالات رقميا الكبيرة بما يقياس للسابق، ولكن بالقياس لباقي أشكال العنف لا أقل. يعني خلينا نكون أكثر دقة في هذا الموضوع. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال خلال الشهر نفسه بتشكو عدد كبير من النساء من العنف الجسدي والعنف النفسي، وبتطلب بتحاول تطلب طلاق أو تقدم شكاوى بالشرطة، تمام إذا كان متوفرة الشرطة، ولأنه الشرطة مش متوفرة فبيقدموا الشكاوى عنا ونحن بنتدخل بالوساطة، الحل بالوساطة، لأنه هذه هي الطرق البديلة.
1: وهنا سؤالي سيدة زينب، أنه قالوا لنا عدة مرات عندما تابعنا الحرب بأوجهها المختلفة أنه ما زال هنا كمجتمع محافظ متماسك في الحمائلية والعشائرية والعائلات
0: طبعاً.
1: وهي تستطيع أن تكون
0: نعم اسمح لي فضل. متى تنشأ المحافظة عندما تقع الكارثة، يبدو أن هناك تشدد ونفعل ونقتل لكن من البداية العملية الوقائية غير متوفرة. يعني العائلة اللي المفروض أنها تحافظ بالأساس وتقدم الخدمات لبناتهم سواء متزوجات أو عازبات غير موجودة. يعني تلجأ المرأة لأهلها، فيش عندهم مكان يحموها، فيش مساحة يستضيفوها، تعالي لحالك بلاش أولادك، فهي بتضطر تقعد غصبا عنها في جو المعنف، أو أنها هي يعني تستجيب تلقائيا بالتدريج إلى الاستغلال من الآخرين. لكن عندما تقع الكارثة ساعتها ببلش أنه هن محافظين وهم كذا وهم كذا. يعني خلينا أقول لك المحافظة أكذوبة ملموسة في هذه الظروف، حتى القيم الدينية أصبحت أكذوبة ملموسة في هذه الظروف على المستوى العام. لكن هلا هذا لا يلغي طبعا أن هناك نحن نتحدث عن ظواهر وليس عن كل المجتمع بالتأكيد. يعني عشان بس نعمل قياس المفهوم العام أنه ما زال في طبعا مجتمع قائم وإلى آخره، ولكن هذه الظواهر تتفشى وهذا ما نخشى منه، عشان هيك بيصير تحذير في هذا الموضوع.
1: نعم. دعيني أسألك بسؤال يعني أخير، نستمع عن مجلس السلام وخطط طويلة عريضة هل هنالك من يلتفت إلى هذا المسار؟ يعني بيحكوا على إصلاح وبيحكوا على أمور كثيرة تفاصيل وبناء.
0: لا يوجد أي أثر لهذا الحكي، لا نسمع أي شيء سوى في الأخبار، لا يوجد مجلس سلام ولا يوجد لجنة إدارية، ولم يدخل أحد إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة. وأي عن أي مجلس سلام بدنا نحكي، وإذا كان ترامب رئيسه وكان نتنياهو هو أحد أعضائه اللي كل ما يحدث في غزة كان بسببهم يعني وبفعلهم. يعني كيف سيحموا غزة؟ مين هي اللجنة اللي بدها تيجي تقدم خدمات حقيقية للناس؟ مين هي اللجنة اللي بدها تيجي تعمل حلول حقيقية على الإطلاق حتى هاي اللحظة؟ إحنا اليوم داخلين على فصل الشتاء والخيام أصبحت مهترئة القديمة، ولا يسمحوا بإدخال خيام ولا يسمحوا بإدخال المساعدات ولا يسمحوا. نحن كمؤسسات نسوية كنا المؤسسات الأممية بتقدم لنا حقائب كراما وزعها عن النساء. إحنا من بداية يناير حتى هذه اللحظة لم تدخل إلى قطاع غزة أي نوع من هذه الأنواع، وهذا والموجود قاعد بيتفاقم، وفقط هم بيفتحوا

0: المعابر أمام التجار، لأنه التجار بدفعوا ضرائب وبدفعوا بدل تنسيق وبدفعوا أموال طائلة لحتى يقدروا يبيعوا بعض البضائع داخل البلد.
1: يعني صورة
0: حتى هذه مراقبة.
1: نعم.
0: وبالتالي أنا عن أي مجلس سلام بدنا نحكي، يعني نضحك على حالنا، ما الناس غير منتبهة لهذا أصلا ولا بتشكي.
1: نعم، ابتسامتك المؤلمة أستاذة دينب هي اللي أعطتني الجواب في بداية الحديث. على كل إن كان مهم أنه نفتح هذا الباب وهذا الملف رغم الألم والتفاصيل. طبعاً. شكرا لك على المداخلة. شكرا لك. تحياتي. إذن هذا الملف المؤلم جانب من جوانب الحرب الذي عادة لا نتعامل معه، ولكن تقرير أممي يقول أو يروي 200 حالات اعتداء جسدي وجنسي وضغط نفسي كبير وتحرش واستغلال واغتصاب وتقييد حركة وزواج قسري، كل هذه الأمور الصعبة بفعل نتائج الحرب المباشرة، وهذا في مراكز النزوح في قطاع غزة. استمعنا إلى السيدة زينب الغنيمي مديرة عامة لمركز الأبحاث للاستشارات القانونية وحماية المرأة في غزة. إلى فاصل ونتابع.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ونعود أعزائي المستمعين إلى أول خبر لهذا الصباح، ويعود إلينا إلى الاستوديو الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
3: صباح الخير جاكي، يسعد صباحك وصباح المستمعات والمستمعين.
2: مثل اليوم بعد أسبوعين بنكون إحنا يعني قمة التوتر بعد الانتخابات مباشرة والنتائج الأولية، يعني أسبوعين أقل يوم على الانتخابات. قديش الموضوع الاقتصادي عم بيشغل الناس والجمهور وبيلعب دور؟
3: يعني أعطيك هيك شوية نظرة سابقة على اقتصاد إسرائيل اللي ازدهر رغم 3 سنين حرب. يعني نبدأ بالأرقام الكبيرة، الناتج المحلي بالبلاد نما تقريبا 3% بسنة 2025 بعد نمو 1% فقط بسنة 2024، وبالنصف الأول من هاي السنة نما 3.2%. بنك إسرائيل بتوقع نمو 4% بسنة 2026 كلها و 5.5% بسنة 2027. يعني جاكي هاي توقعات بتتجاوز بكتير توقعات اقتصادات كبرى مثل أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كندا، اليابان، يعني دول كبيرة ودول ضخمة. يعني خلال 3 سنين الأخيرة الشيكل قوي مقابل الدولار، ووصل بشهر 5 لأعلى مستوى من 30 سنة، وبورصة تل أبيب مؤشر تل أبيب 125 اللي هو أكبر 125 شركة مكتتبة في إسرائيل في بورصة تل أبيب ارتفع أكثر من 110% في الأعوام الأخيرة. البطالة عند 2.8% فقط، تضخم 1.5% معتدل جدا، يعني أرقام معطيات جميلة جدا، والحكومة الحالية تفتخر فيها وتفتخر بأعوامها الأخيرة رغم ضغوطات الحرب. يعني ولكن في النهاية كان في محرك واحد اللي هو بارز جدا، قطاع التكنولوجيا هو اللي قاد المرونة الاقتصادية اللي عم تشوفها اليوم في إسرائيل، وهو معزول وأثبت أنه معزول لحد كبير من الحروب، وإنما يعني بعض الشيء الحروب دعمته، ويعني الهايتك عم بحرك حوالي 5 النشاط الاقتصادي.

0: يعني البلاد.
1: بيطلع نتنياهو وسموتريتش بيقولوا الوضع الاقتصادي جيد رغم الحرب، يعني هن مش عم بكذبوا،
0: هن بيطلعوا على النص الملان، في النص الفاضي، هن بيطلعوا على النص الملان وبيشددوا على النص الملان، والحكومة اليمنية بتعرف تطلع على النصف الملان وتشدده، ويمكن الثلث الملان يعني مش النص ايضا، يعني في ثلثين فاضيين، النواقص اكثر من الحسنات في هاي الحالة. الاستثمار الاجنبي المباشر وصل السنة الأخيرة كمان لرقم قياسي، عم نحكي على 26 مليار دولار، ارتفاع 78% من عام 2024. صفقات اللي قادت وحكينا عنها كتير، شركة ألفابت الأم لشركة جوجل، شرط شركة ويز وشركة بالو ألتو، شرط شركة سايبر أرك، صفقتين كانوا قياسيتين. يعني التدفق كمل هاي السنة سنة 2026 14 مليار دولار بالربع الأول لحاله، عم نحكي على رقم قياسي ربع سنوي. المرونة هاي طبعا مدفوعة بالتصدير وبتعكس الطلب الضخم، الطلب العالمي القوي على التكنولوجيا، خاصة بمجالات اللي إسرائيل منافسة فيها بشكل كبير جدا، مثل طبعا على رأسها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. هاي الحسنات اللي تفتخر بها الحكومة. أما الفاتورة بشهر 3 بنك إسرائيل قدر التكاليف للحرب لحد وقتها ب 350 مليار شيكل بدون الحرب مع إيران اللي اندلعت بعدها، عم نحكي على كمان مئات المليارات من الشواكل والمصاريف العسكرية بطريقة لترتفع أكثر وأكثر، بعد ما نتنياهو عم بحاول يدفع لرفع ميزانية الدفاع السنوية. يعني وهون بيجي الجزء اللي بهمنا، استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي الشهر الأخير سأل شو أهم قضية بالانتخابات، من اليهود الإسرائيليين اختاروا الاقتصاد والغلاء كقضية أولى 38%، أما عند المواطنين العرب بالبلاد النسبة تقريبا 50%، عم نحكي على 46% من المواطنين العرب بالبلاد اختاروا أنه الاقتصاد وغلاء المعيشة هي القضية الأولى أو الثانية الأهم بالنسبة لإلهن. يعني في تقريبا الأحزاب اليوم مش عم تذكر موضوع الاقتصاد كله،
1: بيحكوا عنف وجريمة وقتل،
0: عنف وجريمة،
1: بس عم تقول لي 50% اقتصاد،
0: تقريبا 50% من العرب هذا الموضوع الأول أو الثاني اللي بهمهن. فأي ممكن يكون نداء للأحزاب، يعني المجتمع العربي عم بقول لك شو عم بهمه وعم بحط على الطاولة شو عم بهمه، فأجل الوقت
1: بس هو بيحكي مش بالاقتصاد العالي، بيحكي غلاء معيشي، بيحكي على انه امان اقتصادي اماكن.
0: جاكي اسرائيل هي من اغلى دول منظمة الاو اي سي دي، يعني عم نحكي انه يعني الفروقات الضخمة بينها وبين دول اخرى، غلاء المعيشي يرتفع ويرتفع ويرتفع وبالسنوات الاخيرة، وبنفس الوقت المدخول مش عم بتغير او عم بقل، لانه القوة الشرائية للعملة اللي بايدك عم بتقل ايضا بسبب طبعا التضخم.
1: يعني مثير جدا، وهذا نداءك للأحزاب، يحكوا كمان اقتصاد مش بس عنف وجريمة، عم يعني بتقول لي باختصار شديد. زميل ماجد كرام شكرا، تحياتي، صباح الخير، إلى اللقاء. إذن ومع الزاوية الاقتصادية أعزائي المستمعين وإضاءة زميل ماجد كرام نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. بعد الفاصل والأخبار الزميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شاكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شاكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شاكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: محمص حيدر وسلحفاة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح.

0: ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيريو.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب رجل بحالة خطيرة جراء حادثة عنف في مدينة عرابي فيما لم تتضح تفاصيلها بعد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في قرية البعني أصيب مساء أمس 6 أشخاص بينهم 2 بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار استهدفت منزلا في القرية. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مؤكدة أن الخلفية جنائية. بدوره قال رئيس مجلس البعني إبراهيم حصارمي في حديث لإذاعة الشمس إن ما جرى لا يرتبط بالنزاع القديم بين عائلات في البلدة. اعتقلت الشرطة 5 شبان من مدينة الطيبة للاشتباه في مشاركتهم في شجار جماعي خلال حفل زفاف. وقالت الشرطة إنها أوقفت حفل الزفاف بسبب الحادث العنيف الذي اندلع بين المحتفلين وأشخاص آخرين حضروا إلى القاعة دون دعوة. وبحسب التحقيق الأولي أصيبت إحدى النساء المشاركات في الحفل بجروح طفيفة نتيجة سقوط جسم ثقيل عليها، وعندما وصل أفراد عائلتها إلى المكان منعوا من الدخول ما أدى إلى شجار عنيف بين المحتفلين، وأفراد العائلة تصاعد لاحقا إلى عراك جماعي. في نابلس قتل الشاب عبدو عبد الله في 30 من عمره إثر شجار في بلدة سرة غرب نابلس، وأفيد بأن القتيل هو أحد منتسبي جهاز الاستخبارات حسب ما ذكرت مصادر محلية. في حوادث الطرق لقي سائق مركبة يبلغ من العمر 29 عاما مصرعه في حادث طرق ذاتي في مدينة يافا، وأفيد بأن السائق أصيب بجروح بليغة الخطورة ونقل إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار بمسجد ومركبة وأشجار زيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون تعود لعائلة صيام في المنطقة الشرقية من البلدة. اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 4 فلسطينيين خلال اقتحام لمدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عددا من الأحياء بينها المعاجين والضحية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن ارتقاء امرأة وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به، وادعى نتنياهو أنه لا يعرف مع من اجتمع كامل خلال الزيارة. يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير بأن كامل وصل إلى إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر حاملا تحذيرات مصرية تفيد باستعداد حركة حماس لشن هجوم واسع انطلاقا من قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا يطلع

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وقف 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله صباحكم. أبحث عنها ولا أجدها، أحاول العثور عليها بعد فترة من الزمان بلا جدوى. تعتقدون بأنها حبيبتي، ولكن لست شاعرا في هذا المقام، إنما أبحث عن كلمة قد غابت عن الأجندة في هذه الديار المقدسة. كيف لهذه الكلمة السامية أن تغيب؟ ألا يمكن أن نعثر عليها مجددا؟ كيف لنا أن نعيش بلا الأمل، رغم أنني لغاية الآن لم أبح لكم وأمامكم من هي هذه الحبيبة التي غابت عني على حين غرة؟ هل تعرفون بأنكم لو بحثتم لن تعثروا على كلمة السلام من خلال كل الكامبين، من خلال كل الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة في إسرائيل؟ هل كنتم تتصورون بأن هذه الكلمة ستغيب وستكون بمثابة اللعنة في هذه الديار، لأن هذه الكلمة غابت بشكل مطلق حتى من الأحزاب التي تعتقد بأنها رشيدة ومتنورة؟ نعم أجل، يعني بحثت وأنا آت من مدينة عكا إلى الناصرة عن هذه الكلمة في كل الحملات الانتخابية، وكما ذكرت لم أجدها، ويبدو بأنه ما كان ما قبل سنوات غاب عنا مطلقا. أذكر نفسي بأنني حينما دخل ياسر عرفات، الراحل ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني، إلى رمال غزة، كنت فرحا حينما قمت ببث هذا الدخول وهذه يعني العملية التاريخية، ووصفتها بالتاريخية، ولقيت غضبا كبيرا من قبل الإسرائيليين. هذه الأيام قد غابت واندثرت، هذه الأيام باتت تنطوي ضمن إطار الصفحات الغائبة التائهة، وأنا أشعر بأنني تائه، لأن هذه الكلمة حينما تغيب يغيب الأمل ويغيب التفاؤل. طبعا اللهم الأحزاب العربية التي طبعا تندرج وتنسجم ضمن إطار هذه الكلمة السامية في حملاتها وفي معتقداتها، وطبعا أنا أغيب هذه الأحزاب وأنا أتحدث عن الأحزاب الإسرائيلية اليهودية. إذن نحن وإياكم في هذا البرنامج، برنامج يوم جديد، حتى قرابة 11. عدي ياسين هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، الزميلة ياسمين عابد تقود هذا البرنامج من غرفة التحرير والإنتاج، وأنا معكم زهير بهلول. بعد لحظات نبدأ.

0: دكتور سليم بريك، يا أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير زهير لك للجميع.
0: دكتور، يعني أرجو بأن تفك هذه الأحجية بالنسبة لي، كيف غابت كلمة السلام من كل الكامبين في كل الأحزاب الإسرائيلية عشية هذه الانتخابات، على حين غرة ماتت اندثرت ودفنت في أعماق الأرض؟
1: يعني تسألني سؤال تاريخي ممكن نعمل عليه محاضرة كاملة، ولكن كلمة السلام عمليا اختفت في 4 نوفمبر 1995، لما قتل رابين رحمه الله. وبهذا عمليا ما أراد أن يقوله اليمين الإسرائيلي وبالأخص طبعا الصهيونية الدينية كمعسكر، أنه لا مكان للسلام مع الجيران، وأن إسرائيل يجب أن تسيطر على كل أرض إسرائيل، وطبعا أن تهيمن على الشرق الأوسط. ومع الوقت هذا ما حدث تقريبا، يعني كان هناك بعض التغييرات الصغيرة هنا وهناك، براك ومحاولة المفاوضات مع الفلسطينيين في كامب ديفيد، ولكن في نهاية المطاف هذا كان الاتجاه مع الأسف، ونحن الآن موجودين في أوج هذا التوجه.
0: هل لنا أن نقول دكتور سليم بريك بأن هذه الكلمة باتت بمثابة اللعنة في أوساط وأروقة السياسة الإسرائيلية، لدرجة بأنها غابت مطلقا ولا تذكر حتى بهمسة ولمسة في هذه الحملات الانتخابية؟
1: نعم، يعني هناك ثلاث كلمات إذا نسبت إليك تعد إهاني: أن تكون مع السلام، أن تكون يساري، وأن تكون كابلينيست. واحد من هذه الثلاثة هذا يدل بأنك أنت خارج المعسكر ومنبوذ. نحن نتحدث عن مجتمع مع الأسف أصبح معسكر بشكل كبير جدا، يعني militarization process هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن نرى ضعف فلسطيني، من ناحية ثالثة نحن نرى ضعف عربي، يعني كل المحيط العربي أدار ظهره للشعب الفلسطيني.
0: الغريب بما كان بأن الوهن أصاب السلطة الفلسطينية والأوساط السياسية الفلسطينية التي رفعت أيديها مستسلمة أمام هذا الواقع.
1: طبعا، يعني بعطيك آخر مثال، يعني عن السلطة الفلسطينية، أبو مازن قال إنه لازم تكون في انتخابات بال 28 نوفمبر القريب، وعندما لأنه وضعه صعب توجه لإسرائيل في فترة الانتخابات أيام قبل الانتخابات مطالب بفتح صناديق اقتراع في شرقي القدس. لماذا طلب هذا المطلب؟ فقط لسبب واحد، لكي ترفض إسرائيل، وبهذه الطريقة يعود إلى المجتمع الفلسطيني ويقول نحن لا نستطيع أن نقوم بالانتخابات،
0: ويعمر سنة إضافية.
1: وعمليا السلطة الفلسطينية مع الأسف، يعني نقول هذا بأسف شديد، أضعف بكثير مما كنا نريد، لأن السلطة الفلسطينية هي المفتاح لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وإقامة سلام حقيقي في المنطقة. ومع الأسف نحن نرى، طبعا يعني يجب أن نأخذ في الحسبان أنه هذه الحكومة معادية للسلطة الفلسطينية، هذه الحكومة تلاحقها أيضا من ناحية اقتصادية واقتطاع،
0: وأنا لا أتحدث وأنت تعي جيدا،
1: المواطن الفلسطيني وحرق البيوت الفلسطينية وقطع الأشجار الفلسطينية، يعني الوضع فعلا
0: نعم مزرق. أنا لا أتمحور بالحكومة الإسرائيلية، وأتمحور طبعا بالجانب الآخر بالمعسكر الآخر، وطبعا ذكرنا وهن السلطة الفلسطينية، ولم نذكر لغاية الآن الغياب المطلق تقريبا ليسار إسرائيلي.
1: يعني بقي أقسام من اليسار الإسرائيلي ما يسمى الديمقراطيين، أنا ما زلت أعول على هذه المجموعة، يعني في نهاية المطاف نحن لم نسمع أي شيء ذو قيمة يتعلق بالسلام مع الفلسطينيين، ولكن أقل ما يمكن بأنهم ما زالوا يعني يؤمنون بعلاقات يهودية عربية، باعتقاد هذا الحزب الوحيد الذي يتحدث عن علاقات يهودية عربية، وباقي الأحزاب يعني تخرج المجتمع العربي نهائيا خارج اللعبة. وطبعا لا أحد يريد أن يتحدث عن الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر، وكأنه 7 أكتوبر أعطى يعني المجال وأعطى الشرعية عمليا لتجاهل الشعب الفلسطيني بشكل مطلق وتجاهل مطالب الشعب الفلسطيني. ومع الأسف الحلبة السياسية في الشرق الأوسط تتعاطى مع هذا الموضوع، نحن نرى الدول العربية تقريبا جميعها تصطف وراء إسرائيل، وطبعا المسيطر هنا هي ليست فقط إسرائيل وإنما الولايات المتحدة التي هي معادية بشكل أساسي للشعب الفلسطيني.
0: ولكن يعني يترتب علينا دكتور سليم بريك أن نذكر بنفس النفس كما يقولون المواقف الأوروبية الكلاسيكية التي لا تزال تؤمن وبشكل يعني مناقض للوهن الفلسطيني الإسرائيلي واندثار كلمة السلام، لا تزال هذه الدول يعني المعروفة تؤمن وعلى الأقل تتحدث بنفس قضية دولتان للشعبين.
1: نعم، يعني في ثلاث توجهات في أوروبا. في توجه الفرنسي اللي هو أكثر متعاطف مع الشعب الفلسطيني، ولكن أنا أشدد على كلمة متعاطف لا أكثر. هناك البريطانيين المتلاعبين اللي أحيانا تسمع تصريحات هنا وهناك، ولكن كل ما يعني البريطانيين هو خفض حدة التوتر وخفض مستوى النار، وليس حقيقة توصل لحل فلسطيني وإسرائيلي. وطبعا الألمان ومن يؤيد الألمان الذين يدعمون إسرائيل ضد الفلسطينيين بشكل مطلق وبشكل يعني حتى معادي للشعب الفلسطيني.
0: ولكن هناك دول أخرى مثل إسبانيا على سبيل المثال التي تقود هذا الصولجان إلى جانب فرنسا وما إلى ذلك من دول، لا تزال تدفع برياحها الخلفية تجاه الحديث عن الدولتين للشعبين.
1: نعم، يعني نحن اليوم في 158 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، ومع هذا يعني أنا لما تحدث عن توجهات، طبعا حكيت عن فرنسا وبعض الدول التي يعني تتناغم مع فرنسا، ولكن في نهاية المطاف نحن نسأل ماذا يفعلون على أرض الواقع، ما هي الخطوات العملية التي يقومون بها. مثلا فرنسا اعترفت بالدولة الفلسطينية، كان هناك المبادرة الفرنسية السعودية التي أجرتها طبعا الولايات المتحدة، ولكن في نهاية المطاف للأوروبيين الكثير من الأدوات ممكن نعم. استعمالها ولا يستعملوها. هذا هو السؤال. السؤال ليس ما تصرح، السؤال ماذا تفعل. وإذا أخذنا ماذا تفعل، نحن نرى أن الدول الأوروبية والسوق الأوروبي المشترك تقريبا لا تفعل شيء من أجل الدولة نعم. الفلسطينية. ماذا تبقى من الدولة الفلسطينية؟ انظر الآن ماذا يحدث في الدولة الفلسطينية، أكثر من 70 بؤرة استيطانية جديدة في السنتين الأخرينيتين.
0: يعني وأنت ذكرت طبعا
1: تحدث عن E1 وكأنه E1 هو مربط الفرس، هذا غير صحيح حقيقة، ولكن هذا غطاء للأوروبيين.
0: نعم، وذكرت ما يحدث للفلسطينيين في الضفة الغربية. دكتور سليم بريك، ما تبقى بهذه المعادلة؟ تحدثنا عن الأوروبيين، تحدثنا عن الإسرائيليين، تحدثنا عن الفلسطينيين، لم تتحدث عن العرب في هذه الديار المقدسة. نحن عشية هذه الانتخابات، دور العرب في هذه الانتخابات. طبعا هذه المقابلة ليست مجندة، هي لا يعني لا تناشد ولا تنادي، وهي طبعا تتحدث مع خبير في هذه الشؤون معك أنت دكتور سليم بريك وبشكل موضوعي. السؤال هو العرب إلى أين حيال كل ما يحدث وأنت هيكلت الأمور بشكل أو بآخر؟
1: يعني هناك بوادر إيجابية في التصرف السياسي العربي. يعني أنا بدي أقول لك الحقيقة، أنا بتابع الأحزاب العربية من سنة 92 ورأيت الكثير من الأمور المؤسفة اللي قامت فيها الأحزاب العربية، أحيانا كانت هدامي من الانتخابات لكنيسة 13 وحتى الانتخابات لكنيسة 25، ولكن هذه المرة في أمور إيجابية. أولا أقامت الثلاثية بعد مفاوضات مضنية، والثاني الأمر الثاني اتفاق فائض أصوات. هذه أمور يعني باعتقادي تشجع الشارع على
0: طبعا كنا نرتقي رباعية مش ثلاثية، ولكن هذا ما حدث.
1: عمليا نحن نتحدث عن كتلة واحدة تماما كما حدث في انتخابات الكنيسة 23، ولكن ما هو الفرق؟ الفرق في الكنيسة 23 حصلت الأحزاب العربية على 15 عضو كنيسة، الآن نحن نتحدث عن 13 بالرغم من أنه بدر عوفر لصالح القائمة العربية. فعلى هذا الأساس باعتقادي يجب
0: بدر عوفر لفائض الأصوات طبعا الاتفاقيات
1: الأصوات طبعا. يعني الآن يجب رفع نسبة التصويت عند العرب من 55 اللي هو حاليا ل 65، أكثر من 65.
0: وهذا جائز؟ هذا جائز؟
1: بعمل صحيح نعم. يعني طبعا أنت تتذكر أكثر مني في الانتخابات للكنيسة 14 في 96 العرب وصلوا ل 78% نسبة التصويت. يعني القضية هي قضية هل نؤثر أم لا نؤثر. والآن يعني تصريح بروفيسور يوسف جبارين كان ممتاز في هذا الموضوع، لأنه يبث نوع من الأمل بالقدرة على التأثير وليس فقط القدرة على إطلاق التصريحات.
0: ولكن ألا تشعر كخبير طبعا دكتور سليم بريك بأن هناك قلة إيمان من قبل أوساط في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل بجدوى التواجد والوجود في الكنيسة؟
1: هذا صحيح لحد معين. طبعا حضرتك كنت في الكنيسة وبتعرف أنه في الكثير من الأدوات اللي ممكن استعمالها في الكنيسة. هذا غير صحيح أنه لا يوجد تأثير لأعضاء الكنيسة، ولكن على السلطة التنفيذية هناك فعلا يعني التأثير محدود، خصوصا أنه هذه

0: المعارضة تقول نحن لا نريد العرب، لا نريد إشراك العرب. وبالمناسبة أمر مخجل أنه رئيس الدولة لا يقول شيء عن هذا الموضوع، ولكن في نهاية المطاف عندما تقول نحن نستطيع أن نغير رئيس الكنيسة مثلا، ولاحظ ماذا قال رئيس الكنيسة العنصري، هو يقول بأنه ممكن أن تغير المعارضة رئيس الكنيسة، ولكن في هذه المعارضة يوجد عرب. لهذا السبب يجب أن على العرب فعلا التجند للعمل، لأنه في نهاية المطاف عندما يكون تكون كتلة عربية 15 عضو كنيسة، هذا لا يمكن إلا أن يكون لها أثر كبير جدا، كمان مش بس في إسرائيل لكن على المستوى العالمي. نحن نذكر أنه السفراء كانوا يلتقوا مع أعضاء كنيسة إسرائيلية ويتحدثوا معهم ويفحصوا ماذا يحدث مع الأقلية العربية في إسرائيل. كل هذه الأمور لها أهميتها، ثم أنه العمل البرلماني بشكل كثير ما يمكن أن يقوم به أعضاء كنيسة.
1: وتبقى نقطة أخيرة دكتور سليم بريك، يعني العربي الذي يريد أن يصوت يعني في نهاية المطاف ويقرر أن يصوت، هو سيصوت لمن مثلا بالنسبة له باعتباراته بكامل المعلومات والمقومات التي بحوزته، للديمقراطيين على سبيل المثال لكي يحصل أو تحصل الكتلة كتلة التغيير على 61 مقعد، أم إلى القوائم العربية؟ وإن زادت من 14 إلى 15 فهي لن تكون قبة الميزان أو أبة الميزان، باعتبار أن الأوساط والأحزاب وكل الشرائح السياسية الإسرائيلية لا تريد أحزاب غير صهيونية في هذا الائتلاف، ائتلاف التغيير المستقبلي بتأليف هذه الحكومة.
0: يعني هتسألني سؤال صعب جاوب عليه، ولكن بدي أقول لك يعني إذا أنا كنت بدي صوت تصويت استراتيجي كنت بصوت للديمقراطيين، أولا لأن الديمقراطيين ممكن أن يكونوا في الائتلاف ولو تأثير كبير جدا، مثلا في وزارة الأمن الداخلي، وزارة ما يسمى بتحول نومي ومش عارف
1: شو، أمن قومي،
0: أمن قومي، أو ممكن أنه فعلا صوت الأحزاب العربية بما أنها عملت اتفاق قاعدة أصوات لكي تكون الأحزاب العربية القائمة العربية كبلوك كبير ومؤثر في الكنيسة. طبعا هذا يعود إلى المصوت العربي، ولكن ما أريد أن أقوله من ناحية تفكير استراتيجي لكل مصوت أو مصوتة بيسمعوني حاليا، التصويت هو عمليا أن تخرج ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة في أسوأ الأحوال لتصوت وتدلي بصوتك. الآن نحن نتحدث عن عنف الجريمة، نحن نتحدث عن الاقتصاد، هذه الحكومة خنقت المواطن العربي، نحن نتحدث عن تهويد الجليد أين ما يحدث، نحن نتحدث عن كثير من الأمور. المواطن العربي الشريف لا يستطيع أن يبقى في بيته، يجب أن يفعل أقل ما يمكن من أجل مستقبله، مستقبل أولاده، مستقبل عائلته، مستقبل بلده، أقل ما يمكن أن يفعله. وفي نهاية المطاف يعني نحن نتحدث عن أمر لا تخسر فيه شيء، كل ما يمكن فعلا هو فقط أن تدعم مجتمعك
1: وأن تؤثر
0: وتدعم مصالح مجتمعك.
1: دكتور سليم بريك شكرا كالعادة، شكرا ممتع، شكرا.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

0: الأستاذ علاء إغبري، أسعد الله صباحك.
1: صباح الفل، أهلاً أستاذ.
0: يتحدثون كثيراً عن التشويش وعن العثرات المتعمدة التي قد يلتئم وإياها عدد من أولئك الذين سيخوضون هذه الانتخابات الوشيكة، وأكثر ما يقلق الناس هو الفضول حول استخدام الـ AI في هذه الانتخابات في عملية التشويش. إلى أي مدى تستطيع الأحزاب المعنية بالأمر بأن تطوع هذه المنظومة إلى صالحها؟
1: يعني للأسف الناخبين المرشحين أو الفرق الإعلامية هي أخذت منحنى أنه أسرع، يعني الذكاء الاصطناعي أسرع، ومن ناحية الثمن هو أقل تكلفة بالمجمل، لكن لم ينظروا إلى هل سيتم تأثير كبير على الناخب العربي الذي اعتاد على المشاعر من خلال إعلانات معينة أو من خلال خطاب معين من ناخب. ذهبوا بذلك إلى مدى بعيد، يعني حتى هنالك يوجد إعلانات كناخب عربي لا تشبهنا ولا تشبه يعني ما نعرفه عن المرشح الذي يظهر في هذا الإعلان أو ذاك. لكن الآن يعني المخيف، لا أريد أن أخوف الناس أستاذ زرار، لكن هذه جملة أنا أؤمن بها، بأن الذكاء الاصطناعي هو لم يغير فقط طريقة صناعة الإعلان الانتخابي من قبل حزب أو آخر، بل بدأ يغير، هذا التخوف يعني بدأ يغير العلاقة بين الحقيقة والإقناع وثقة الناخب في هذا المرشح ذاك.
0: أعطني أستاذ يعني علاء، أنت تعرف بأن يعني الشوق لدى الناس حول هذا الموضوع هو كبير، والشك سيولد في نهاية المطاف اليقين، ولكن في نهاية المطاف الذكاء الاصطناعي يفوق قدرة الإنسان على مضاهاته ومجاراته. أعطني بعض الترسيمات كيف يمكن استخدام الـ AI في حملة انتخابية تشوش الواقع لصالح الخيال ولصالح هذا على حساب ذاك.
1: يعني هنالك زاوية مهمة جدا، يعني في من صناعة الرسالة إلى هندسة الإدراك، يعني هذه أحد المخاوف والترسيمات التي يقوم برسمها هذا الذكاء الاصطناعي في هذه الحملة. يعني السابق عندما كان التسويق السياسي، والتسويق السياسي هو أحد يعني الأشياء المهمة في عالم التسويق، كان هناك تسويق سياسي تقليدي، رسالة، تأثير بين الناس. اليوم الذكاء الاصطناعي هي يعني يساعد الذكاء الاصطناعي الناخب الأحزاب على بالفعل فهم إدراك هذا الجمهور، والعلاقة معه هي علاقة سلوكيات وليست علاقة اختبار أو بالفعل.
0: نعم، ذكرت هندسة الإدراك، وهذا يعني مصطلح جدير بأن نحاول أن ندخل غماره. يعني كيف تتم هذه العملية؟ من خلال انتحال شخصيات معينة؟
1: من خلال ليس فقط امتحان شخصي، يعني هنالك ممكن أن يكون أنا ترى الناخب في وضعية معينة، ممكن أن يكون هناك عدة إعلانات في الذكاء الاصطناعي لنفرض في الوسط اليهودي، عندما ترى أحد المرشحين يقوم بضرب مرشح آخر من خلال الذكاء الاصطناعي، وليس فعليا بالفعل ضربه، لكن المخيلة وهندسة الإدراك بأن هذا الشخص هو ضعيف حتى لو كان عن طريق الذكاء الاصطناعي. وأيضا هناك يوجد يعني إعلانات يعني دائما ما تحاول أن تظهر بأن المنافس هو منافس ضعيف، دائما يبكي، دائما يتوسل إلى المنافس الآخر، وهذا ما يهندس القوة، وهذا ما يفعله بالمناسبة من نتنياهو في أغلب إعلاناته في الذكاء.
0: نعم، وكيف يستطيع الإنسان الاعتيادي كما أنا وكما الآخرين الذي

0: يستمعون لهذا البرنامج بشكل عام، كيف نستطيع عن طريق الإليمينيشن يعني أن نختزل الحقيقة عن الواقع، يعني يعني نعرب مثل ما بقوله، مثل الختياري بقوله نعرب الأشياء.
1: يعني للأسف وأنا أحد الأشخاص الذي يعمل في هذا المجال لسنوات، إلا أني أحيانا أنجرف خلف هذا المشهد أو ذاك المشهد في الذكاء الاصطناعي، وليس من السهل بالفعل أن تقوم يعني بفصل الحقيقة عن ما تشاهده. يعني في بعض الأحيان أنا أرى فيديو أو إعلان لمرشح معين وأنا أعلم علم اليقين والكل يعلم بأن هذا ذكاء اصطناعي، لكن هنالك صورة تبدأ برسمها هذا الإعلان برسمه يعني حول هذا المرشح، لكن هل هذا بالسهولة بالفعل نحن يمكننا أن نفصل الواقع عن ما نراه؟ لا، باعتقاد يعني يوجد صعوبة في يعني هناك لا علاقة بالتحكم في مشاعر أو تحكم بما تراه في الصورة، لأن كما قلت لك الأستاذ زهير في السابق، يعني هذه هندسة الإدراك وهذه هندسة الرسالة وصناعة رسالة معينة، إذا ما تم يعني تكريرها نوعا ما فالعقل يعتاد بأن هذا المنظر هو طبيعي جدا. هنا يدخل بالمناسبة موضوع التسويق النفسي، يعني موضوع التسويق النفسي الآن بدأ يعتمد على الـ AI وبدأ يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كيف أجعلك بالفعل تؤمن في هذا المشهد برغم من أنك تعلم بأنه هذا مصنوع عبر الذكاء الاصطناعي،
0: لأن لديك لربما يعني إرادة دفينة بأنك تريد أن تقتنع بأن هذا هو الواقع وليس خيال؟
1: بالضبط، يعني لكن ما الصدمة أحيانا تحدث، هناك أيضا يوجد صدمات وفق ذلك. يعني إذا ما رأينا أحد المرشحين في خلال الذكاء الاصطناعي أنت تراه الآن بأجمل صورة في هذا الشخص وكأنه عارض أزياء وأنت تقول واو، لكن هذا ليس في الحقيقة، ربما تغير لم أراه منذ زمن، لكن عندما تصدم به في الشارع فهنا تبدأ بالفعل يعني أنت تبدأ يعني بالاختيارات وباختبار عقلك، هل هذا صحيح ما رأيناه أم لا؟ ولكن ذلك ليس بالمهم بالفعل في هذه الفترة بسبب زخم هذه الإعلانات وبسبب زخم وتدفق هذه الإعلانات في الذكاء الاصطناعي، يعني حتى عقلك الآن لا يستوعب ماذا بالفعل، هل هذا حقيقي أو لا. لكن
0: ماذا في العالم أستاذ علاء، ماذا في العالم مقارنة مع إسرائيل؟ هل استخدام الذكاء الاصطناعي هو يعني مستساغ وشائع أم أن إسرائيل متفوقة بهذه العملية الالتفافية الخيالية؟
1: بالذات إسرائيل متأخر، يعني هنالك في كانت في الحرب الأخيرة بين إيران وبين الولايات المتحدة كان استعمال إعلانات واستعمال فيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي وكان لها تأثير كبير على الرأي العام أيضا في الولايات المتحدة وفي العالم، يعني كانت هناك تتصدر الأخبار هذه الفيديوهات برغم أن يعني إنتاجها لم يأخذ أكثر من نصف ساعة أو ساعة، إلا أن الآن إسرائيل في نحن نرى هذه الذكاء الصناعي الآن فقط في الانتخابات، والمثير أيضا بأن المجتمع العربي بدأ هذه السنة الأولى في استعمال هذا النمط من هذا الإعلانات، يعني هنالك ليس فقط إسرائيل، إما أن نتكلم عن المجتمع العربي باستعماله في هذه ومعرفته وانكشافه على هذه الأداة وهذه الآلية في الإعلانات فهذا المثير بالفعل، لكن من ناحية العالم هناك تم استعماله في فرنسا وتم استعمال هذا في الولايات المتحدة وفي عدة
0: نعم.
1: دول غربية،
0: نعم، ونحن
1: أكثر زخما،
0: ونحن نعي جيدا أستاذ إغبري على إغبري بأنه في نهاية المطاف هناك من يندد بتطور الذكاء الاصطناعي كثيرا في الآونة الأخيرة، وهناك من ينذر بأن الخطر محدق وهذه المنظومة ستفوق منظومة الإنسان.
1: سمعت هذه بالفعل هذه الجملة الآن يعني أسمعها، لكن أنا إلى الآن لا أؤمن بأنها سوف يعني تبدل أو سوف تفوق الإنسان، من يحتاج لتفعيل وصناعة هذه الأداة هو الإنسان نفسه، يعني هنالك ليس من قبل البيضة أو الدجاجة، فباعتقادي أن الإنسان متفوق على هذه الأداة وهو أيضا من يطورها،
0: ولكن هذه الأداة ألن ستسيطر مستقبلا على قدرة الإنسان؟
1: قبل سنوات أستاذ زهير كنا نشاهد فيلم ترميناتور، كان هنالك قبل عشرات السنوات عندما نرى أن الأداة والروبوتات تقوم بالسيطرة

0: فهنالك يوجد تخوف، وخاصة أننا نرى الآن روبوتات يعني تخرج عن السيطرة في الصين وفي اليابان، وهذا ربما ما يخيف العالم، هذا المشهد يخيف العالم. لكن يمكن أن تكون هذه الأداة استعمالها يعني الإنسان هو تفكيره في بعض الأحيان تفكير شيطاني، يعني أنا أقولها بحذر، يعني يمكن أن تكون
1: لا هذه الكلمة بمكانها يعني في هذا السياق.
0: يعني هنالك يمكن أن تطور أشياء لم تكن بالحسبان، يعني حتى أشياء التي يعني في السابق لم تكن بالفعل موجودة، إذا كان من ناحية نصائح بالانتحار، وإن كانت من ناحية القتل، وأين ذلك بالحروبات استعمال الـ AI وليس استعمال الإنسان. فهذه أحد الأدوات التي يمكن أن تؤخذ بعيدا من قبل مبرمجيها. يعني الآن حتى المعلومات، لا نحن لا نستهين في موضوع المعلومات والبيج داتا واستعمال المعلومات التي نكتبها، يعني احنا منكشفين، كنا في السابق نقول الفيسبوك والانستغرام، لكن اليوم نحن منكشفين من خلال كل سؤال، من خلال كل سلوك على الذكاء الاصطناعي، وليس هذا الذي يخيف، هناك العامل النفسي ومن ناحية التفكير. يعني الآن أغلب المستخدمين هم يشعرون أحيانا بوحدة معينة، فيقومون باتخاذ الشات والذكاء الاصطناعي كصديق وك مستشار وإلى أبعد.
1: ولكي لا ننزلق إلى مخاطر هذه المنظومة أستاذ علاء إغبري، يعني عشية الانتخابات بعد 13 يوما، ويقول من يقول بأنها الانتخابات الأكثر يعني مفصلية في حياة الحياة السياسية في هذه الديار، ماذا يترتب على المواطن العربي الذي يعني يترجل إلى صناديق الاقتراع وهو حامل هاتفه أمامه ويستمع إلى كل ما ينطلق من خلال أولئك المرشحين لكي يفصل ما بين الخيال وما بين الواقع، بين الـ AI وبين الإنسان الطبيعي؟
0: يعني سأفاجئك أستاذ زهير بأن في يوم التصويت أو في يوم الانتخابات عندما سيدلي الناخب بصوته ويمسك في المغلف، هو لن يفكر بإعلان AI ولن يفكر ماذا شاهد في آخر إعلان في الذكاء الاصطناعي، بل هو سيتبع نمطية معينة إذا كانت رسالة قوية أو إذا كان منهج هو يتماهى معه. لكن هل أنا باعتقادي بأن هذه الفيديوهات وهذه الإعلانات وهذه الرسائل عبر الذكاء الاصطناعي هي ما ستؤثر بالفعل في على قرار الناخب إذا كان سيصوت لحزب معين أو حزب آخر؟ ليس باعتقادي، لكن ما يحدد الآن هي الرسائل. فعندما نرى بأن هناك رسالة معينة ومستمرة ويوجد استمرارية في هذه الرسائل حتى لو كانت عن طريق الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تكون لها تأثير كبير على الناخب.
1: ما الذي يضمن بأن هذه المقابلة التي أجريها الآن هي مع الأستاذ علاء إغبري أم لا؟
0: هي أيضا ممكن
1: ممكن واحد عم بنتحل شخصيتك الآن في هذه
0: طبعا يعني كنا في السابق نرى أن ذلك مستحيل، اليوم يمكن أن تضع الأصوات وأن تبدل الأصوات وأن تكون اليوم يعني يوجد هناك قنوات عالمية تلفزيونية إخبارية تقوم بإدراج مقدمات إخباريات يعني لكي يقوموا بإلقاء النشرة، وهن بالفعل ذكاء اصطناعي وحتى مراسلين. فذا يعني احنا نذهب الآن إلى عالم مجنون.
1: نعم.
0: سنتوقع الكثير.
1: أشكرك على هذه المداخلة أستاذ علاء.
0: شكرا جزيلا أستاذ.
1: بأمان الله.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بتيلي واربان كفر ياسيف مفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب

0: قبلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس خاضع لشروط الحملة دبح بيج ماركت مع الترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية
2: نظاراتك أوبتينايز
1: نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
0: محمص حيدر وسلحيفة يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون وذلك يوم الخميس 15/10 أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون بتشرفونا
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل لبنة الهنا 800 جرام بعشرة شيكل 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
4: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول

بروفيسور حسين الديك، أسعد الله أوقاتك. بعد لحظات سنكون مع بروفيسور حسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية. التاسعة 9:40.

0: هناك معلومات متضاربة بالنسبة للأوضاع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. هذا الثالوث الذي يقود بمضجع الجميع ما قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر الوشيك وبعد الانتخابات في إسرائيل. البروفيسور حسين الديك، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا بيك بروفيسور. يعني سنصدق من، هذا أو ذاك؟ يعني من الذي يريد أن يقنع الآخر بإحداث هجوم، كما يقولون هجوم رشيد على إيران؟
1: من الواضح أن المشهد ما زال مرتبكا ومعقدا في أولويات التحرك الإسرائيلي الأمريكي على الجبهة الإيرانية. إذا ذهبنا إلى الأولويات الاستراتيجية، الملف النووي الإيراني هو أولوية أمريكية بالدرجة الأولى وليس إسرائيلية.
0: لماذا؟
1: عن مفاوضات منذ العام 2003 إلى 2005 حتى توقيع الاتفاق في ظل فترة الرئيس باراك أوباما، فلذلك هو تقليديا هو أولوية أمريكية وليس إسرائيلية. التطورات فيما بعد أصبح أولوية إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولكن اليوم أي تحرك على الجبهة الإيرانية بتقديري سيصب لمصلحة الرئيس ترامب والداخل الأمريكي في كيفية تسويق هذا الهجوم لتعديل المزاج العام في الداخل الأمريكي لمصلحة الحزب الجمهوري.
0: ولكن يقول من يقول وهم كثر بأن هذا ليس توقيتا مناسبا بأن تتورط الولايات المتحدة بحرب إضافية، سيما وأن إسرائيل تتردد يعني بالنسبة للرد على عرض الرئيس الأمريكي بأن تدخل هي هذه الجبهة.

0: وبعد ذلك تنضم الولايات المتحدة؟
1: أولا دعنا نذهب إلى أن كل ما يقال في الإعلام وفي التسريبات الإعلامية بتقديري يختلف تماما ما يحاك في الغرف المغلقة، وهذه قضية أساسية في العلوم العسكرية والأمنية والتسريبات المعروفة. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هناك تجربتان في التعامل مع الملف الإيراني. التجربة الأولى ذهبت إسرائيل منفردة، حرب 12 يوم، وفي النهاية تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها دفاعا عن إسرائيل، وفي الساعات الأخيرة أو اليوم الأخير تدخلت واشنطن بضربة نهائية وأعلنت وقف هذه المواجهة، ونجحت في ضبط الإيقاع المزدوج ما بين تل أبيب وطهران. الجولة الثانية كان هناك هجوما مشتركا متوازيا إسرائيليا أمريكيا. اليوم ربما نتحدث عن شكل آخر، ولكن حتى اللحظة يبدو أن الأمور ما زالت ضبابية في إطار المناقشات ما بين تل أبيب وواشنطن. ولكن الثابت المهم وكما تحدثت عنه في كافة استضافاتي معكم ومع غيركم، أن العمل العسكري ضد إيران هو قادم لا محالة، ولكن اليوم نتحدث عن التوقيت، عن الآلية، عن الجهة التي سوف تتصدر المشهد، هل هي إسرائيلية أمريكية؟ هذه تفاصيل جانبية يتم الحديث عنها.
0: ولكن صححني إن كنت مخطئا أو صادقا بروفيسور حسين الديك، يعني هناك تلعثم بالولايات المتحدة وفي إسرائيل يعني بنفس الشأن بالنسبة لخوض حرب إضافية طويلة المدى مع إيران. لماذا هذه المخاوف وهذه الخشية لدرجة بأن التململ هو سيد الموقف؟
1: قد يقاس ذلك ضمن استراتيجية الغموض الاستراتيجي التي تتبعها الإدارة الأمريكية. ثانيا، ابقاء الحال على ما هو عليه إسرائيليا وأمريكيا على المدى الاستراتيجي لا يخدم المصلحة الأمريكية ولا الإسرائيلية. لذلك هناك أدوات تستخدمها واشنطن وتل أبيب للضغط، غروف ربما داخلية إسرائيلية وداخلية أمريكية قد تذهب إلى هذا التوجه. في السابق كان بنيامين نتنياهو حسب التسريبات يفضل أن يكون العمل العسكري قبيل الانتخابات الإسرائيلية. اليوم بعض التقارير تقول أنه ما بين الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، بمعنى نتحدث عن 27
0: حتى 3 من نوفمبر.
1: حتى 3 من نوفمبر، فنتحدث عن فترة 7 أيام أو 8 أيام أو 5 أيام، هذه فترة حرجة. ولكن المؤشرات العامة أمريكيا وإسرائيليا تشير بوضوح أن هناك حتمية في هذا العمل العسكري، وربما يكون توجه إقليمي مختلف في ظل الاستنزاف وما يحصل في اليمن وما يحصل في السعودية ما يحصل في الخليج في الجنوب اللبناني. نحن أمام مرحلة جديدة قد تعيد صياغة خارطة المنطقة بالجديد.
0: بروفيسور حسين الديك، أنت دائما تنوه بأن هناك فرقا وبونا كبيرا ما بين ما يحدث في الغرف المغلقة وما بين ما يحدث أمام المشهد العام. هل لك بأن يعني تفند الشكوك التي تراود البعض بأن يعني ما يطلق على لسان الرئيس الأمريكي ما هي إلا مناورات وليست الحقيقة؟ يعني هو يحاول أن يتلاعب مع الإيرانيين في إدارة الأمور من الناحية النفسية ومن الناحية الإعلامية أكثر من كونه يعني يصدق في هذا الشأن.
1: نعم، يعني هذه جزء من إدارة المعركة. عندما نذهب إلى الاتفاق الأخير الروسي الأمريكي حول مشتقات الطاقة، وفي ظل الحسابات الاستراتيجية الدولية والإقليمية والأمريكية، ما وراء الأكمة ما وراءها، بمعنى أن هناك تصعيدا على مستوى منطقة الشرق الأوسط قادما، وهذا التصعيد نتائجه ستكون إلى حد ما بعض انعكاسات هذا التصعيد ما ينعكس على سوق الطاقة العالمي. تفاديا لذلك ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا إلى هذه التفاهمات في موضوع الطاقة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حساباتها كدولة عظمى، حسابات استراتيجية، وهناك مؤسسات للقرار.

0: الأمريكي. يعني عندما نتحدث عن المواجهة مع إيران، مخطئ من يظن أن ترامب سيتخذ قرارا بناء على توجهاته الشخصية. هناك مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك كونغرس، هناك قوى فاعلة
1: على نقيض من المشاعر العامة التي يعني تظهر أمامنا، وكأن هذا الرئيس على هواه تمشي وتتماشى الأمور.
0: هذا ما يظهر، ولكن بتقديري الحقيقي ورؤيتي الموضوعية والعلمية، هناك مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقيل كثيرا عن أن ترامب سيأخذ الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجحيم خلال فترة رئاسته الأولى والثانية. اليوم تقترب رئاسة ترامب الثاني على الانتهاء، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما ضمن توازناتها الاستراتيجية وضمن المصالح الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية،
1: ولكن بفقدان الهيبة.
0: نعم، إلى حد ما بفقدان الهيبة، ولكن اللقاء مع الرئيس الصيني في البيت الأبيض منذ أيام، العدو التقليدي اللدود اقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية، هناك حسابات استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تسير وفقها هذه الدولة ورئيسها أيضا. لذلك أنا أستبعد أن ما يقال أن الرئيس ترامب يذهب لما يريد وفق توجهاته وأهوائه الشخصية.
1: هذا بالنسبة لترامب وأنت ترتع في هذه الساحة، وأود أن يعني أتدرج وإياك إلى الناصية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المآزق التي قد تلازمه في هذه الانتخابات، والاستبيانات تشير بأنه في مأزق كبير ما قبل هذه الانتخابات. ألا يمكن أن نتصور ونتخيل بأن بنيامين نتنياهو سيقود حربا تخدم مصالحه السياسية وتؤدي لربما إلى تغيير تواريخ الانتخابات في إسرائيل؟
0: هذه فرضية تبقى واردة وقوية، ولكن الساحر بنيامين نتنياهو، الساحر السياسي، لديه الكثير من الأدوار والأدوات والأوراق التي يستطيع أن يلعبها، سواء كانت قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات.
1: مثلا
0: في حال تجنب المواجهة العسكرية، على سبيل المثال يذهب إلى الانتخابات. اليوم هو يشن معركة على أحزاب اليمين الذي يتهمها بأنها تتحرك أحزاب اليمين، وخروج هذه الأحزاب ربما يخدم بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين،
1: الأحزاب الصغيرة، اليمينية الصغيرة،
0: الأحزاب الصغيرة. عميخال إسرائيل، رأينا ماذا حدث بالأمس، نائب رئيس الحزب استقال وأعلن عن انسحابه.
1: نعم.
0: وهذا مؤشر على نجاح سياسة بنيامين نتنياهو. ثانيا، الورقة الثانية بعد الانتخابات، إذا ذهبنا إلى أن معسكر بنيامين نتنياهو لا يحصل على أغلبية، قد يذهب إلى انشقاقات داخل معسكر المعارضة. رأينا ما حصل مع بيني جانس في السابق، كيف استطاع بنيامين نتنياهو شق حزب أزرق أبيض وجانس ولبيد ويشكل حكومة. بنيامين نتنياهو سياسي محنك، ذكي جدا، يعلم من أين تؤكل الكتف، وما زال هو ضابط الإيقاع السياسي الأساسي الأول في تاريخ دولة إسرائيل في إدارة الكفة الحزبية والانتخابية والحكومية. لذلك لديه عدد من الخيارات ما زالت واردة، ولكن الذهاب إلى فرضية الخيار العسكري ضد إيران ما زالت واردة وقوية أيضا.
1: أنت في موقف تستطيع أن تجلس في العلا وتنظر إلى الخريطة السياسية الإسرائيلية، هل تعتقد بأن أيام بنيامين نتنياهو معدودة؟
0: بتقديري ليس هذه الفرضية ليست قوية. بنيامين نتنياهو هذا خيار وارد، فرضية موجودة، ولكنها ليست قوية جدا لما يمتلكه هذا الساحر السياسي وتاريخه السياسي السابق. كيف استطاع أن يخرج من المأزق، كيف استطاع أن يخرج من مأزق 7 أكتوبر بعد أن كانت شعبيته في الحضيض، اليوم يعود ويستعد هذه العافية وهذه الشعبية ضمن الائتلاف الحاكم. لذلك من المبكر الحكم على أن أيام بنيامين نتنياهو ومستقبله السياسي أصبحت أيامه معدودة.
1: بروفيسور حسين الديك، أشكرك على هذه المداخلة الشاملة والشمولية، شكرا. إذن نحن نأتي إلى ختام الساعة الأولى من برنامج يوم جديد. عدي ياسين، ياسمين عابد، وزهير بهلول، كلنا سنلتئم وإياكم بعد أخبار 10 والتي ستتلوها عليكم الزميلة ياسمين غمد.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجم 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بير المكسور، راح توفر اكثر من

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بانهيار جزء من مبنى يخضع لأعمال ترميم عند تقاطع شارع روتشيلد في تل أبيب، وأكدت الطواقم الطبية أنها لم تبلغ حتى اللحظة عن تسجيل إصابات. أصيب رجل بحالة خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أضرب مستوطنون النار بمسجد ومركبة وأشجار زيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس، وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين قطعوا ما لا يقل عن 50 شجرة زيتون تعود لعائلة صيام في المنطقة الشرقية من البلدة. اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 4 فلسطينيين خلال اقتحام لمدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عددا من الأحياء بينها المعاجين والضاحية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية صباح اليوم الأربعاء عن ارتقاء امرأة وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال مؤمن أحمد سلام الذي وصفه بأنه قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة، وادعى الجيش أن سلام شارك في احتجاز مختطفين كما خطط لعمليات ضد قواته ومواطني إسرائيل. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عبوة ناسفة ووسائل قتالية في أطراف بلدة كفر شوبة جنوب لبنان، وبحسب بيان الجيش عثرت القوات على عبوة ناسفة جاهزة للتفعيل ووسائل قتالية إضافية قال إنها استخدمت من قبل حزب الله. نفى مسؤول في البيت الأبيض صحة التقارير التي تتحدث عن احتمال شن هجوم عسكري أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، وأكد المسؤول أن رئيس ترامب شدد على أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران في أي وقت قبل الانتخابات. وفي السياق نقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو عرض على ترامب الأسبوع الماضي شن عملية واسعة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية عقب رصد خطوات إيرانية على صعيد الملف النووي. قال مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز إن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وقال أحد المسؤولين إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها. في وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي ترامب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية بمحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأحذر ترامب الجماعة من أنه لن ينسى أبدا هجماتها على السعودية. أعدمت إيران شخصا بعد إدانته بتنفيذ هجمات مسلحة في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد في أثناء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذكرت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن السلطات الإيرانية اتهمت المدعو علي سينا مصطفوي بدعم المعارض الذي يعيش في الخارج رضا بهلوي وإسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28.

29 وأخيرا في إلى 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التاسعة العشرة وست دقائق. إذن نحن وإياكم مستمرون ضمن إطار برنامج يوم جديد. الأستاذ مصطفى عصفور من المركز الأكاديمي روبن الخبير بالبحار، أسعد الله صباحك أستاذي.
1: أهلا
0: وسهلا،
1: صباحك.
0: أنا لا أعرف إن كنت تعلم بأنني أسكن في مدينة عكا، وكل حياتي كنت أنتقل وأتنقل من حيفا من عكا إلى حيفا، وكانت يعني المخاطر محدقة من كل الجوانب، ودائما كانوا ينذرون من هذه المخاطر، وتجددت هذه المخاطر في الآونة الأخيرة. هل كل من يمر في هذه المنطقة هو عرضة لخطر تلوثي جسيم؟
1: كنت بقول نعم، يعني نعم، وذلك بسبب انه كل المنطقه، ما يعني منطقه الكريوت ما تسمى ما بين حيفا وعكا، وهي المنطقه اللي فيها تمركز للصناعه الكيميائيه التي تستخدم طبعا مثلا تكرير النفط ومصافي النفط وامور اخرى عديده، اللي بكل تاكيد يعني معرضه بشكل كبير للتلويث الهوائي بشكل كبير من أي مكان آخر. هاي أولا. ثانيا، المنطقة السمية الجغرافية، المنطقة الخليج اللي هناك ما في عنا حركة رياح اللي ممكن تؤدي إلى تبعثر وإلى توزيع هذه الملوثات، وما يؤدي إنه هذه الملوثات للأسف في الهواء تبقى لفترة زمنية معينة بسبب المبنى الجغرافي.
0: نعم نعم، أنا أشكرك على هذه الكلمات واضحة المعالم، لأنك يعني لم تتردد بتوصيف ووصف الوضعية لربما الكارثية التي تكمن هناك. ولكن في الماضي كان هذا الموضوع على الأجندة، والكل تدخل وقالوا بأن هذه المنطقة، منطقة خليج حيفا، هي خطيرة على سلامة الناس والكريوت، طبعا الأمونيا وما إلى ذلك من مخاطر محدقة كثيرة قد تعرض الناس إلى المخاطر. لماذا لم يزيلوا أو يخرجوا هذه المنطقة من ساحة الإسكان؟
1: للأسف يعني حتى نعطي الجواب الحقيقي والشافي، هو أكثر سياسي من إنه بيئي، لأنه هنالك في نقل هذه المصانع لها علاقة ولها أبعاد كبيرة جدا من ناحية المادية،
0: على حساب حياة الإنسان.
1: للأسف نعم، للأسف أنا أقول ذلك، ولكن لو كان الأمر حياة الإنسان كانت في المركز ولها الأهمية، لما كان تردد ولو لوهلة واحدة على نقل هذه المصانع الكيميائية من هذه المكان
0: إلى مناطق صحراوية على سبيل المثال، في مناطق في إسرائيل غير مأهولة، وبالإمكان طبعا وضع يعني التكرير، مصانع التكرير هناك.
1: نعم، ويجب أن نوضح كمان يعني قديش الموضوع مركب أخ زهير. يعني انظر، مين المسؤول عن

0: اتخذ القرار، بيجي مثلا وزارة البيئة بتقول أنا عندي كذا كذا كذا، بيجي وزيرة الطاقة اللي مسؤولة عن كل مصاف النفط بقول لا طلعوا احنا في عندنا كذا كذا، بيجي وزيرة وزارة اللي مثلا
1: يعني ما في عنوان واحد أوحد.
0: أيوة إسا هنا عندك الضوء الطاسي كيف بيقولوا بالعرب، لما عندك الضوء الطاسي وما بتعرف في عندك عنوان محدد للأمر، هذا للأسف هذه النتيجة نحصل عليه.
1: ولكن ما يثيرني طبعا هو ليس فقط التوصيف، إنما يعني ما هي المخاطر الحقيقية؟ لأنه ما قبل أيام أنذروا الناس بعدم التواجد في الهواء الطلق، وأن السموم منتشرة ومنثورة في رحاب منطقة الخليج، يعني بمعنى بأنه اللي بمر بسيارته هو عرضة للخطر، هكذا يفهم الإنسان المتوسط المعتدل.
0: بكل تأكيد، ونعطي مثال كما ذكرت، يعني في اسم جزيئة البنزين. البنزين هو مركب عضوي اللي فيش له لون ولا له رائحة، وله رائحة حلوة شوي، ولكن هذا المركب اللي يدخل في صناعة الكيميائية ويستخدم كمادة خام أساسية لإنتاج العديد من المواد الكيميائية، مثل يعني البلاستيك، مثل النايلون والألياف الاصطناعية المختلفة والفينول والكثير من المواد اللي طبعا تصنع في خليج حيفا. وهذا البنزين مثلا إنما بيكون عنده تركيز كبير، يعني معروف من يعني مصنف هذه جزيئة البنزين مسرطنة، وحسب الـ WHO اللي بيسمى المنظمة الصحة العالمية معروف ومؤكد إنه هذه الجزيئة لها آثار كبير جدا على وجود السرطان عند الإنسان، وأيضا لها تأثير كبير جدا إلى إنه بيتعرض لهذه الجزيئة مثلا يؤدي إلى الأضرار بنظام الدم ونخاع العظم، ويتسبب بكل تأكيد بفقر الدم، الأنيميا أو اللوكيميا، سرطان
1: يعني الدم. كل إنسان يقطن في هذه المنطقة وأصابته مصيبة كما تذكر أنت بهذه الأمراض الجسيمة والخطيرة، قد ينسب ذلك إلى وجود هذه المصانع في هذه المنطقة التي تعرض حياة الإنسان للخطر.
0: بلا أدنى شك. يعني قبل يومين ثلاثة حسب الخبر اللي كان، يعني كان التركيز في المدرسة في الكريوت على سبيل المثال كان حوالي 240-250% أعلى من العرق أو القيمة اللي لازم تكون. فهذا بيدل بكل تأكيد له أثر سلبي كبير.
1: كيف يمرون مر الكرام على ظاهرة من هذا القبيل؟
0: نعم، رجعنا القضية هنا، القضية إنه ما في جدية في التعامل مع المشاكل البيئية.
1: لا، ولكن هذه قضية وجودية، يعني حياة الإنسان، يعني ما هو أغلى من حياة الإنسان؟ يعني الكثير من الأمراض قد يتعرض إليها وعليها الإنسان، ولكن من يسكن في هذه المنطقة له من الحظوظ بأن يعني يتعرض إلى أمراض خطيرة من هذا القبيل بشكل كبير مقارنة مع الآخرين.
0: بكل تأكيد، عشان هيك التعرض اليومي للبنزين على سبيل المثال بشكل أساسي عن طريق استنشاق الهواء والأمور الأخرى، وإذا بكونش للأسف إن إذا بموت كم شخص ويكون تأثير إيجابي، يمكن هون يعمل شوكينج لكل الجهاز والنظام، ولكن للأسف لحد اليوم بما إنه يلا ما صارش إشي هون، ما صارش أي ضرر وما صارش أي إشي معين، يلا بمشوا الأمور، يلا الإشي مشي، ما صارش أي ضرر معين. للأسف هاي استراتيجية اللي هي مش مضبوطة من الجانب العلم والبيئة وأخذ الحيطة وأخذ الإنسان بالمركز، وهذا للأسف، هذا ما يحدث. وبالتالي للأسف كمان مرة بقول إنه لما بيجي الموضوع هذا يتجزأ، مين مسؤول عنه؟ اسأل أي واحد، مين يسأل؟ وزارة البيئة، لا وزارة الطاقة، لا وزارة كذا، وزارة كذا، يعني بتضيع الطاسة بين الوزارات. وهذا بقولك طيب أنا بنحاول نحاول نشدد الستاندرد الموجود هناك. هذا للأسف هي المماطلة وعدم الاكتراث لحياة الإنسان، هذا للأسف يعني موجود للأسف. هذا
1: ذكرت المال والسياسة، طبعا الحكومات الإسرائيلية تستفيد من وجود هذه المصانع من خلال رسوم وضرائب وما إلى ذلك، وهذا الموضوع يعني يستمر إلى ما لا نهاية، لأنه في الماضي لم يكن هناك جدوى بالنسبة للخطوات التي أعلنت في تلك الفترة، وكان قد تحدث عن هذا الموضوع أحد رؤساء البلديات في حيفا، يبدو لي بأنه الرئيس الحالي يونا ياهف، الذي طالب وبشكل متشدد بنقل هذه المنظومة إلى أماكن أخرى، ولكن لم تستجب الحكومات المتعاقبة على ذلك.
0: نعم بكل تأكيد، لأنه لك دواء

0: وأسباب، كل واحد له أسبابه الخاصة بكل تأكيد، إذا كانت مصالح مادية أو مصالح سياسية وما إلى ذلك. وبالتالي بنهاية المطاف للأسف المواطن يدفع الثمن. هذه الجملة اللي يجب أن نوضحها، المواطن يدفع الثمن جراء عدم الاكتراث في هذه المشاكل البيئية المتواجدة. هذا طبعا أمر في غاية الخطورة. موجود الأمونيا، معروف اليوم الأمونيا من أخطر الأمور المتواجدة، ممكن تؤدي إلى كارثة كبيرة جدا. وأنا أعتقد للأسف إنه الكارثة في منطقة حيفا ومنطقة الخليج هي فقط موضوع زمن مش أكثر.
1: ألم ينقلوا هذه الصهاريج، صهاريج الأمونيا، إلى أماكن أخرى؟
0: لم تنقل.
1: التي في كريات حييم لغاية الآن.
0: نعم لغاية الآن، ومعروف قديش الآثار الكبيرة لهذا الأمر.
1: يعني أنا أذكر حينما كنت في عضوا في الكنيسة، قمت بزيارة مع عدد آخر من البرلمانيين مع رئيس بلدية حيفا في هذه المنطقة، وتحدثوا عن هذا الصهاريج الكبير ورأيناه بأم أعيننا، وهو مخيف لدرجة الرعب، لدرجة بأنهم قالوا بأنه لا يجب فقط إفراغه، وإنما كان هذا الأمر كان يترتب على السلطات الإسرائيلية والمؤسسة الإسرائيلية أن تزيل سنوات ما قبل ذلك.
0: بكل تأكيد. ودعني لو سمحت أخذ أوضح نقطة اللي يعني ممكن نغفل عنها، وهي من أهم النقاط. القضية مش بس قضية التلويث، القضية الجغرافية الخليج حيفا. موضوع خليج حيفا لو أخذنا الطيارات الهوائية الموجودة في المنطقة، زي تقول مصيدة يعني، هناك ما في تغيير الرياح والهواء موجود في خليج حيفا بشكل كبير بسبب طبيعة الجغرافية للمنطقة. وبالتالي ما الأثر ذلك؟ أنه إذا كان أي تلويث بيئي أو غازي يبقى فترة زمنية طويلة في منطقة الخليج بسبب عدم تجدد الرياح، بسبب طبيعة جغرافية للمنطقة. وهذا ما يؤدي إلى أن المشكلة تزيد تعقيد أكثر، وهذا يجب أن أخذه بالاعتبار.
1: يعني أليس كافيا بأن هذه المصانع تشكل خطرا على حياة الإنسان، وإنما الجغرافيا أيضا تلعب دورا مضيقا للنفس وللتنفس، هكذا يبدو لي، بأنك بناء على توصيفك الرياح لا تتحرك هناك، وحينما لا تتحرك يكون الهواء مضغوط أكثر.
0: بكل تأكيد. يعني انظر إلى جبل الكرمل، يعني حتى الناظر للطبيعة الجغرافية للمنطقة، انظر جبل الكرمل من جهة الجنوب، أوكي، وطلع بالفعل على حركة الرياح الموجودة في الخليج، اللي طبعا هذا يؤدي بنهاية المطاف يعني إنه الحركة كبيرة جدا للرياح اللي بتكون في الجنوب أكثر، يعني مش بخليج حيفا. ودعني يعني أزيد على اللي كيف بقوله على الأمر أكثر صعوبة، ومزيدك من الشعر بيت كيف بقوله بالعربي.
1: نعم.
0: إنه حسب الأبحاث تبعتي أنا، الأبحاث العلمية تبعتي تتعلق في موضوع البرق وفعالية البرق في الشتاء.
1: نعم.
0: يعني رأيت إنه معظم البرق الموجود في خليج حيفا عم بيزداد حوالي 30% كل عام.
1: هو
0: بسبب تغيير طبعا المناخ وتغيير المناخ وما إلى ذلك. طب هذا البرق يا شرارة كهربائية
1: قد تشعل،
0: التي قد تؤدي إلى إلى إلى
1: اشتعال
0: واشتعال كبير جدا في الأمونيا وأماكن أخرى في خليج حيفا. وهذا ما يزيد
1: من يعني قنبلة موقوتة موجودة في منطقة سكنية. يعني هذا هو العنوان لهذه المقابلة.
0: للأسف هذا الحقيقة، هذه الحقيقة. ويجب أن يعني الإنسان الذي يقطن هذه المنطقة يجب أن يعرف، يكون على دراية كاملة على أنه الأمر وأمر له تأثير وأبعاد صحية على أبنائه وعلى أولاده. بكل تأكيد أنه الأمر للأسف ما في له علاج من الجانب الحكومي أو من بلدية حيفا، وذلك كما ذكرنا لأبعاد السياسية والمادية وما إلى ذلك.
1: إذن للأسف الشديد لست رجل بشائر في هذه المقابلة. الأستاذ طبعا عصفور، مصطفى عصفور، أشكرك على هذه المقابلة القيمة.
0: تحياتي. شكرا. تحياتي، أهلا وسهلا.
2: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن

0: تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: الشمس دائماً.

إذن كنا مع الأستاذ مصطفى عصفور بالنسبة للأوضاع الكارثية الكامنة في منطقة خليج حيفا، حيث هناك الهواء المسمم والمضغوط، وهناك رياح لا تتحرك كثيرا وتؤكد بأن الكثافة الهوائية التي لا تتحرك تشكل خطرا على سلامة الناس الذين يتنقلون من مكان إلى آخر، وخاصة في منطقة حيفا والكريوت.

0: وما هو الإنسان الذي لا يعرف حقيقة الأمر والذي يقطن في هذه المنطقة، يضع ماله لشراء بيت ويريد أن يستقر في هذه المنطقة، وهذه المنطقة هي منطقة خطيرة كما ذكرنا أكثر من مرة. الأستاذ كايد ظاهر، صباحك
1: صباح الخير زوير لكل المستمعين. هلا زميل سابق على فكرة،
0: حبيبنا كايد، لا ننسى تلك الأيام، ولكن نود أن نتحدث لنا حول الأوضاع بالنسبة للمبنى الذي انهار في تل أبيب.
1: نتحدث عن مبنى من ثلاث طوابق على أكثر من يعني في أعمال ترميم وبناء من جديد، وبالتالي كان في هنالك انهيار لقسم كبير من هذا المبنى كما ذكرت في نحلات بنيامين، وطواقم الإطفاء والإنقاذ حتى هذه اللحظة تمكنت من تخليص ثلاث عالقين، أعتقد أو على ما يبدو نتحدث عن عمال كانوا في المكان، ولكن المعلومات زهير أكثر أنه لا يزال عدد من العالقين هنالك، يعني بعد في عالقين، نتمنى أن لا يكون ذلك. نحن نواصل، وتم أيضا استدعاء طواقم.
0: متى تمت عملية الانهيار أستاذ كايد؟
1: يعني وصل الخبر تقريبا على الساعة 49 تقريبا 49، وطبعا خلال 3 دقائق لأنه المحطة قريبة من المكان وصل رجال الإطفاء والإنقاذ، ونحن نقوم بأعمال الترميم مع معدات خاصة من أجل الوصول إلى المكان. كما ذكرت زهير هنالك معلومات حول الموضوع، هناك أيضا جهات يعني تتعلق في كيفية الوصول، بما في حالة أنه بالفعل تم العثور على العالقين، ولكن لدينا المعدات الخاصة من أجل ذلك، نأمل أن لا يكون أكثر عالقين.
0: وهذه المعدات التي تتحدث عنها هي حديثة العهد أستاذ كايد؟
1: نعم، تمت الوصول خلال السنوات الأخيرة، ولا شك أن لها الكثير من كيفية، حتى مزودة بحواسيب ومزودة أيضا بكاميرات وكل هذه الأمور، أعتقد أنها متطورة جدا، ونأمل أن لا نستخدمها يعني في المستقبل.
0: ولكن يبدو بأن هذه البلاد فيها الكثير من المباني القديمة أستاذ كايد، وأنت تعي ذلك جيدا، ويبدو يعني بأن هذا خطر آخر محدق على السكان في هذه البلاد.
1: شاهدنا كل هذه الأمور،
0: يعني عادة نتحدث عن هزة أرضية، عن زلازل وما إلى ذلك، ولكن هناك أحيانا انهيارات طبيعية بسبب
1: نعم كذلك. يعني أنا أنت ذكرت هذا الموضوع، ولكن شاهدنا هذه الأمور أيضا، إذا كان خاصة في منطقة المركز، وربما أيضا في المناطق العربية، في البلدات العربية في مجتمعنا. ولكن مرة أخرى أنا أقول يعني الكثير من المباني، لا يعني لا أحصى أي نسبة، ولكن هنالك الكثير من المباني التي تؤول للسقوط، وأيضا بما في ذلك شرقي القدس وأماكن أخرى. ولكن يجب على كل المسؤولين، إذا كان في بلديات أو إذا كان أيضا في أماكن أخرى، إذا من وزارات، أن يهتموا بهذه الأمور. نحن قمنا بالتعاون مع جهات مختلفة، إذا كانت الجبهة الداخلية أو إذا كانت وزارات أخرى، من أجل إحصاء وأيضا الوصول إلى مناطق معينة، ولكن بالنسبة لنا خاصة المناطق التي من الصعب وصول طواقم الإطفاء الكبيرة إليها، فقمنا بشراء أيضا معدات خاصة إذا كانت تراكتورات وإذا كانت أمور أخرى، من أجل الوصول بأقصى سرعة ممكنة. هذا لا يكفي، أنا أعتقد أنه يعني كل شيء تحدثت لا سمح الله عن هزة أرضية، عن أيضا سيول، أيضا حروب قد تأتي كمان، نأمل أنه ما يكون هذا الإشي، ولكن لا شك كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بالحسبان بما في ذلك مجتمعنا العربي.
0: ولكن ننظر إلى النكبات التي تصيب هذه البلاد مرة تلو الأخرى، ما قبل يومين الحادثة التي كانت في معلوت، بالقرب من معلوت ترشيحة، وطبعا رحيل فتى من اليشيفا في أورت ترشيحة ومعلوت، والآن في مركز تل أبيب، يعني لا تخلو هذه البلاد من مخاطر.
1: لا، وقبل ذلك أيضا في مكب النفايات في عسفيا تقريبا احترقت كل المنطقة.
0: واو.
1: ولكن تمكننا من الطواقم بأن يعني نقوم بإخماد بعد 17 ساعة من العمل المتواصل لإخماد هذا الحريق. وأنا أقولها بصراحة يعني في برنامجك أخي زهير، آفة من آفات مجتمعنا موضوع النفايات وحرق النفايات، إذا كانت يعني جنائية أو غير جنائية أو غير مبالاة هذا شيء يعني ممنوع منعا باتا، ولكن من يعاني من ذلك هو المواطن والإنقاذ.
0: نعم أنتم والمواطنين، يعني ليس صدفة أستاذ طبعاً. ليس صدفة أستاذ كايد بأنهم يصفوكم في السنوات الأخيرة بمقاتلي النار وليس بإطفائيين، رجال إطفائية فقط.
1: أنا بقول رجال إطفاء ولكن محاربون نار أكثر، يعني
0: محاربون.
1: فبالتالي بالفعل نحن نحارب، وأنا بدي أحكي لك شغلة واحدة زهير، بالفعل حسب المعطيات يعني ليس بالهين يعني رجل الإطفاء إذا اقتحم منزل أو إذا اقتحم مثلا أو زي إسه حاليا اقتحام مبنى قد ينهار أو انهار، فبالتالي كل هذه الأمور أو الدخول إلى كتلة نار صعبة جدا مع دخان كما حصل في عسفيا وطبعا مناطق أخرى وأيضا خلال الحرب، أنا أعتقد بأنه يجب لكل مواطن أن يقوم وأن يمنح كلمة شكر لرجل الإطفاء.
0: لا شك.
1: من كل الجوانب
0: لا شك، ونحن نقدم باسم كل من يستمع إلى هذا البرنامج بهذا الشكر والامتنان إلى أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الآخرين. ولكن دعنا نعود إلى هذا المنزل. هذا المنزل كان في طور التطوير والبناء المتجدد.
1: أنا وفقا ما وصلني يعني أنا سألت إنه وفق البناء المتجدد في قسم منه هو قيد البناء،
0: يعني ممكن يكون عمال. ممكن يكون عمال.
1: نحن نتحدث عن عمال.
0: وعادة العمال عادة هم إما من الأجانب أم من العرب، يعني وطبعا حتى لو كان يهوديا، حتى لو كان أي إنسان، طبعا بالنسبة لنا كل إنسان غالي على حياته، ونحن طبعا نريد الأمن والأمان لكل الناس، ولكن طبعا محور الموضوع يعني ما عادة عمال البناء هم من هاتين الشريحتين.
1: أنا أحكي لك شغلة زهير، إنه الإطفاء والإنقاذ لا يعرف لا حدود ولا سياسة ولا أي شيء، فبالتالي نحن نعمل بقدر الإمكان وقدر المستطاع والأكثر من ذلك من أجل

0: للتخليص والوصول والرد السريع في أقصى يعني حد. يعني ما عندي معلومات 100% بالضبط، لدي بعض التفاصيل ولكن لن أدخل بذلك، مش متأكد منها من العمال اللي تم تخليصهم حتى الآن. خلونا ننتظر حاليا حتى تنتهي هاي يعني أقول كارثة أو أقول مشكلة، حدث كبير، ولكن بالنسبة لنا أهم شيء حاليا هو تخليص كما ذكرت زهير أنت، تخليص من يتواجد إذا تواجدوا في مكان الانهيار. بس بدي أحكي لك شغلة واحدة زهير، على مجتمعنا العربي اليوم الإطفاء والإنقاذ يعني بصورة كبيرة جدا في مجتمعنا العربي. إذا تحدثنا عن هذا الموضوع، أولا لما دخلت في 2017 كانوا 83 واحد في مجتمعنا العربي ككل من كل الطوائف، اليوم نحن نتحدث عن 1407 تقريبا موجودين في الإطفاء والإنقاذ، والطلبات كثيرة جدا. والأكثر من ذلك يعني في الرد السريع في مجتمعنا العربي أصبح وتغير بصورة جذرية لكل ما يتعلق بالرد السريع والعمل. وأنا أخذت شيء واحد، عفوا ابن البلد بيعرف البلد، ولا شك أن هذه نقطة مهمة جدا. يعني أنا وزهير ما بنقدر في سخنين زي ابن سخنين، فبالتالي اليوم عندنا رجل إطفاء أو متطوع أو خدمة مدنية في كل بلد عربية تقريبا موجودة، وأنا أواصل العمل من أجل ونواصل العمل لبناء المحطات قريبا في طمرة، في كفر كنا، كفر قاسم، عرعر، وادي عرا، وأيضا في الطيري.
1: وأتمنى لكم ولك أنت بشكل شخصي التوفيق دائما. شكرا أستاذ كايد ظهر. شكرا شكرا. وننتقل، والبرنامج أخذ منحة البيئة، ولكن طبعا هذا الموضوع البيئي هو ليس هامشي وإنما هو محوري. الأستاذ فراس تلحمي معنا على الخط الهاتفي، أسعد الله صباحك أستاذ فراس.
2: صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
1: هل أستطيع أن أقول بأنك إنسان قلق عدا كونك إنسان يعني مواطن إسرائيلي منهمك بشتى الشؤون، الانتخابات، الحروب، الناحية الاقتصادية وما إلى ذلك، ولكنك أنت قلق زائد أي إنسان آخر بفعل ما يحدث في بحيرة طبرية؟
2: هناك بعض القلق بالنسبة للسنتين الأخرانيات اللي مروا على بحيرة طبرية. امبارح تقرير اللي نشرناه تحدث عن الكميات الأمطار اللي هطلت في حوض بحيرة طبرية في السنتين الأخرانيات،
1: وهي في تضاؤل خطير مقلق.
2: مقلق لأنه في الشتاء اللي قبل سنتين فقط 40% من كمية الأمطار هطلت في حوض البحيرة، كمية ضئيلة جدا ومستويات متدنية لم نلحظها في المئة عام الماضية، وبالتالي مستوى البحيرة ارتفع ب 15 سنتيمتر فقط بينما المعدل السنوي هو 160 سنتيمتر.
1: الشغلة يعني الظاهرة كانت تدريجية أم أنها بضربة واحدة يعني شحت الأمطار بهذه الشكلية؟
2: لا، شحت الأمطار بشكل مفاجئ في شتاء 24-25 رقم فاجأنا جدا، لم نتوقع هذه الأرقام بتاتا.
1: يعني منذ ولادتنا أستاذ فراس وكلمة مفلسة كنارت يعني منسوب المياه في بحيرة طبرية، هذا المصطلح مستساغ ويتردد على الألسن. هل هناك خطر حقيقي بتضاؤل هذه البحيرة؟
2: احنا اخذنا بهذا الاعتبار في السنوات الأخيرة تدني مستوى البحيرة الطبرية، أجل ذلك قمنا بمشروع نقل المياه بشكل عكسي من البحر الأبيض المتوسط، تحلية مياه بحر وضخها بشكل عكسي إلى بحيرة طبرية، من
1: تطعيم البحيرة بمياه من البحر
2: محلية
1: طبعا.
2: فقمنا العام الماضي بضخ كميات من أجل الحد من تدني مستوى البحيرة، ولكن الكميات كانت قليلة بالتناسب مع كمية الإنتاج لكميات المياه المحلية.
1: بسبب غياب مستلزمات الضخ يعني أو أجهزة الضخ؟
2: المعامل الضخ، اليوم عندنا 6 معامل في الدولة، الكميات اللي بتنتجها غير كافي من أجل ضخ كميات أكبر إلى بحيرة طبرية، ولكن في السنوات القادمة نحن بصدد إنشاء معملين أو 3 زيادة حتى سنة 2031 راح يكون عندنا كمان 3 معامل جديدة لضخ المياه.
1: نعم.

0: يعني أنت ملتزم بعدم استخدام كلمات يعني تقلق الإنسان، يعني لم تستخدم كلمة إنقاذ بحيرة طبرية، ولكن أنا كإعلامي أود أن أسأل هل هناك احتمالات لإنقاذ هذه البحيرة؟ لأن هذا التضاؤل هو تضاؤل خطير.
1: نحن دائما نقوم بالفحوصات من أجل أن نفحص جودة المياه في بحيرة طبرية. كما قلت لك عندنا التخطيطات من أجل ضخ كميات إضافية إلى البحيرة في السنوات القادمة. طبعا نحن على أبواب فصل الشتاء، والتوقعات تدل أن فصل الشتاء بإذن الله سيكون بكميات عالية فوق المستوى، فالأمر سوف يرفع من مستوى البحيرة للسنة القادمة، ومن بعدها سوف نقوم بضخ الكميات أكبر إلى بحيرة طبرية.
0: هل كنت تتخيل مرة من المرات بأنك ستتحدث عن ضخ مياه من البحر إلى البحيرة، رغم أن البحيرة عمليا مدت مناطق مختلفة بإسرائيل بمياه وفيرة؟
1: عشرات لعشرات السنين.
0: نعم.
1: ولكن نحن نلحظ التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحراري، فالتوقعات حتى سنة 2050 أن كميات الأمطار سوف تتدنى في شمال البلاد. من أجل ذلك قمنا بهذه المشاريع من أجل الحفاظ على بحيرة طبرية للسنوات القادمة.
0: أستاذ فراس تلحمي، أشكرك من أعماق القلب، شكرا لك على هذه المقابلة.
1: شكرا جزيلا.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها وفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجم 3414، خاضع لشروط الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الأستاذان زاهي أرملي وسمير عيسى، صباح الخير.
4: صباح الخير أبو عادل، إليك ولسمير ولجميع المستمعين.
3: سمير سمعنا؟
5: صباح الخير. صباح الخير
3: يا هلا بيك زاهي. ما هي أهم نتيجة بالنسبة لك بالأمس بالتشامبيونز؟
4: أنا بتأذي كانت أول شغلتين فيهن مهمات. أول شيء برشلونة، الأداء تبعها، الأهداف تبعتها، نوعية اللعب، اللي طريقة اللعب اللي بيلعبوا فيها،
3: يعني تخلفوا 0-1 ولكن بستايل قهروا غلطة سراي 4-1.
4: يعني الواحد صار يعشق برشلونة من أجل الأداء الجيد اللي عم بيقدوه. يعني في الفريق بيلعب زيهم صراحة، يعني حتى ريال مدريد، حتى الكبار.
3: أكيد أكيد في الأول الأخير. أكيد.
4: والشغل الثاني هي فشل الفرق الإيطالية زوير امبارح،
3: إنتر
4: ونابولي. ونابولي هذا الإشي اللي كان مميز امبارح
3: غروب الأندية الإيطالية. على فكرة زاهي، هذه ليست ظاهرة في الآونة الأخيرة، وإنما هذا يعني تقهقر متدرج منذ سنوات.
4: بس مع إنه أبو عادل، إنه المنتخب الإيطالي عم بيرجع لنفسه، يعني عم بقى
3: يعني
4: صار في تطور جديد إسا حاليا بعد غياب طويل جدا من أداء جيد. وهذا عم نلاحظ المنتخب الإيطالي بيأدي، لكن الفرق الواضح إنه في مشكلة عندهم.
3: سمير عيسى، ما هي أهم نتيجة بالنسبة لك، وما هي النتيجة التي أذهلتك بالأمس؟
5: صحيح خسارة الفرق الإيطالية خاصة الإنتر ونابولي، ولكن أنا أعتقد أنه الأسلوب الجديد تاع المباريات بسمح بين هلالين للفرق أنه في المباريات الأولى تخسر، لأنه في بعد في عندي الفرص سانحة لتغيير النتائج،
3: وهذا يقلل من وقع الدراما عملياً.
5: نعم بدون شك، كمان بخذ في عين الاعتبار انه الفريق النرويجي اللي استطاع ان يتفوق بنتيجه 2-0 على بايرن، والا انتهت المباراه بنتيجه 3-3.
3: هذه بالنسبه لي كانت اهم نتيجه، يعني هذا. نعم. كانت مفاجاه بالبنت العريض.
5: نعم اعتقد انه بالامس كمان شاهدنا برشلونه تقدم اداء رائع رهيب، يعتمد اكثر على الاطراف، يعتمد على تحريك الكره بشكل سلس وجيد وممتاز. يعني شفنا رودري وبيدري بوسط الملعب في قمة عطاء. لامين لوبيز هذا اللاعب أعتقد هو الأفضل اليوم في برشلونة، في كل مباراة تقريبا يسجل، ولد عمره 19 سنة، خريج معهد لاماسيا. يعني فيش التعب تاع الفئات العمرية في برشلونة ينضج اليوم، وبنشوف أداء رهيب لست أو سبع لاعبين محليين بإسبانيا. هذا شيء يعني أعتقد أنه كل الفرق في أوروبا تحدو برشلونة في إعداد وتحضير لاعبين محليين.
3: زاهي بعد هذا الكلام وبعد كلامك أنت يعني سابقا عن برشلونة، هل هناك من يستطيع أن يصد هذا النادي بأدائه الفارق في الآونة الأخيرة؟
4: صراحة لا غير، أنا بعتقد برشلونة اليوم هو أفضل فريق في العالم، أفضل لاعبين في العالم، عندهم رغبة كبيرة باللاعب، عندهم حماس كبير، وهذا دافع عن طريق المدرب يعني بالأساس فليك اللي هو بعطيهن الأمان والثقة والكبيرة، وتعرف المواهب الموجودة ببرشلونة مش موجودة ولا بأي محل صراحة. يعني أنا مشجع لريال، لكن أنا بقول إنه برشلونة أفضل وأحسن، وأنا
3: أحب
4: لعبة الكلاسيكو يعني.
3: هذا اعتراف طبعا جدير بأنه برشلونة أفضل من ريال مدريد بلا شك، يعني إذا بدنا نقول عكس ذلك من نخون الكلمة التي تنطلق عن لساننا. ويبدو لي بأن أحد الأسباب سمير عيسى التي جعلت برشلونة تتفوق في الآونة الأخيرة هو الإيجو يعني المعتدل للامين يامال، الذي كان يعتقد بكبريائه بأنه الإنسان الذي سيغير شأن الكرة في العالم قاطبة، والآن رجع على الأرضية حط إجريه على الديشة مثل ما بقولوا على العشب الأخضر، وعم بلعب مع زملائه ككوليكتيف يعني كمجموعة وليس كلاعب فردوي.
5: يعني أنا حكيت في البرنامج عندكم قبل سنتين على ما أعتقد أمام نبيل إنه انتظروا هذا الولد، بعده ولد في بداية طريقه، 17 سنة الإعلام والزخم الإعلامي والجماهير والمتابعين، بدون شك هذا الولد في نهاية المطاف هو بشر مثلنا مثله، ولكن اليوم واضح جدا إنه يلعب لأجل الفريق، يحضر ويعد كرات رائعة ومميزة جدا من الطرف اليمين للاعبي خط الوسط وللاعبي الهجوم. أعتقد أنه لامين يامال اليوم في ذروة عطائه، يقدم أداء كرة قدم رهيب، ولكن يسخر كل قدراته الفردية والفنية لأجل اللعب الجماعي.
3: نعم.
5: وهذا الشيء،
3: وهذا التغيير الراديكالي الذي حدث عنده.
5: نعم.
3: زاهي
5: بس عند لامين على فكرة، عند نعم. كل اللاعبين في برشلونة كلهم بيسخروا القدرات الفردية لأجل اللعب الجماعي.
3: نعم، ولكن
5: سر النجاح
3: لكنهم اندمجوا ضمن إطار هذا الموضوع، ولكن يمين يامال لم يندمج مع هذه المنظومة، ولكن في

0: ما بعد اقتنع وأدرك بأن لابد بأن يكون جزءا من هذه المجموعة. حتى بيليه كان جزء من المجموعة، حتى كرويف، حتى كل اللاعبين الكبار هم يعني أفراد داخل مجموعة. الآن إلى ريال مدريد، يعني ما نقدرش نحكي على برشلونة بدون ما نحكي على ريال مدريد. زاهي أرملي بكل المقومات ريال مدريد يخيب الأمال.
1: أكيد أنا بعتقد ما فيش طريقة لعب مضبوطة بريال مدريد تعتمد على هجمات مرتدة أو على السرعة تبعت إمبابي أو فينيسيوس، ما عاد إلها طعم. يعني ما عادش الفرق صارت فاهم الموضوع، عارف الموضوع، عم بتحارب وعم بيلعبوا ضد ريال مدريد بطريقة صحيحة. هذا الشيء اللي مورينيو مش قادر يفهمه، وأنا مش عارف ليش فيش طريقة لعب في ريال مدريد. يعني مش
0: إيش لازم يتغير؟ إيش لازم يتغير في هاي الطريقة؟
1: يا عم أعطونا شوية برشلونة هيك منهن، أعطونا شوي، يعطونا بالتمريرات
0: بريق زهير.
2: نعم. أعتقد أنه ريال مدريد يعتمد على أسلوب سيء جدا، يعتمد على دفاع مكثف في منطقة الستاش والانطلاق إلى هجمات.
0: هيك كانوا الإنجليز يلعبوا في السنوات الستينات والسبعينات.
2: ريال مدريد بحاجة لتوغل بوسط ملعب الخصم، تحريك الكرة وضغط مباشر بعد خسارة الكرة، مش يرجع لورا. ريال مدريد لازم يلعب عشان يغلب 5-2، 4-3، 6-4، ما يلعب عشان يفوز بنتيجة.
0: يعني أقول لك بصراحة، في عدد من اللاعبين بريال مدريد يجب أن يعني أن لا يكونوا منخرطين ضمن إطار التركيبة والتشكيلة. هم لاعبين متوسطي القدرات مثل تشوماني، مثل كامافينغا، مثل غولير على سبيل المثال. لا أعتقد بأنه نجم ساطع في عالم كرة القدم. تفتقر ريال مدريد إلى خط وسط قادر،
2: إلى مودريج والألماني
0: كروس. نعم في نهاية هذا اللقاء الرياضي كلمتين. أول شيء، المراسم التي ستحييها سخنين في ذكرى رحيل اللاعب السابق ليور أسولين، كيف تنظر إلى ذلك زاهي أرملي؟ هي تحترم هذا اللاعب الذي كان محوريا في فترة ما من حياة هذا النادي؟
1: أكيد أنا بعتقد مهم جدا أنه نكرم أو نعطي لهذا اللاعب
0: نحيي ذكراه،
1: يحيي ذكراه بشكل ملائم، لأنه هذا اللاعب جاب الكأس الدولي
0: بال2004. نعم
1: بالضبط، يعني هذا اللاعب اللي عمل إنجاز كبير لسخنين لأول مرة في تاريخ الوسط العربي. فما ننساش أنا بتأدي هاي المبادرة كتير كتير حلوة، كتير كتير ملائمة لاتحاد أبناء سخنين في الوضع اللي احنا عايشين فيه. ذوير كمان الوضع السياسي
0: وخاصة في الساحة الرياضية. والسؤال الآخر كان لازم يكون هذا السؤال لزاهي، ولكن بدي أسأل سمير. في لاعب عربي جديد من راس العمود في هبوعل القدس اسمه نديم براسني، سجل قبل أسبوع 3 أهداف بالأمس. أمس الأول لم يسجل أمام مكابي حيفا، ولكن ما قبل أسبوعين سجل 3 أهداف ثلاثية. هل هناك يعني هل هناك متابعة لهذا اللاعب؟ هل تعرف عما أتحدث سمير؟
2: لا أعرف، ولكن أنا أعلم أنه في القدس، لأنه دربت في الدوري الفلسطيني، في لاعبين ممتازين رائعين ومميزين.
0: أنت كنت هناك كمدرب؟
2: نعم يعني أنا ما بستغرب، لأنه في هناك كم هائل من اللاعبين اللي ممكن يقدروا يلعبوا حتى في الدوري الإسرائيلي في الدرجة العليا. بس بالنسبة للموضوع تاع ليو رأسولين، اسمح لي بس أقول كلمة واحدة، أنه كل الاحترام لاتحاد أبناء سخنين، أثبت للقاسي والداني أنه اتحاد أبناء سخنين بهموش هوية اللاعب، وإنما يشارك في عزاء تقليد هذا الإنسان. نعم، هاي باعتقادي فكرة رائعة ورهيبة. كل الاحترام لاتحاد أبناء سخنين، أنزل قبعتي وأنزل هامتي أمام هذا الفريق. يا ريت كل الفرق تعرف شغلة واحدة، إنه الشراكة مهمة جدا.
0: بلا شك والرياضة هي شراكة.
2: كلنا نسعى إنه نوطد العلاقات والشراكة لكي نعيش سويا بشكل ممتاز.
0: أنت بتعرف سمير، بعد كم يوم بصير 25/10. شو 25/10 بيعني ليلة؟
2: عيد ميلاد زاهي.
0: أنت شاطر وذكي.
2: أنا بحبه لزاهي، مش ممكن أنسى أي براد عنده.
0: 25/10 69 عام لأحد عمالقة كرة القدم في البلاد. زاهر ملي يعني مزبوط مبكر، بس بديش أهدر الفرصة وبدناش ننسى هذا التاريخ.

0: مهم، ونتمنى لك، نتمنى لك مديد العمر والعطاء والصحة والعافية وحياة أسرية طيبة.
1: شكرا.
2: وأنا كمان بستغل الفرصة وبهني زاهي بهذا العيد الميلاد. زاهي كنت وما زلت الأروع الأفضل، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الصحة والعافية وبمد بعمرك يا رب.
0: وسر نجاحك هو تواضعك زاهي، الله يخلينا إياك. شكرا. وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة من برنامج يوم جديد، من إعداد وإنتاج الزميلة ياسمين عابد، إلى جانبي كان عادي ياسين، كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا. هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل. غرفة نوم تخت مع خزاني ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيت سولنيم عوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفري ياسيف مفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز. مفروشات القاضي، بتيلي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. انهار جزء من مبنى قديم يخضع لأعمال ترميم عند تقاطع شارع روتشيلد في وسط تل أبيب دون تسجيل إصابات. وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن 5 عمال كانوا داخل المبنى تمكنوا من مغادرته قبل وقوع الانهيار، مؤكدة عدم العثور على أشخاص عالقين تحت الأنقاض. أصيب رجل بحالة خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أضرم مستوطنون النار بمسجد ومركبة وأشجار زيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين قطعوا ما لا يقل عن 50 شجرة زيتون تعود لعائلة صيام في المنطقة الشرقية من البلدة. اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 4 فلسطينيين خلال اقتحام لمدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عددا من الأحياء بينها المعاجين والضاحية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن ارتقاء امرأة وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرق مدينة خان يونس. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال مؤمن أحمد سلام الذي وصفه بأنه قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة جوية في مدينة غزة. وادعى الجيش أن سلام شارك في احتجاز مختطفين كما خطط لعمليات ضد قواته ومواطني إسرائيل. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عبوة ناسفة ووسائل قتالية في أطراف بلدة كفر شوبة جنوب لبنان. وبحسب بيان الجيش عثرت القوات على عبوة ناسفة جاهزة للتفعيل ووسائل قتالية إضافية قال إنها استخدمت من قبل حزب الله. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وأفاد المتحدث باسم قواد التحالف اللواء ركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض على حد قوله. قال مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز أن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال أحد المسؤولين إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها بهدف إحباط جهود الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط العالمية إضافة إلى التأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية. في وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية بمحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وحذر ترامب الجماعة من أنه لن ينسى أبدا هجماتها على السعودية. أعدمت إيران شخصا بعد إدانته بتنفيذ هجمات مسلحة في مدينة كرمان في أثناء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وذكرت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية بأن السلطات الإيرانية اتهمت المدعو علي سينا مصطفوي بدعم المعارض الذي يعيش في الخارج رضا بهلوي وإسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

11:05 باستديوهات الشمس 14 شهر أكتوبر لعام 2026. صباح الخير. صباحو كيفكن؟ كيف أصبحتوا؟ شو أخباركن وشو عاملين بهيدي الأوقات؟ تحياتي أكيد للجميع ودعوتي كمان للجميع للمرافقة وهيك فول فوليوم للإذاعة لحتى نستمع هيك لأجمل برنامج وأجمل مواضيع كمان هيك اللي بتتخلل دائما برامجنا وبرنامجنا بيت العيلة. مثل ما عودناكم دائما بيت العيلة على الهواء مباشرة بطبيعة الحال من الأحد للخميس من الساعة 11 لغاية الساعة 1، ساعتين على الهواء مباشرة.

0: يلا خليني هيك خلنا نقلكم صباح الخير. تعال نقلكم صباح وكيفكم.
1: صباح
0: مهضومة حبيت سمعكم إياها.

يلا تعرفوا إنه إحنا هلا بما إنه هلا نحنا بشهر أكتوبر، هيدا طبعا كلنا بنعرف إنه هيدا الشهر شهر التوعية العالمي أو الشهر العالمي للتوعية بصحة المرأة وسرطان الثدي، شهر القوة، أنا بقول شهر القوة والوعي الأنثوي. هيك عن جد في مقولة ملهمة جدا على فكرة لكاتبة عالمية اسمها إيزابيل أليندي من كتابها امرأة تقف في الضوء، بتقول في ولدت المرأة وهي قوية بما يكفي لحتى تحمل العالم بأسره، وإن انحنت أحيانا فلتلتقط أنفاسها لأكثر. بقى بقلب هيدا الشهر اللي بنعرفه أنه يكتسي بلون الوعي والقوة والحياة، هيك بوقف شوي وقف التأمل صغيرة وقصيرة لحتى أحكي عن هيدا الكائن اللي صاغ التفاصيل وبنى الجسور. فبنعرف انه القوة يعني مش معناها انه ما نتعب او انه الصلابة لا تعني غياب انه نحن نضعف، انما بتذكرنا بانه

المرأة لم تخلق لحتى تكون خفيفة الحضور، بل خلقت بجذور عميقة تمتد بأعماق الأرض وقادرة على حمل هموم الأسرة والمجتمع والأحلام الكبيرة في آن واحد. بقى هيدي المقولة هيك شوي خلتني فكر أكتر تعلمت منها أنه الانحناء منه هزيمة، بل هو وقفة إجبارية للروح لحتى تستعيد توازنها، وتعلم كل امرأة توقف قدام مرايتها اليوم وتتأمل تفاصيل حياتها ونظرتها لنفسها. بقى ما تحكمي على حالك بأسوة لما بتضعفي أو بتتعبي، لأنه الجبال نفسها بتعبرها الغيوم. نظرتك لحالك هي بوصلة العالم، فأنت منك بحاجة لمين حدا أو لحدا يمنحك القوة، لأنها ولدت معك بأساس تكوينك. بقى اللي بدي أقولك هي أنه أكتوبر منه مجرد شهر بالتقويم، هو تذكير سنوي بأنه العناية بالنفس وحب الذات والاعتناء بالصحة النفسية والجسدية هو أصيل من قوة المرأة وعطائها. بقى لكل امرأة اليوم عم تسمعني، كوني فخورة بحالك، فخورة بخطواتك، رحمي حالك واعرفي أنه انحنائك المؤقت ما هو إلا استعداد لتحلقي أقوى وأجمل بكتير. يسعد صباحي.

0: 98.1 و101 FM ودائما بنذكركم بتطبيق الشمس وموقع الشمس. وعلى فكرة كل الحلقات وكل الفقرات وكل اللقاءات بيكونوا موجودين دائما عبر تطبيق الشمس وعبر أيضا موقع الشمس. يلا قبل ما نبدأ المشوار خلونا نطلع لبريك، نتوقف مع بريك قصير، بعد البريك نعود لنواصل.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شاكل، لبن الهنا 800 جرام بعشرة شاكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 بعشرة شاكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. الشتاء على الابواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاج مشوريام من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاج طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا خلينا نكون عادي مع الضيف. يلا أهلا وسهلا فيكم إذن عن جديد مع بيت العيلة. رانيا العالم من وراء المايك. في أداة هذا البرنامج ابتهال حسن خليل حداد. على الهندسة الصوتية والكنترول عادي ياسين.

طيب لحد هيك بس يكون ضيفنا جاهز على الهواء مباشرة. تعي خدكم لغنية مع ملحم زين، وقفة صغيرة مع ملحم زين، وبعدها منكون مع

يلا ما بين شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وما بين ارتفاع بحالات إصابة الحيوانات بمرض الكلب وما بين قديش بيأثر انتقاد الأهل لأطفالهم بعد أدائهم بمباراة بحبهم للرياضة وما بين أيضا ماذا وما بين أيضا الحوار الهادف والقريب مع مراهقينا مع أولادنا ما بين لغة

0: يلا خلينا إذا نروح هيك. كتير بنسمع عن طبعا عن شعار الوقاية تبدأ بالمعرفة، وخلال شهر التوعية بمرض سرطان الثدي بنعرف قديش هيدي المعرفة ممكن عن جد تكون خط الدفاع الأول ولحظة فارقة بحياة إنسانة وعائلتها. اليوم ببرنامجنا ما حنحكي عن أرقام وجداول طبية، بس حنحكي كمان عن القوة وقوة الإرادة والاكتشاف المبكر اللي بيصنع معجزة، وعن الأمل اللي دايما موجود. يسعدني أن أستطيع ضيف طبعا ببرنامجنا لليوم بيت العيلة عبر إذاعة الشمس الدكتور سميح يوسف، الأخصائي بالأورام السرطانية مستشفى عايمك بالعفولة، وأيضا بكلية أبراج الناصرة. أهلا وسهلا فيك دكتور سميح. مرحبا دكتور. دكتور سميح هلأ سمعينك، تفضل. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. مرحبا.
1: أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. تعا هيك بداية، دائما هيك البداية دائما بتكون يعني مكللة بالخوف، يعني أول ما السيدة تسمع كلمة فحص أو احتمال دايركت بيصير في خوف وبيصير في أفكار تاخد وجيب. ليش لهلأ برأيك هيدا الهاجز النفسي، وكيف ممكن نغير هيدا الثقافة لحتى نحول عن جد الخوف لخطوة واعية؟
1: صحيح 100% اللي بتحكيه صح. وليش الخوف القلق هو إشي مرات ممكن يكون إيجابي وفي محله. الإنسان بتعرض يعني لهذا الشعور في أي موقف، وخاصة في مرض السرطان. يمكن إحنا مرات شوي عندنا مبالغ فيه بالنسبة للي إحنا توارثناه من زمان. لما بالأول يعني قبل عشرات سنين أو إشي ما كانش فيه علاج ناجح في هذا المرض، فكان الفشل فيه كبير، وطبعا هذا كان أدي لكثير حالات وفاة. والشغل الثاني كمان العلاج تبع الأمراض هاي كان علاج صعب، وبتستغل إنه في كانت الناس تموت من العلاج أكثر من المرض نفسه، فظل في دائما مغروس فينا إنه السرطان مرض يعني صعب وسيء وبأدي وفاة، وحتى العلاج تبعه كمان صعب. اليوم الأمور تغيرت بشكل كبير، طبعا الحمد لله يعني الوفيات قلت بشكل كبير بهذا المرض. العلاج وأنجع، وكمان يعني الأعراض الجانبية تاعت العلاج يعني قلت بشكل كبير جدا، ومعظم اللي يعني اللي باخذ العلاج بمرق فيه بسهوله يعني نوعا ما وبراحه.
0: جميل.
1: اما نعم القلق بضل، اما بضل طبعا دور التوعيه انه له محل كبير بهذا المجال.
0: التوعيه اللي هي دائما بتقول يا جماعه الاكتشاف المبكر ينقذ الحياه، واليوم نحن يعني طبعا كعالميه انا اليوم بتواصل كتير مع الناس بشوف قديش هذه الجمله حقيقيه مش مجرد شعار. دكتور سميح لو بدك هيك تبسط اليوم للمستمعات قديش بتفرق اليوم نسبه الشفاء لما بنكتشف المرض بمراحله الاولى مقارنه بمراحل المتاخره.
1: صح. اول شيء خلينا نقول انا بدي اوثق كل جمله واحده، انه لما بنحكي عن مرض السرطان احنا بنحكيها بجمله واحده، بس المرض السرطان مش مرض واحد. يعني حتى احنا بنحكي عن سرطان الثدي، يعني اذا بدنا ناخذ اسم مثلا شخص معين، مثلا اسم وفاء، مثلا اذا في مثلا في اي بلد مثلا عشرات او مئات الاسماء نفس الاسم، يعني اشخاص لهم نفس الاسم، بس بعني اذا اقول لهم نفس الاسم انه هن نفس الشخص. مرض السرطان نفس الشيء، يعني هو احنا بنقول عنه سرطان الثدي، صحيح محلها سرطان الثدي، بس بتعنيش انه هذا المرض هو نفسه اللي موجود عند كل مرأة وكل مرأة. اهم في يعني صفات احنا عاده بنحددها وبندور عليها

0: حتى نعرف كيف نعالج المرض ونعرف قديش درجة الخطورة تبعته. واحد من أهم المواصفات هو زي ما انت تفضلتي المرحله اللي مكتشف فيها المرض بسموه مرحله المرض. احنا عاده بنقسم المرض لاربع مراحل، المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. اذا بناخذ الاطراف الثانيين، المرحله الاولى المرض موجود بس بالثدي وبدون حتى ما راحش حتى على الغدد. المرحله الرابعه بالطرف الاخر هي مرض متفشي. اللي حسن الحظ انه المرض المتفشي احنا بنكتشفه تقريبا باقل من 4% من الحالات. معظم الحالات يعني 95% من الحالات احنا بنكتشفها عمليا في مرحله مبكره. اذا كان المرض بنكتشفه بمرحله مبكره قبل المرحله اللي بيكون المرض منتشر فيها، نسبه الشفاء هي 100%.
1: حلو.
0: نعم لسه معظم الناس يعني 70% من الحالات احنا بنكتشفها في المرحله الاولى. يعني شلاف اخر او ستيج 1. يعني حوالي 20% بنكتشفه بالمرحله الثانيه اللي يعني، وحوالي 15% بنكتشفه في المرحله الثالثه. بس كل هاي المراحل يعني العلاج بيؤدي لشفاء تام من المرض. بس المرحله الرابعه هذا عمليا اذا كان المرض خرج من الصدر وخرج من الغدد وراح على محل بعيد زي الرئه او العظم او الكبد، ساعتها احنا بنقول موجودين في المرحله الرابعه او المرحله المتفشي. وزي ما حكينا لحسن الحظ هاي المرحله بنكتشفها بنسبه ضئيله،
1: نسبه قليله جدا. وهيدا فعلا هيدا نقطه كثير.
0: نعم. فالكشف المبكر هو أول إشي مفتاح النجاح، هاي أول إشي يعني.
1: وهيدا نقطة كتير مهمة، وعشان هيك نحن عم ناخد الموضوع بقوة يعني، وخاصة بهيدا الشهر، مع أنه نحن لازم كل طيلة السنة نحن نتابع هيدا الموضوع وناخده عن جد بمتابعة كل الوقت. بس إذا بدي روح معك اليوم هيك لحتى نحكي ونرجع كمان مرة نذكر العلامات، التغيرات البسيطة حتى كمان البسيطة واللي مش بسيطة اللي ممكن تلاحظها السيدة بالبيت وتكون بمثابة جرس إنذار اللي عن جد يعني تتوجه مباشرة للطبيب وللفحوصات. في أمور معينة ممكن، مع أنه بتعرف يعني مش كل شيء نحن بنشوفه بالبيت هيدا ممكن يكون أو يدل على أنه سرطان.
0: صح 100%. أول شيء قبل ما يعني نروح على العلامات اللي دائما لازم توجهنا للفحص، أول شيء صح كل يعني سيدة أو آنسة أنها يعني تنفحص على الأقل مرة كل 6 أشهر في عيادة الثدي. يعني ما لو كل 6 أشهر مرة فحص دوري كمان هذا إشي كثير منيح. الشغل الثاني اللي النساء اللي في عندهن يعني في العيلة عندهن إصابات خاصة في الأقرباء من الدرجة الأولى. يعني إذا
1: عندهم تاريخ عائلي.
0: أيوة بالضبط. إذا في يعني قضية عائلية مثلا عند الأم أو الأخت أو الخالي أو العمي، يعني هذول دائما من صحن يتوجهوا للفحص الدوري، لأنه الاحتمال إنه يكون عندهن أكثر من باقي السيدات في يعني في الأخرسيات الثانية. فهذول هاي الميزة دائما يتوجهوا للفحص الدوري بشكل عام حتى لو ما كانش فيه شيء. أما بالنسبة للأعراض اللي دائما المرض إذا لاحظت واحد منهن لازم تتوجه بشكل مباشر عادةً أو لدكتور العيلة حتى يوجهها لاستعمال أو لمرات لجراحة الثدي أو عيادة الثدي. منها مثلا إذا لاحظت أنه في تغير في شكل الثدي، مرات بتشوف أنه تغير بالشكل، مثلا ممكن الحلمة تفوت لجوة بعد ما تكون واحد من الأعراض. إذا هي نفسها بتحس إذا في كتلة بالصدر كمان لازم تتوجه بشكل مباشر للفحص، أو إذا في مثلا هفرشاء أو سوائل تنزل من الحلمة أو تغير في شكل تبع الثدي كمان لازم تتغير، أو إذا حست مثلا تحت باطها تحت الإبط في مثلا غدد أو كتل ما كانتش موجودة. فكل هاي الأمور يعني لازم تدفع السيدة للتوجه الفوري للفحص. لو زي ما حكينا الشفاء المبكر بيعني الشفاء التام.
1: جميل جدا. وهيدي نقطة كتير مهمة، بس تعرف هيك بدي يعني كتير مهم هيك اسألك هيدا السؤال، لأنه في كتير قصص اليوم عم تطلع وفي كتير خرافات أساسا كمان اللي عمين حكى فيها، مثل مثلا أنه وكأنه الديودورون اللي نحن منرشه مثلا بسبب السرطان، أو مثلا الصدمات النفسية الحزن كل الوقت ممكن يسبب السرطان. في كتير هيك بتعرف إشاعات وخرافات اليوم عم تطلع وعم بتخلينا بمحل أنه نضلنا دايما نأزنين. قديش هيدي المفاهيم عن جد اليوم هي حقيقية من هي علمية، مع يعني قديش هي حقيقة وقديش هي فعلا كلها خرافات ممكن تكون.
0: طيب نقطة مهمة جدا. أنا بقول السبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير اللي ممكن دائما نتلقى منه معلومات عادة غير موثقة أو غير صحيحة. اليوم كل واحد بيحكي اللي بده إياه بهاي الوسائل، وللأسف بشوف كثير شغلات لا هي منطقية ولا هي لها أساس طبي بالمرة. بالنسبة لمثلا خلينا نأخذ العامل النفسي، بما أنه هذا الشغل نقدرش نقيسه في المختبر، فصعب أقول فعلا مثلا التراوما النفسية ما أدتش لهذا الشيء، ممكن يكون لها. أما احنا

0: من ناحيه خلينا نقول طبيه ما قدرنا نقيس هذا الشيء او نفحصه بشكل دقيق او علمي او مخبري حتى نقول له فعلا صله. هسه في كثير كمان شغلات اللي يعني زي بالمره ما لها اساس من الصحه، مثلا دائما بشوف بقرا انه بقول إن الناس مثلا ما تقولش هاي الاشياء، ما تشربش هاي الاشياء، هذا الشيء ما له بالمره اي، خاصه اللي بيمرضوا يعني ما تقولش لحمه ما تقولش اشياء حلوه الى اخره اي اساس من الصحه، بل على العكس مرات احنا مرات بنحرم هذا المريض من المأكولات العادية، الخلايا السرطانية بتدور على السكر من باقي من الأنسجة في الجسم وبتأدي لضمور في العضلات وهزال للمريض وبطل يقدر يواجه المرض. هاي واحدة مهمة جدا، الأكل والشرب تقريبا ما لهش علاقة. ثاني، الناس بتفرقش بين إشي اسمه علاج وقائي وبين علاج معين دقيق للمرض نفسه. يعني لو قلنا لواحد انه يعمل رياضه ويمشي ويركض ممتاز، اما اذا واحد عنده صار عنده هيت كيف ليف ما ممكن يروح يركض عشان تحسن لما وقعت المشكله بدك تعالج
1: صحيح.
0: المشكله، نفس السرطان اذا المشكله وقعت بدك تعالج المرض. نمط الحياه هنا بطل له اهميه، نمط الحياه بيكون قبل كعلاج وقائي، فالناس بتخلط بين هالاشياء وتكثر النصائح اللي ما لهاش محل واللي مش مبنيه لا على اساس علمي ولا في حتى يعني توثيق علمي لها.
1: طيب بدي اروح معك بس هيك لكل موضوع العلاجات، وكمان من ضمن موضوع العلاجات اليوم بدي احكي معك على انه بنعرف سرطان الثدي مش معركه بتمشي فيها السيده لوحدها، انما هي معركه بتخوضها العيله كلها، ان كان الزوج الاهل الابناء وكل ما الى هنالك. قديش كمان من واقع خبرتك اليوم دكتور الدعم النفسي والمحيط الايجابي بيساهم بنجاح كمان رحله العلاج والتعافي؟
0: احنا دائما للمعالجات بنقول دائما انه الحاله المعنويه تاعتكم، انا شخصيا دائما بستعمل هاي العباره بقول ان 5% العلاج، لانه فعلا بيكون يعني عند اول شيء عنده استعداد نفسي ايجابي كثير بيساعد وحتى مو العلاجات بشكل ممتاز. وطبعا جزء من هذا الشعور هو كمان المسانده الاجتماعيه او العائله، فهذا مهم جدا. مرات احنا بنشوف العكس تمام، مرات لما المرض تمرض مثلا للاسف في حالات مش كثيره، اما بنشوف مثلا انه ابتعد وهذا شيء مش منيح، او بتيجي المراه لحالها بشكل عام بدون ما يكون حدا معها مرافق، حتى لو زي ما قلت للدعم النفسي. فالدعم النفسي مهم جدا، واحنا دائما كمان لما نشرح يعني للمريضه حاله المرض دائما اذا كان في حضور من العيله كمان بنحاول نشرح لهم برضه نفس الاساسيات والمفاهيم، حتى اني كمان لما بيفهموا الشغله بيكون عندهم استعداد اكثر انه يتقبل الشيء وبيقدروا كمان يمدوا يد العون كمان للمتقبل نفسه
1: يعرفوا كيف يتعاملوا.
0: نعم، فهي شغله مهمه جدا جدا.
1: جميل. العلاجات هيك آخر العلاجات نعرف دائما بتجدد، يعني دائما هيك الأبحاث وكل هيك الأبحاث العلمية والعلاجات دائما يعني بتقدم مستمر على آخر هيك العلاجات اليوم الخاصة بهذا الموضوع دكتور.
0: مظبوط، يعني الحمد لله خلينا نقول التطور في السرطان مش بس سرطان الثدي كثير عالي جدا، حتى احنا وطننا نلحق.
1: يعني طالما شيء إيجابي ممتاز دكتور.
0: طبعا إيجابي، يعني أنا بدي أعطيك مثلا تقريبا خلال السنين الأخيرة ما صارش في تطوير لعلاج كيماوي، في الأخرين يعني إحنا دائما التطوير على العلاج البيولوجي أكثر، وهذا علاج قال جدا لأنه علاج يعني بيتجه لهدف معين في الخلية السرطانية وبأثر عليها، مش زي العلاج الكيماوي العام اللي هو عمليا بيساوي على كل الجسم. فالعلاج البيولوجي علاج ممتاز وكمان بنفس الوقت أقل أعراض جانبية وأقل ضرر لباقي الجسم. فاليوم مثلا في أعراض متفشية كانت بالسابق كان المستحيل علاجها، اليوم حتى بعض الأمراض المتفشية ممكن نصل كمان لها شفاء تام. فالعلاجات يعني بالذات العلاج الهرموني والعلاج البيولوجي اتطور بشكل ممتاز جدا وفعال جدا، وكمان بنفس الوقت سهل للاستعمال، فتطور ماشي طبعا.
1: جميل. دكتور سميح يوسف الأخصائي بالأمراض أورام السرطانية مستشفى عامك العفولة وكلالية أبراج الناصرة، شكرا جزيلا دكتور سميح على كل هيدا. شكرا كتير، يعطيك ألف عافية. بنطلع على فاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون.

0: وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا، سوق التلبيوت، بتشرفونا.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا إذا بالأونة الأخيرة أساسا بالفترات الأخيرة عن جد اللي كتير حتى كمان يعني مش قريبة دائما عم بيكون في تزايد وبشكل مقلق جدا التحذيرات التقارير الطبية حول تسجيل ارتفاع ملحوظ بحالات الإصابة بمرض الكلب بين الحيوانات بمناطق مختلفة، وهذا اللي بيرفع طبعا منسوب الخوف والقلق عند المواطنين وأصحاب حتى الحيوانات الأليفة، وبيحط أيضا كمان الجهات المختصة أمام تحدي ميداني كبير لاحتواء هيدا الفيروس المميت. لحتى نحكي أكثر عن أسباب هذا الارتفاع، الخطورة المباشرة على الصحة العامة، الإجراءات الوقائية اللي واجب اتخاذها، خلنا نرحب على الهواء مباشرة بضيفنا دكتور رياض بدران المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن الشومرون. أهلا وسهلا فيك دكتور رياض، تحياتي. مرحبا. طيب قديش اليوم عم تشهدوا فعلا، هيك نبدأ من الواقع الميداني، تشهدوا فعلا باتحاد الخدمات البيطرية لمدن الشومرون طفرة أو ارتفاع غير معتاد بعدد الإصابات بمرض الكلب، وشو الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع بهذه الفترة بالذات؟
1: في الحقيقة ارتفاع عدد الإصابات الحيوانات بداء الكلب هو على مستوى البلاد عامة، ابتداء من شمال البلاد حتى منطقة يهودا والسامرة وحتى مركز البلاد، اللي صرنا نشوف هناك حالات الإصابة بالحيوانات البرية أو الكلاب الضالة وحتى البيتية في داء الكلب للأسف. وطبعا في هناك عدة أسباب اللي بتؤدي إلى انتشار هذا الداء بين الحيوانات. وحتى الآن بصراحة في السنة الأخيرة ما في عنا إصابات، يعني احنا نطمن الجمهور إن ما في إصابات عند الإنسان، ولكن هناك أيضا حالات عض كثيرة اللي بتصير للإنسان من قبل أنواع مختلفة من الحيوانات.
0: ذكرت عدة أسباب، شو الأسباب دكتور؟
1: الأسباب الأساسية هي أن الحيوانات البرية مثل الإبن آوى والثعالب بتتكاثر أعدادها بشكل متزايد، وتكاثر الأعداد طبعا هذا بيزيد من احتمال انتقال داء الكلب بين هاي الحيوانات ومن ثم اقترابها إلى الحيوانات الأخرى أو الانتقال إلى الكلاب مثلا. وإحنا نعرف إنه الكلاب هي أكثر الحيوانات اللي قربة للإنسان، وهنا بتكون الخطورة، يعني إنه سهولة انتقال المرض إلى الإنسان. سبب ثاني هو أيضا تزايد في أعداد الكلاب الضالة في عامة البلاد. وأحد الأسباب الأساسية أيضا لهذه الكلاب الضالة هي تواجد

0: أو توفر الغذاء أو النفايات العضوية اللي بتساعد اقتراب الحيوانات البرية وأيضا الكلاب الضالة إلى الأماكن المأهولة بالسكان، وهنا بتشكل يعني خطورة كبيرة على صحة الجماهيرية.
1: طيب اوكي ممتاز. يعني كما نعلم دكتور مرض الكلب هو فيروس خطير وفتاك وبينتقل للإنسان، إذا نحكي اليوم في خطورة فعلية على سلامة المواطنين، وكيف ممكن الشخص العادي اليوم، أنا شخص عادي مثلا ممكن اشتبه إنه حيوان قدامي قد يكون مصاب بهذا الفيروس، في شيء يعني دليل ببين، في شيء واضح؟
0: طبعا الأدلة هناك كثيرة، احنا دائما بنوصي انه اللي بيملك او عنده حيوان أليف خاصة الكلاب يكون بتطعيمها ضد داء الكلب، هاي اولا. ثانيا انه ما نقرب على حيوانات اللي احنا ما بنعرفها، حتى لو بحاجة الى مساعدة او حتى اللي في علامات مرض مثلا معين ما نقربش، وخاصة لما بنكون في تجوال في الطبيعة مثلا ما نقومش بمساعدة الحيوانات البرية، يعني ما نحملها بيدينا أو نكون نقدم لها مساعدة، في هاي الحالة ممكن الاتصال بطبيب البيطري في المنطقة أو الجهات الخاصة اللي بتكون بمعالجة الأمر. في الحيوان اللي مصاب بداء الكلب عادة بتظهر عليه علامات واضحة اللي هي الشراسة، هي طبعا في البداية الحيوان بيكون شرس، بيكون عدواني، بهاجم كل شخص وكل حيوان قدامه، بيكون بعضه، هاي أحد العلامات البارزة. ولكن في حالات متقدمة بنشوف إنه الحيوان بمر بحالة شلل وما بيقدر يتحرك وبالتالي بيموت. إذن القاعدة هي الامتناع عن الاقتراب من حيوانات اللي احنا ما بنعرفها وبنجهلها.
1: طيب في حال لا سمح الله، طبعا في حال تعرض أحد المواطنين لعضة مثلا من حيوان مشتبه به، شو أول شيء يعني الإسعافات، كيف نقول الإسعافات الأولية السريعة اللي لازم اتخاذها فورا يعني من خلال توجهه للمشفى؟
0: أول إشي لازم يكون في العض هو إنه ما يكون بربطان إيده، يكون بغسل مكان العضة بالماء والصابون، مكان الجروح بالماء والصابون، الماء الجاري لفترة طويلة، يعني ما يقارب 10 دقائق أو 15 دقيقة، ومن ثم يتوجه إلى عيادة طبية أو إلى المستشفى حسب طبعا الجروح، وبيكون طبعا في العيادة الطبية بيكون بالعلاج التام، ومن ثم يتوجه إلى دائرة الصحة في المدينة القريبة على مكان السكن، وطبعا هم بيستكملوا الإجراءات اللازمة في هاي الحالة.
1: شو الشيء اللي بيشعر فيه الشخص اللي تعرض لخدش أو عضة من كلب عنده الكلب، يعني شو الأشياء اللي بيمر فيها، شو المراحل اللي بيمرق فيها؟
0: في المرحلة الأولى هي عملية العض، هي عملية آلام من العضة نفسها، يعني هو ما بشعر بإشي. آلام العضة طبعا ممكن يكون حيوان مصاب أو غير مصاب، مش بكل الأحوال لازم يكون بتنظيف مكان العضة بالماء والصابون، ومن ثم يتوجه إلى العلاج الطبي. الفيروس وقت ما يدخل إلى جسم الإنسان طبعا هو ينتقل عبر شبكة الأعصاب في الجسم وحتى يصل إلى الدماغ، حتى في كل هاي المرحلة ممكن تكون أيام أو أشهر بشعرش الإنسان بأي علامة إلا يصل الفيروس داء الكلب إلى المخ وبيؤدي إلى التهابات، وهناك تظهر الأعراض، يعني الأعراض تظهر متأخرة نسبيا من وقت العضة نفسها. إذن هي الوقاية البدائية هي جدا مهمة قبل ما إنه الفيروس ينتقل أو ينشر في الجسم وينتقل إلى المخ.
1: طيب أول شيء بالنسبة لنا نحكي شوي قديش مهم التطعيمات الدورية لكل موضوع الحيوانات المنزلية كمان أكتر، وبدي أحكي كمان إذا في إرشادات اليوم عندكم أنتو حضرتكم خاصة لأصحاب الكلاب لما كمان بدون يطلعوا يعني يمشوا فيهم بالمتنزهات وكل ما لهم لتجنب احتكاكها كمان مع حيوانات ضال أو برية قد تكون حاملة للمرض.
0: طبيعي.
1: دكتور
0: طبيعي، اليوم القانون بنص على وجوب تطعيم الكلاب الشخص بملكها.

0: وتطعيمها وإصدار أيضا رخصة وعدم ترك الكلاب طليقة في الحارات أو في الأماكن العامة، هذا قانونيا ممنوع. وأيضا لما نتجول مع الحيوان حتى يكون الحيوان تحت الرقابة، منفضل يكون مربوط في حبل طوله لا يزيد عن 2 متر، وخاصة للكلاب اللي من نوع الخطر بسموها. وبهاي الحالة احنا بيكون عندنا سيطرة على الكلب نفسه، من عاسات انه الكلب ما يهجمش على انسان او ما يهجمش على حيوان، ولكن بنفس الوقت حتى اذا حيوان اخر هجم على الكلب اللي احنا ماسكينه احنا نمنع، يعني نسحبه ونقدر نسيطر على الوضع.
1: في تنسيق ما بين السلطات المحلية، اتحاد الخدمات البيطرية، وزارة الصحة والزراعة لمواجهة هذا الموضوع؟ يعني بنعرف انه يعني حركة الحيوانات اساسا البرية ما بتعرف حدود، يعني بكل البلدات والمناطق.
0: طبعا هو في تنسيق، ولكن في عندنا ظاهرة اللي أنا بواجهها يعني بشكل دائم، وأنا يعني بطلع على الأماكن المفتوحة وبشوف إنه كمية النفايات والنفايات العضوية خاصة الموجودة في أطراف البلدات وخاصة البلدات العربية، وأنا بقول بخص يعني هذا الشيء، كمية هائلة. حتى المزارعين يعني الحيوانات اللي بتنفق عندهم في المزرعة بيكون بإلقائها في الأماكن المفتوحة، وكل هاي النفايات اللي موجودة في أطراف البلدات هاي بتساعد على جذب الحيوانات البرية أو اقتراب الحيوانات البرية والكلاب الضالة إلى البلدات، وهي ظاهرة احنا بنواجهها في كثير من البلدات العربية اللي بيعانوا من ظاهرة الكلاب الضالة وابن آوى والثعالب اللي بتفوت على الأماكن السكنية. السبب الرئيسي لتواجدها هو توفر الغذاء، وحتى في داخل البلدات نشوف أن هناك حاويات مفتوحة، هناك نفايات بجانب حاوية النفايات، وطبعا هذا بيساعد على اقتراب.
1: يعني في دور للمواطن ودور للسلطات المحلية دكتور سميح.
0: طبعا دكتور رياض،
1: سوري دكتور رياض، سوري أعتذر.
0: طبعا هي مسؤولية كبيرة، مسؤولية المواطن نفسه ومسؤولية أيضا السلطات المحلية تراكب هاي الحالة. وأنا شخصيا أنا مسؤول عن مناطق أيضا من البلدات اليهودية، ما عندي هاي الظاهرة، ظاهرة الكلاب الضالة اللي بتكون بمجموعات، تسير بمجموعات. و السبب الرئيسي هو هناك عدم توفر النفايات، وفي مناطق أخرى توفر النفايات العضوية.
1: هيدا بقول لك كتير دكتور رياض، هيدا بقول لك كتير. يعني بنتأمل هيك عن جد الفكرة تكون وصلت والموضوع يكون واضح للجميع، يعني كمان محافظة حفاظا على سلامة كل الناس. شكرا كتير لك بهيدا المرحلة دكتور رياض بدران، المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن شمرون. شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا، إلى اللقاء، تحياتنا، باي باي. يلا
2: آسف يا امبارح على إني استعجلت رحيلك.

يلا نحن طبعا لهون تقريبا هيك منوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا، بس ولكن بعد في عنا ساعتين ومواضيع بساعتنا الثانية. أنتم مع بيت العيلة عالشمس أكيد بكل مكان وكل زمان، منرحب فيكم جميعا بكل لكل عم يسمعونا بالبيوت عالطرقات بالشغل. قديش حلو هيك تكونوا عم بتقضوا معنا وقت حلوة وممتعة كمان بنفس الوقت، هيدا أهم شيء ومفيدة كمان. تحياتي للجميع، بدي أترككم مع أنغام مع هيدي الأغنية الجميلة اللي أنا ما هيك ما بعرف أقلكم بهدية لكل بيحبوا أنغام واللي ما بيحبوا أنغام. يلا بنرجع بنلتقي بساعة تاني بعد نشرة الأخبار مع زميلة ياسمين غمت، رانيا العالم من وراء المايك، برجع بلتقي عن جديد بعد شوي. خليكن معنا فول فوليوم.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: مصادر محلية أن المستوطنين قطعوا ما لا يقل عن نحو 50 شجرة زيتون تعود لعائلة صيام في المنطقة الشرقية من البلدة. اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 4 فلسطينيين خلال اقتحام لمدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت عددا من الأحياء بينها المعاجين والضحية. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن ارتقاء امرأة وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال، وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال مؤمن أحمد سلام الذي قال إنه قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس خلال غارة جوية استهدفته في مدينة غزة، ودعا الجيش أن سلام شارك في احتجاز مختطفين كما خطط لعمليات ضد قواته ومواطني إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عبوة ناسفة ووسائل قتالية في أطراف بلدة كفار شوبا جنوب لبنان، وبحسب بيان الجيش عثرت القوات على عبوة ناسفة جاهزة للتفعيل ووسائل قتالية إضافية قال إنها استخدمت من قبل حزب الله. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. قال مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز إن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، وقال أحد المسؤولين إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها بهدف إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية إضافة إلى التأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية بمحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وحذر ترامب الجماعة من أنه لن ينسى أبدا هجماتها على السعودية. أعدمت إيران شخصا بعد إدانته بتنفيذ هجمات مسلحة في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد في أثناء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذكرت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية بأن السلطات الإيرانية اتهمته بدعم المعارض الذي يعيش في الخارج رضا بهلوي وإسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، نقب 29، وأخيرا في إلى 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

جديدة على الهواء مباشرة عبر إذاعة الشمس. نحن وياكم سوا على الموجتين 98.1 و101 FM ومتابعين ومكملين لغاية الساعة 1.

0: الله.
1: بغيابك لعبت الشوق وغلبني
2: الله, الله, الله. مش معقول مش معقول. يلا خلينا نروح اذا هيك بس نذكركم شو في عنا هلا بالساعه الثانيه وعن شو رح نحكي بالساعه الثانيه. اساسا من بعد ما حكينا بالساعه الاولى اول شيء حكينا طبعا عن سرطان الثدي, عن اهميه الاكتشاف الكشف المبكر عن هذا المرض واهميه ايضا وارتفاع نسب الشفاء منه خلال الكشف المبكر. حكينا كمان عن انتشار لمرض الكلب بالآونة الأخيرة أيضا, حكينا كتير تفاصيل على هيدا الموضوع. طبعا كل ما حدا لحق هيدي الحلقات موجودة على موقع وتطبيق الشمس. بالساعة هلأ بالساعة التانية عن شو رح نحكي؟ ببساطة طبعا بدنا نروح نحكي عن أهمية الحوار الهادف والقريب مع أولادنا ومع مراهقينا, وبدنا نحكي شوي قديش الانتقاد الأهل, انتقاد الأهل لأطفالهم بعد أدائهم بمباراة بحبهم للرياضة قديش بيأثر عليهم, وعن العوامل الذهنية للرياضيين أيضا. الغنية ما خص باللي حكيناها بس هيدي شيرين يا جماعة, هيدي الأغنية طبعا الجديدة آخر من آخر الإصدارات لشيرين عبد الوهاب, جميلة جدا هيدي الغنية, جميلة جميلة.

0: يلا فاصل قصير، وبعد الفاصل مباشرة رح ننتقل لحتى نبدأ مع فقراتنا ومواضيعنا للساعة التانية. أهلا وسهلا فيكم بيت العيلة، رانيا العلم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في أعداد هذا البرنامج، عادي ياسين بالكنترول والهندسة الإذاعية.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا مع بيت العائلة مستمرين ومكملين. ننتقل الآن لكل موضوع طبعا هو موضوع هام جدا أكيد هيك بخص أطفالنا بخص أولادنا جميعا. كتير مهم نحكي على كل موضوع قديش بيأثر اليوم انتقاد الأهل لأطفالهم بعد أداء مباراة أي مباراة طبعا قديش بيأثر على حبهم للرياضة. وشوي كمان بدنا نتطرق على حتى نحكي عن العوامل الذهنية للرياضيين. عن هذا الموضوع نشوف قديش صار جاهز معنا ضيفنا على الهواء. يلا

0: يلا إذا دائما نرجع لنفس اللحظة سفارة النهاية بالمباراة، ولادنا بينزلوا من الملعب عيونهم علينا وعلى ردة فعلنا، وهذا الشيء اللي نحنا كلنا منشوفه طبعا، وكل مين عنده ولاد بيكون عم بيلعبوا كرة قدم أو موجودين بملعب كرة القدم دغري بلاحظ هيدا النقطة اللي نحنا عم نحكي عنها، بيفكروا باللي صار بنفس الوقت مستنين كلمتين من البي أو الأم، هل هي كلمة تشجيع أو درس تكتيكي مستعجل أو يمكن حتى ما كمان ممكن يكون انتقاد لاذع بحسن نية. أكيد هلا الرياضة المفروض تكون المساحة الأكثر أمان لأطفالنا حتى يبنوا فيها شخصيتهم، ثقتهم، حبهم للحياة والنشاط، بس أحيانا ومن دون ما نشعر بتتحول هيدي المساحة لمنطقة ضغط نفسي عالي. بدنا نحكي اليوم بهيدا الجانب شوي، بدنا نحكي كمان الجانب الذهني والنفسي أكيد، ورح نغوص شوي بأسئلة مهمة مع ضيفنا على الهواء مباشرة، خريستو نداف مدرب كرة قدم ومدرب ذهني للرياضيين التنافسيين. أهلا وسهلا فيك خريستو، مرحبا.
1: مرحبتين ست رانيا، أهلا وسهلا كل المستمعين.
0: طيب بداية بتعرف هيك كابتن خريستو، تعال نحكي بداية هيك عن اللياقة البدنية، دايما نحكي عن اللياقة البدنية، عن التكتيك، عن التمرير السليم، بس قليل لنسمع عن اللياقة الذهنية. يعني لطفل ما بعرف عمر 10 سنين 12 سنة إذا بس شوي بدنا نحكي هيك ونقرب الصورة، شو يعني أصلا عامل ذهني عند رياضي بعمر صغير؟ كيف ممكن الطفل بهيدا السن يفرق ما بين توتر اللعبة ومتعة اللعبة؟
1: أول شيء أنا مبسوط أنه بالفترة الأخيرة عماله ينفتح هذا الموضوع كتير قدام، بالذات أهالينا وأهالي الأولاد، وكمان الموضوع عم بيكون أكتر انتشارا، وعم بشوف أنه العامل الذهني هو صار عنصر أساسي من حصانة اللاعب. دائما إحنا كنا نقول أنه الولد هذا الولد موهوب، هذا الولد عنده سرعة، هذا الولد عنده قوة بدنية، هذا الولد عم بفهم اللعبة، بس ما كناش دائما ننتبه انه قديش هذا الولد عنده عقلية قوية، قديش عنده قدرات ذهنية على مواجهة الصعوبات اللي بواجهها باللعبة او بالبيت او بالطريق للبيت مع الاهل. الولاد بشكل عام لما انت بتتجه لسؤالك، لحد جيل 13 جدا مهم لأن كأهل أو كمدربين أنه نعطي الأولاد مساحة كتير مهمة إلى المتعة، أنه أقل ما نفوت لموضوع التنافس النتيجة. أي نعم لازم نتعلم كتير أمور بالمباراة باللعبة نفسها بالتكتيكة بالتخنيكة، بس بالأساس مش لازم نتنازل عن مبدأ المتعة. فاحنا كتير مهم كأهل، بس انا مش كمدرب بحكي كأهل، انه ابني 10 11 12 13، هذا الجيل جدا جدا جيل حتى هو جيل انتقالي لجيل 13، وجيل انتقالي من مرحلة انه الرياضة بالذات كرة القدم بإسرائيل بتكون بمسار دوري مهني للانتقال لجيل 14، يعني صفوف تواسع ببلش مهني تنافسي. فقبل جيل 14 جدا مهم انه نفهم الاولاد انه فيش هون تنافس، فيش لائحة، فيش بطولة، فيش فريق رح ينزل ليجا، فيش فريق رح يطلع ليجا، هي حد سكوه التوامن. فجدا مهم انه نضلنا نحط نسلط الضوء على اشياء ايجابية فقط، ونترك الأمور.
0: يعني بدي أخذك أكتر هيك، نعم يعني بدي أخذك أكتر هيك يعني لأرض الواقع أكتر، وبدي خليك نعيش سوا، وكل من عم يسمعنا اليوم يعيش الشيء. يعني بتعرف بدي روح معك للنقطة اللي عن جد هيك ممكن كتير أهالي وأطفال بتوجع شوي. أوكي، يعني بنطلع بالسيارة بعد المباراة، الولد بيركب السيارة تعبان، عقله بعده بالملعب. اوكي خريستو، هون ببلش الحكي، ببلش الاهل ليش ما مررت مثلا يعني بهيدا الوقت، ليه ضيعت فرصة هالقد كانت سهلة، ليه ما لعبت بتركيز اكتر كنا فزنا. يعني من واقعك اليوم خبرتك اكيد وعملك مع

0: مع هيدا العالم. قديش برأيك هيدا الانتقاد اليوم اللي الأهل غالبا بيعتبروه نصيحة وحرص أوكي، بيأثر فعليا على حب الطفل للرياضة، أو أنه ممكن أوقات على فكرة يوصلوا لمرحلة يصير يكره بالمرة؟
1: صح. أول إشي أكتر المحادثات اللي بتصير بين الأهل والأولاد وبوجهوا فيها انتقاد بناء أو انتقاد إيجابي أو انتقاد سلبي، هي زي ما انت حكيت بالسيارة وبالترويح من التمرين او من اللعبة. هون انا عندي زي ما تقولي كم نقطة اساسية للأهل اللي بالذات لأولاد اللي هن تحت جيل 13، انه احكوا مع أولادكم فقط بالإيجاب والدعم.
0: حلو.
1: ما توجهوا انتقادات، حتى لو شو ما حتى لو انه اهدر البلنتي او ضربة 11 متر اللي بنسميها وسبب لأنه الفريق يخسر، مو الولد عارف أنه هو خسر الفريق المباراة. أنا لازم أزيد الطين بلي؟ هل أنا لازم أفهمه أنه هو عمليا مش مكانش لازم يضرب الهواية هاي، ولا لازم أخذ هاي النقطة لمرحلة الدعم والتشجيع وكيف أعلمه أنه يتخطى هاي الثغرة اللي صارت. فهون جدا مهم انه الولد لحد جيل 13 البس المدرب بعطي انتقادات بناءة مهنية، ولكن الاهل فقط دعم وتشجيع حتى لو كانت مباراة جدا عاطلة للولد. الا ما يكون في شغلة واحدة حلوة عملها، حلوة مثلا رجع على الدفاع بسرعة رهيبة وقدر انه يساعد الفريق ما يوكلش جول. بقول له واو بهاي الدقيقة ركضت كتير حلو، قدرت تقرأ القصة اللي صارت أو الطابة وين كانت، وانت سببت لفريقك انه ما يكلش جول بهاي المرحلة. صلت ضوء لو على اشي بسيط واعمل من القصة هاي قصة كبيرة، لانه هو بحاجة لهاي الكلمات الداعمة. رياضة كرة القدم هي رياضة ماراثون. إذا الولد ضبط بلعبة أو لعبتين أو عشرة جيل 13 مش معناته رح يكون لاعب محترف بأوروبا. وإذا الولد ما ضبطش بجيل بلعبة معينة بجيل 13 مش معناته رح يفشل بأوروبا أو مش رح يوصل للمستويات العالية. فإحنا هون لازم نفهم الأولاد إنه رياضة كرة القدم هي رياضة إنه كل مرحلة سنوية، كل مرحلة بحياتنا بهذا الجيل نتعلم أشياء معينة. لحد جيل 13 جدا مهم نتعلم أمور معينة. ما راح أجي أعلمه تكتيكا وكيف يلعب 4-4-2 وكيف يلعب 5-3-1 وبصيروا الأهل يقولوا له أنت ما فتحتش وأنت ما سكرتش واتخذت الطابق تقولوا بالكوا عليه.
0: تعرف الأهالي أوقات كتير خريستو، أوقات الأهالي كتير بيتمنوا هيك دائما، يعني نحن بنعرف بيتمنوا دائما الأفضل لأطفالهم وولادهم وبيشوفوا فيهم مشروع بطل، يعني عشان هيك يمكن هن كمان، يعني نحن مش عم منلوم بس نحن كمان بدنا وبنفهم الأهالي من أي منطق ومن أي محل، بس نحن كمان مهم كتير يعني عن جد نحط هيك أكتر المصطلحات الصحيحة.
1: رياضة كرة القدم كتير من الأهالي بدها إنه أولادها يكونوا لاعبين، بس الولد بيكونش ممكن مخطط يكون لاعب محترف. يعني هي رياضة معروفة، رياضة الأولى بالعالم، ملان أولاد بيلعبوا، آلاف الأولاد بيلعبوا، عشرات آلاف الأولاد مسجلين بالدوري وبالاتحاد وبكل هاي الأمور. بالآخر بنشوف إنه 0.5% من الأولاد بصلوا للفريق الكبار مع اتفاقية رسمية مهنية. هنا نفهم قديش الولد بمرق بكتير منعطفات أو شو بسموها مراحل اللي بتأخذ، لا أنا خلاص بديش أكمل ألعب. يعني الانتقال الأول هو الولد بنتقل من ملعب صغير، يعني الصف السادس الولد بلعب على ملعب صغير، بعدين بصير ملعب كبير صف سابع. فهون لما نشوف اول اولاده بتهرب من اللعبه بقول لك انا بقدرش العب كامل. الانتقال الثاني هو من صف ثامن لصف تاسع، انه الولد بصير بدوري تنافسي اللي فيه لائحه وطلوع ونزول وبطوله مش بطوله. فاعطوا الولد يعيش المتعه وهو صغير، خليه يتعلم انه النتيجه مش مهمه ولكن الطريق.

0: انه ابني لاعب كره قدم، انه ابني العقليه التنافسيه شوي شوي، ما يكونش ضغط عليه، خليه ينبسط، نحكي مع المدرب بطريقه حلوه، المدرب يعطينا كمان رايه بالولد ونحاول نحسن امور معينه، ان كان في نقص عند الولد بقدرات بدنيه نحسن قدراته البدنيه. فهو تعامل بين المدرب والفريق والاهل، مش لازم يكون هن الاهل الكلمه الاولى والاخيره للولد
1: 100%.
0: هاي شغلات مهمة جدا، انه
1: يعني نحن بدنا الاولاد
0: يضلوا بالشغف تبعهم.
1: برافو، هي اخذتها مني بالضبط. يعني انا جاي اقول لك انه نحن بدنا اطفالنا اليوم يضلوا حابين الرياضه وحابين يرجعوا يلعبوا بكل شغف بالملعب. حقيقه
0: هون كثير وظيفه مهمه للنادي وللمدرب
1: وللاهل كمان، ما تنساش الاهل كمان لهم دور بهيدا.
0: هات نبلش
1: بالمال،
0: لما في عنده خطه عمل، لما بيجيب المدربين المؤهلين، لما بيجيب بعرف يجيب المدرب اللي بعرف يعطي النقاط البناءة. اي نعم، احنا بدناش بس رايحين فايتين على دوره كره قدم، بدناش بس يكون إشي متعه، بدنا في تنافس، في 11 بيلعبوا 11 بيلعبوش، في بدلاء، في كذا، بس لازم يكون في خطه للنادي كيف يتعامل مع كل هاي الامور. ويكون في تيوم سبيوت او شو بسموها، انه
1: ملائم التوقعات، اعتقد هيك شيء،
0: ملائم التوقعات بين الاهل واللاعب عشان ضل المتعه موجوده. ويكون الاهل، وهون بيجي دور الاهل كمان، يفهموا شو قدرات الولد، شو هل هو موجود بالاطار الصح، هل هو مختار المدرب الصح، هل هو مختار الفريق الصح. واساسا انه بس وظيفه الاهل دعم لحد جيل 13 14، بعدين ممكن احنا نبلش نقول ابني مش عماله عم بيكون بطل بالتمارين، بس مش عماله يعرف يكون قوي خلال اللعبه، مش عماله يستغل الفرص. فهون بصير في امور ذهنيه لازم يشتغل عليها مع مدرب ذهني. ابني مش عماله يتحمل الضغط اللعبه، بصير يقول لمدرب بطني بوجعني مش قادر العب. انا بشوفها كثير، حتى بشوفها عند اولاد صغار، بقول بطنك بوجعك مش مهم، حاول جرب، ما قدرتش بتطلع برا. يعني بتحاول تكسر الحاجز هذا، بدك تعرف كيف تتعامل مع الامور. فاعطوا الولد يعيش مبسوط بالذات بالرياضه تبعته، وشوي شوي.
1: خريستو، كيف انت بتتعامل مع الاولاد اللي هيك بتحسهم هيك بنص اللعبه، هيك مثل وكانه يعني خلص هيك نزلت معنويات وبطل قادر يلعب، كيف تتعامل مع؟
0: اول شيء من ناحيه واحده انه لازم المدرب كمان يكون مهني، وفي اولاد تاني عملها زي ما بنقول احنا عم تقتل حالة عشان تربح المباراة، وبيجي ولد عشان امور ذهنية او ضغوطات اللي ممكن يسبب لخسارة الفريق. اذا كان هو مثلا مدافع اخير فشفته مضغوط، ممكن اطلعه، عشان هيك بهذا الجيل التبديل هو حر، بقدر اطلعه احكي معه كلمتين ارجع افوته كمان دقيقتين. مش غلط انه يعرف انه هو اسا بمرحلة اللي لازم يكون عنده مسؤولية، بس من ناحية تانية اترك الضغوطات النفسية على جنب. فبنتدرب شوي شوي، هذا مسار، هذا مش كبسة زر. فلازم نعرف نقوي الأولاد من من من أمور ذهنية، إنه حاول تخطى هاي الشغلة. دائما بعلم الأولاد هيك، بعلمكم شغلة صغيرة اللي هي 7 ثواني ونيكست. أنت عمليا صار معك شغلة، ضربت جول، خطيت جول، أكلت جول، معك 7 ثواني، تفرح، تزعل، بعدين بلش النيكست، بلش اللي بالمرحلة الثانية، لأنه اللعبة مكملة ما خلصتش. حتى لو ضربت جول ما خلصتش اللعبة، حتى لو كنت سببت خطأ مهم ما خلصتش اللعبة، بتقدر تصحح لقدام. ففي كتير أمور بتقدر تتعامل مع الأولاد إذا أنت كان عندك خطة وعندك الكفاءات.
1: شكرا خريستو نداف، مدرب كرة قدم ومدرب ذهني للرياضيين، على فكرة رائع جدا. يمكن هيدا الموضوع حقيقة كتير مهم، وأعتقد يمكن ولا مر هيك قليل جدا يمكن ما نتناوله أو نحكي عنه، بس فعليا هو كتير مهم. وهلا أعتقد يعني كتير أهالي عن جد انتبهت لكل شيء حكيناه ورح تاخده بعين الاعتبار. شكرا.
0: هي بنص دقيقة لو سمحتي، بس بدي أقول للأهل عن جد كونوا داعمين بكل معنى الكلمة. مرات احنا كأهل بننسى حالنا، بدي اجي اقول انه بالاخر بدي ازدت هاي الكلمة، بس لو انك زدت باص او بس لو انك ضربت، هدو شوي صغيرة، الولد بيعرف ياخذ القرار، بتعلم ياخذ القرار بالجيل الصح، اعرف وجهه كما بالطريقة الصح.
1: شكرا جزيلا، تحياتي،
0: يا هلا،
1: الى اللقاء.

0: منروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15 عشرة. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
2: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا عن جديد أهلا وسهلا فيكم. أكيد تعال هيك نروح نحكي على موضوع مهم كتير. لما بنحكي عن البيت، عن تفاصيلنا اليومية وعن اللحظات اللي بنوقف فيها أحياناً عاجزين أمام عوالم أبنائنا، بيتبادر لدهننا فوراً ليش أحياناً بنحس إنه نحن عم نحكي بلغتين مختلفتين. نحن بنحكي بواد وكأنه بالعربي، يعني كيف بقولوا بالعربي، وهن بيحكوا بواد بعيد عنا خالص. على مرحلة المراهقة الكلمة واحدة كفيلة عن جد تخلي قلب كل أم وكل بي يدق شوي زيادة. بتكتر الأسئلة، بتصغر مساحة الكلام، نصير ندور على مفتاح يفتح قلوب أولادنا قبل عقولهم. واليوم رح نسلط الضوء على هيدا الموضوع اللي عن جد بمسك العيلة. بدنا نحكي شوي عن الحوار الهادف والقريب مع المراهق ما بين لغة الزرافة ولغة ابن آوى، وأيهما أكثر فعالية. على الهواء مباشرة رحبوا معي بشروق أبو مخ، محاضرة أخصائية مستشارة تربوية زوجية. تحياتي لإلك شروق، مرحبا.
1: تحياتي عزيزتي، شو الأخبار؟ يا هلا.
0: تحياتي. دايما أحيانا بتعرفي هيك دايما بنسمع كلمات افتحوا باب حوار مع أولادكم، بس يمكن أحيانا بنتعامل مع الحوار كأنه واجب لازم نقديه، مش كقناة تواصل.

0: أمير
1: ايوه
0: بس نقول اللي عندنا بدناش نسمعي بالما
1: بالضبط. تعال
0: بالضبط.
1: نبسط المفهوم لكل مين عم يسمعنا اليوم. شو يعني حوار حقيقي مع مراهق كأسلوب تواصل، وليش هالقد مهم؟
0: اولا هيك بدايه عزيزتي رانيا، اذا احنا بنتطرق لجيل المراهقه، جيل المراهقه هو جيل اللي انا فيه بكون اقرب لذاتي اكثر، بطور ذاتي، بطور من شخصيتي كمراهق، ببحث عن استقلاليتي وببحث عن حدا يفهمني. المشكله عندنا بجيل المراهقه الاولاد بحسوا كانهم هم بعاد عن اهليهم، وانه بطل حدا يفهمهم، لانه هم اصلا بيكون عندهم صعوبه بفهم ذاتهن ودوافعهن وحاجاتهن، وما بالك المراهق اللي كمان بيكون عنده اقل وعي ذاتي لكل قضيه التعبير عن حاجاته ومشاعره وأفكاره. فعمليا الحوار زي ما ذكرتي أنا بشوفه أسلوب حلو واستراتيجي بالتواصل، اللي عن جد هيك بتفتح الكلوب، لأنه اليوم لما أنا كأهل أخصص من وقت المراهق أحاول أصغي أفهم بهذا الوقت اللي أحاوله فيه، أسأله فيه كمان، حتى نوعية الأسئلة بتكون من محل هادف حواري، اللي أنا عن جد بدي أصغي وأهتم إني أسمع لحاجاته ولأفكاره ولمشاعره عشان نحاول نصل لحل مشترك أو أفهم شو هو بمرك، ومش شرط دائما طبعا بالضروره نتفق على كل شيء. فالحوار هون بيخلي المراهق يحكي لانه بحس انه مرئي مسموع، في حدا مهتم يعرف شو انا بمرك، وفي نفس الوقت عندك الاهل هاي مرحله مراهقه عندهم دائما حاجه في انهم يهتموا باولادهم، حاجه بالهجنه بالحمايه، بانه احنا بنخاف زي ما قلت على اولادنا، فهذا اللي بيسبب الصراع. فالحوار هو اليوم الاستراتيجيات والاساليب اللي احنا من كثير بنشدد عليها، لو 10 دقائق لو ربع ساعة يوميا اللي بيكون فيها المراهق بحس أكثر في أمان، في أنه منتمي لعائلة، بأنه في حدا بيقدره بيحترمه معني وبيهتم أنه يفهم مشاعره واحتياجاته. فدائما إحنا بنقول رانيا كل شعور هو شرعي، بس مش كل سلوك هو شرعي. فهي كمان هيك من ضمن الحوار، ليش احنا بنحاول عشان نفهم ونصغي مشاعر، لانه كل شعور شرعي. شرعي تحس انك تعبان، مضغوط، مقهور، حزين، فرح، متفائل، بس مش كل سلوك هو شرعي. يعني مش اذا انا فرحان لازم اعلي صوت الموسيقى واذيك الجرح.
1: طب شروك نحن عندنا اليوم عنوان لافت كيف بيقولوا ومثير للاهتمام بعالم التربية، لغة الزرافة ولغة ابن آوى. تعال نشوف كيف ممكن، وهيك وننتقل شوي للجانب العملي اليوم اللي بيشغل بالك الأهل، كيف ممكن نصغي عن جد اليوم للمراهق ونفهم مشاعره واحتياجاته بعيدا عن الأحكام أو الانتقاد اللي ممكن يكون، وشو يعني أساسا هيدا الاستعارة بتواصلنا اليومي معه؟
0: اوكي، اول شيء طبعا هي استعاره عشان ما تفكروش يعني
1: طبعا عشان هيك قلت لك استعاره لانه مهم
0: انا زرافي، انا ام زرافي وانا اب ابن آوى، لا مش هيك. هي اول شيء هاي يعني اللغات تندرج تحت مسمى التواصل الوثيق او بسموها بالعبري تكشورت ميكاريفت. الهدف اني انا اعبر عن افكاري، مشاعري، احتياجاتي بوضوح، باحترام، بصراحة، وأحكي لغة الحاجات. يعني لما أنا ابنك يجي يقول لك أنا اليوم ما حكيتش معي، مش مهتم فيي، مهتم وقت بأخوي الصغير، إحنا عادة شو بنبلش نتقولين لا وماني بعطيك وقت، أحاول بس أستنى هيك 5 ثواني وأفهم شو حاجته. هو عمليا حاجته شو؟ إنه يكون مرئي، يحس إنك أنت شايفتي تسمعي. فهاي لغة اللي هي إنسانية تهدف للتعاطف أكثر. فشو يعني لغة الزراف ولغة ابن آوى ضمن التواصل الوثيق؟ الزرافة إحنا بنعرف إن هي تملك أكبر قلب عند الحيوانات، فكبر القلب يعني التعاطف، وتعاطف يعني إن أحط حالي محل ابن المراهق عشان أقدر أفهم الأمور من وجهة نظره هو، أفهم مشاعره واحتياجاته. كمان الزرافة بيميزها شو؟ رقبتها طويلة. شو يعني رقبة طويلة؟ يعني بتشوف كثير، بتشوف مساحة واسعة، يعني عندها رؤية شمولية، إن أنا مش بس أشوف الحدث والمشاعر، إنما أحاول أفهم الحاجة من وراء كل شعور، لأنه في عندك حاجة من وراء كل شعور.
1: رقبتها طويلة بتشوف كل شيء من فوق. شروق ما في شيء بفوتها.
0: بس في شيء كمان ثاني، إنه هي الاثنين عندها كبار البنين، صح؟ فهي بتصغي أكثر، بتصغي للمشاعر، بتصغي للاحتياجات، فهي زي ما قلت بتشوف هاي الرؤية الشمولية. فبدل ما أنا أهاجم المراهق أو ألومه أو اتهمه او اصدر احكام او اعلل بنبرة صوت اللي هي لغة ابن اوى مثلا اقول له شوف كيف اخوك ناجح او بعمل اشياء، لا اجي اساله انت شو بعازي كيف انا ممكن اساعدك، يعني ابعد عن
1: احتوي واصغي
0: والانتقاد والمقارنة. ما أنا بقارن المراهق بابن عمه أو بزميل لإله أو بأخوه كمان، هاي هي بتعتبر من لغة ابن آوى، فبدل من ما أنا أهاجم أو أعمم أو أقارن أو أهدد أو أصدر حكم على المراهق أو ألومه، لا يكون عندي أكثر فهم لمشاعره واحتياجاته. هسا بدي أعطيكي أداة كثير حلوة اللي هي مش بس مع المراهقين، مع أي حدا بدك هيك تطور حوار عن جد اللي هو بناء، مع مديرك بالشغل، مع زوجك. هسا كمان هيك النساء بيسمعونا أكثر متزوجات، إنه كيف أنا اليوم عن جد أعبر بدون ما أهدد أو ألوم عشان كمان الطرف الثاني يصغر إلي أكثر. في عندك بالتعاطف بالتواصل الوثيق عندك 4 مركبات بسموها حد، ملاحظة، مشاعر، احتياج، طلب. يعني ابن المراهق انا متفكة معاه يروح بين الساعة 9 على للساعة 10:30 من عند اصحابه، اتأخر عادة شو الاهل اول اشي بس يفوت الولد الدار،
1: ليه اتأخرت؟
0: ليش بتردش على التلفونات؟ عمرها بخليك تطلع، انت مش مسؤول، عالفاضي، عمرك ما بتتغير. هاي هي لغة ابن اهو، تهديد صراخ وبتنتهي انه الولد بفوت على الغرفة بكسر حالة ثاني يوم. فيعني كمان في حتى ما بدك شورت. فشو عمليا بتكون لك الملاحظة؟ انه انا اقول له شو لاحظت، انا شفت انك متأخر، راجع متأخر، حاولنا نتصل فيك ما رديت، شعرنا بالقلق، انتبه. انا عمليا حطيت الملاحظة، بعدين ارفقت شعوري، انا كأم شعرت بالقلق، انا كأب شعرت بالقلق، ما بتتهمي هو او بتسكت عليه المشاعر. بعدها بتحكي عن احتياجك، لما الشخص بيحكي عن احتياجه لك بالك بسمعك اكثر، لانك انت مش بتلوميه، انت بتحاول تفهمي شو انت بتشعر. فانا سلامتك بتهمني يما، وبحب اطمن عليك. الطلب اللي بيجي بدي منك المرة الجاية لما بدك تتأخر تبعث لي رسالة او تتصل لي، لاني بتهمني سلامتك. فطلع يعني هي
1: فكرة امثلي. برافو برافو، امثلي رائعة جدا شروق عم تعطيها، وعم بتكون كتير قريبة من الناس، وهيدا على فكرة اللي بميزك دائما مع كل المستمعين. يعني بعد كل لقاء معك دائما هيك بناخد عن جد هيك تعليقات كومنتات انه يعني واو، يعني وكأنه عم تحكي عنا نحنا، فهيدا جميل جدا. طيب بس في كتير اوقات بنسمع كمان يعني الأهالي بتقلك إنه إذا قربت منه كتير رح يفقد احترامي، إذا شديت عليه كتير رح يبعد عني. وين اليوم المعادلة عن جد هيك ما بين إنه نحنا نعرف هيك نحط حدود تربوية واضحة وصارمة أحيانا، بس كمان نحافظ كيف أنت ذكرتي على الاحترام والقرب العاطفي؟ يعني وين النقطة الفاصلة ما بين الحزم واللين هتنقول؟
0: أوكي، النقطة الفاصلة إني أنا أكون بوعي كأب وكأم إنه أنا في عندي سلطة والدية، والسلطة الوالدية هي توازن ما بين الضبط والحب. فإحنا هسا بدنا طيب أوكي كيف بدي أحط حدود وفي نفس الوقت أحافظ إن أكون مصغي لإله، مصغي لإحتياجاته، أعترف له بمشاعره، أسمح له كمان باستقلاليته. مع أنا اليوم لما بدي أعطي ابني حرية مثلا يختار أو بنتي تختار الأواعي اللي بدها إياها وتسريحة الشعر، تمام، أنت أعطيتي هون حرية، أعطيتي استقلالية، بدينه سافر إيش بالإضافة إيش تقولي لها؟ إنه في كل مقام المقال، يعني اللبس بدي يبقى ملائم للمكان والمناسبة، وجعل بدنا نقعد على قواعد نتفق عليها. فأنا مثلا في حد لعندي كداش هي تلبس قصير، كداش تلبس طويل، من جهة عطتيها هي تختار أواعيها، ومن جهة تانية في حطيت هاي الحدود والضبط. مش معناها أصاحب ابني وأكون أهل بالسلطة الوالدية متساهلين على الآخر، ومش كمان مسيطرين على الآخر، فيه هاي السلطة الوالدية المتوازنة. تعال نأخذ كمان استراتيجيات، استراتيجية الحزم المتعاطف، إني أنا اليوم بفهم إنك بتحب تظل مع أصحابك، ولكن إحنا اتفقنا على وقت للعودة وأنت ترجع على البيت. في عندي كمان استراتيجية قانون نتيجة، كل سلوك ابننا فيه عليه قانون نتيجة هو دي يتحمل مسؤوليته. يعني اشترينا آيباد، تمام، واتفقنا إنه هذا الآيباد من مسؤوليته، زادته على الطاولة وسقط الآيباد وانكسر. عادة الأهل على المحل بتستاهلش، دائما بنشتري لك أشياء بتعرفش تحافظ. لا، بكل هدوء، مع إنه الإشي مكلف وبعرف كديش بدايق، نيجي بنحكي للمراهق أنت هذا الآيباد هو من مسؤوليتك الشخصية، انكسر، تعال نفكر كيف نصلحه، جزء من تصليحه بيكون من مصروفك
1: الخاص. صحيح،
0: فانت هون كمان حطيتي حد. وكمان يعني فهم انه انا لما بده يطلع من جيبة المصاري بتفرق معه ولا لا؟
1: طبعا طبعا ساعتها بده يصير ينتبه اكثر. ساعتها
0: كمان المحبه الغير مشروطه يعني بتطلع مرات اولادنا بحسوا لما هم بيكونوش بالتوقعات وكانهم مأخذين متان واحنا بنحسسهم انه قلت محبتنا قد ما بنستعمل احيانا طبعا ممكن مش بالقصد.

0: انا بفهم الاهل من خوفهم فمرات بالتهديد الوعيد فبحس الولد انه بطل يحبوني زي قبل فبدنا ننتبه عليها. في كمان استراتيجيه بحب اعطيها بنيات خزي بسموها، ابني اتفاقيه مع المراهق يعني اشتريت له تليفون جديد تمام اليوم في عندك هذا الايفون 18 شو لونه جديد اللي طالع مش البرتقال طالع لون جديد
1: البنفسجي مظبوط مظبوط صحيح
0: معك يا هضراني انا بعدني على الجلاكسي
1: انا بعدني لا بتمنى طلع وانا بتمنى بدك للصراحه بتمنى
0: حاليا وحق 10,000 شيكل طيب اذا احنا
1: 10,000 شيكل واو
0: اعتقد اذا احنا بدنا نشتري لابننا والله جايب علامات عاليه بعش بحبوا مرات الاهل يكافوا اكثر مادياتهم تسمح طيب فيش مشكله ولكن تعال نبني اتفاقيه. شو الاتفاقيه اللي هي بسموها حوزي يعني انا بشركه بوضع الحدود بشركه بوضع القوانين والقواعد عشان احنا نستعمل هذا الجهاز بشكل امن يعني هل بدي يحط عليه كود ولا لا هاي بتفوت ضمن الحوزه كدش ساعات الجليشة بالانترنت وبمواقع التواصل الاجتماعي هاي كمان بتحطيها بالبناء الاتفاقيه البليفون مثلا بوقت الاكل او قبل النوم وين بنحط في البيت فهمي كيف يعني بتحطي القوانين معاه والحدود فبفهم وانت بقدر يستعمله هل نحط كود اذا انا بدي احط كود
1: عندي سؤال هل هيدا الشيء بيمشي مع المراهقين اليوم شروق حقيقة.
0: أنا دائما بقول لما الإشي بيكون بالمشاركة معهم هم مشتفين بعلاء أكثر مما تيجي تقولي له اعمل وساوي
1: وكأنهم تفرض عليه فرد
0: فأنت بتيجي ما أنت بتحاولي ما هي الحوار اليوم أنت بحاجة خلينا نقول لثلاث لأربع ساعات بعد المدرسة مواقع تواصل سوشيال ميديا تمام من الساعة 2 للثلاث إحنا هاي مثلا عندنا موعد الغداء بالبيت وموعد الاستراحة نتفق معه بهاي الساعة هاي إشي عائلي هاي وقت عائلي مثلا بنستعملش فيك وهون إحنا موديلينج مطلوبش من ابني إيش وأنا كأبوك
1: هيك نحن مثال بالنهاية صحيح
0: بالضبط فالكود مثلا أنت أوكي دك تحط كود حقك خصوصية سرية ولكن أنا كمان حكي اطمن عليك فبنحكي هون عن حاجتنا بالاطمئنان لانه احنا بنخاف على اولادنا فبحب اعرف شو الكود ولما نقعد مع بعض اذا انا بطلب منك تفتح التلفون تفرجيني شو نزلت شو شاركت على السوشيال ميديا بحب تشاركني شروك. يعني بحط معي عمليا القوانين
1: رائع جدا يعني شكرا بدي اشكرك كثير بعرف بعد في كثير كلام بس نحن وقتنا للاسف انتهى شكرا كثير لك شروق ابو مخ محاضره اخصائيه ومستشاره تربويه وزوجيه يعطيك العافيه شكرا جزيلا تحياتي باي باي

0: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر، بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رقص الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي سائق حافلة مصرعه وأصيب 20 آخرون في حادث طرق مروع على شارع 91 شمال البلاد بين حافلة وشاحنة. وأفيد بأن الطواقم الطبية أقرت وفاة سائق الحافلة البالغ من العمر 61 عاما في المكان، فيما تم نقل سائق الشاحنة البالغ من العمر نحو 50 عاما بمروحية طبية إلى المستشفى، كما تم نقل 18 آخرين بحالة طفيفة إلى مستشفى زيف في صفد. في حادث طرق آخر أصيب شاب ثلاثيني جراء انقلاب شاحنة على شارع 6 قرب الطيرة. بدورها قدمت الطواقم الطبية

0: الحكومة في استفتاء عاجل على تخصيص أكثر من مليار شيكل لمشتريات دفاعية عاجلة لا يمكن تأجيلها، وبناء على القرار سيتم تمويل هذه المشتريات من ميزانية عام 2026 وميزانيات الأعوام 2027 و2029. وذكر وزير المالية بتسليل سموتريتش في نص القرار أن المصدر لتمويل هذا المبلغ هو تقليص مستقبلي من ميزانية الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي. من جانب أشارت صحيفة ذا ماركر إلى أن الحكومة لم تصادق أصلا على خطة خماسية جديدة للمجتمع العربي، ما يعني أن التقليص من ميزانية لم تتم المصادقة عليها لا يتعدى كونه دعاية انتخابية لسموتريتش الذي يريد أن يتباهى بأنه يمول جهاز الأمن على حساب المجتمع العربي. شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان حسب ما ذكر التقارير اللبنانية. وبحسب التقارير كثف الجيش منذ صباح اليوم قصفه المدفعي على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن اقتصاد بلاده أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم الضغوط، معتبرا أن الحديث عن انهياره ليس سوى وهم. وأضاف أن أولويات البنك المركزي تتمثل في كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرار الخدمات المصرفية ونظام المدفوعات. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. جاء ذلك حسب ما أفاد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في منشور على منصة إكس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. نتابع في هذا البرنامج في محاور عدة: الحكومة تصادق على تقليص ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي، وإن كان هذا في إطار التصريح السياسي، وهي خطوة قام بها أو بادر إليها وزير المالية سموتريتش، وهذا يرتبط بالميزانيات للسنوات القادمة، لكنه توجه حول هذه الحكومة في حال أيضا استمرت في عملها، وهذا معناه اقتطاع مبالغ مئات ملايين الشواقل من أي خطة خماسية تكون مخصصة للمجتمع العربي، والدافع كما عودونا دائما بالدافع الأمني. نستمع إلى التقرير التالي الذي يلخص القرار الذي صادق عليه اليوم.
1: باسم الاحتياجات الأمنية، قررت الحكومة اقتطاع أكثر من مليار شاقل من ميزانيات كان يفترض أن تخصص لتطوير المجتمع العربي، لكن المفارقة أن خطة خماسية جديدة للمجتمع العربي لم تقر أصلاً، ما يجعل الحديث عن تقليص ميزانياتها أقرب إلى إعلان سياسي منه إلى اقتطاع فعلي من خطة قائمة. وبحسب القرار الذي عرضه وزير المالية بتسلال سموتريتش، سيخصص 1.3 مليار شاقل لتسريع مشتريات سرية لوزارة الأمن، وسيسجل الاقتطاع على مدى 3 سنوات، لكن هذه الأموال كانت مرصودة في الميزانية تحسبا لإقرار خطة خماسية جديدة ولم تعتمد الخطة بعد. لذلك يرى منتقدو الخطة

0: أنها لا تمس ميزانية قائمة، بل توظف غياب الخطة لتقديم سموتريتش كمن يمول الأمن على حساب المجتمع العربي في رسالة انتخابية واضحة. ويأتي ذلك فيما يتوقع أن تعرض الحكومة قريبا اقتطاعا إضافيا يتراوح بين 2 مليار و3 مليارات شاقل لتلبية احتياجات أمنية أخرى. أما وزارة المالية فتواجه طلب وزارة الأمن بعد أسابيع من إقرار زيادة قدرها 15 مليار شاقل لميزانية الأمن لعام 2026.
1: إذن كان هذا التقرير للزميلة ياسمين غميض، وحول اقتطاع ميزانيات للمجتمع العربي بحجة الاحتياجات الأمنية، أكثر من 1 مليار شيكل من ميزانيات كان يفترض أن تخصص لتطوير المجتمع العربي، حتى الآن لا خطة خماسية جديدة، ولكن هذا ما يريد أن يطبق وزير المالية سموتريتش. في المقابل تابعنا في الأسبوع الماضي قرار صدر عن المجلس القطري للتخطيط والبناء لإقامة تجمع سكاني جديد للطائفة الدرزية في مفرق يابور عند مدخل أو مفرق قرية شعب جنوب أو هي غرب بالأساس قرية كابول، ولكن في المركز العربي للتخطيط البديل يحذرون من هذا المشروع ويعتبروه بأنه مشروع أيضا قد يؤدي أو لا يلبي الاحتياجات بشكل أساسي ويطرحون بدائل. الدكتور سامير سويدة، مركز عربي للتخطيط البديل، تحياتي.
2: أهلين جاك يا أهلا.
1: من يعترض على إقامة تجمع سكاني جديد بغض النظر لمن هو يخصص؟
2: صراحة فيش اعتراض مبدئي على إقامة مجمع سكني جديد، بالعكس نحن نرحب، نحن نطالب 0 مجمعات سكنية عربية أقيمت منذ قيام الدولة، ولذلك هذا مطلب حقيقي، ونحن أيضا ندعم إقامة قرية درزية جديدة، ولكن التلويح بهذه القرية كحل مشاكل الأزواج الشابة ومشاكل الأرض والمسكن في القرى الدرزية هو مخطئ، وهدفه التضليل، وهدفه حرف الأعين وتوجيه الأعين عن المشكلة الأساسية، وهي عدم توسيع مسطحات البناء في البلدات القائمة.
1: ولكن ما سمعناه من يعني رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية ياسر غضبان في الأسبوع الماضي وقبل ذلك المحامي سامر علي، يعني فقط للنزال أن قابلناهم قالوا هذا يعني الأمر ليس على حساب شيء، ليس على حساب توسيع مسطحات بناء، ولا يأتي ليقول فقط لأبناء الطائفة الدرزية، ولكن قد يفتح الباب أمام الجميع، فبالتالي لماذا تأتون أنتم بورقة عمل واضحة عمليا تشككون في هذا المشروع؟
2: نحن نشكك بهذا المشروع لأنه منذ سنة 1998 يتحدثون عن هذا المشروع ويأتون به كل مرة قبل الانتخابات، يحرفون الأنظار وفي الآخر لا يكون لا مشروع ولا ما يحزنون. هذا المشروع هدفه تمويه وتضليل وإلهاء الناس بمخططات لا جدوى لها ووهمية، ولكن في المقابل فعليا على أرض الواقع في القرى الدرزية نفسها في الأسبوع الأخير تم توزيع 54 أمر هدم في قرية عسكريا، ولذلك يعني من جهة يلوحون بشيء وهمي قد يحصل بعد 20 سنة، ولكن اليوم على أرض الواقع هناك مئات الأزواج الشابة في البلدات المعروفية التي تدفع غرامات، التي تدفع بدلا تدفع أقساط تعليم لأبنائها تدفع غرامات، تدفع كهرباء بسبب توصيلات غير قانونية، بسبب عدم وجود ترخيص، هنالك مشاكل عديدة، ولذلك يعني في 2000 بيت غير مرخص في البلدات العربية الدرزية. من يريد حل المشكلة عليه بالأول ترخيص هذه البيوت.
1: وإن كانت يعني المجلس القطري يعني عرض خرائط والمنطقة واضحة وهي منطقة مفتوحة، قد يقول البعض هذه أراضي كانت تابعة لقرى أيضا مهجرة مثل ميعار والدامون وغير ذلك، أنتم يعني راقبتم ورصدتم الخرائط، يعني أقول وقمتم بدراستها، ما يخطط له هو على أرض موجودة دكتور سامر؟
2: ما يخطط له حقيقة ليس على أرض الدامون. في البداية كان تخوف أن هذا المخطط على أرض الدامون، ونحن فحصنا هذا الموضوع وعدنا إلى لجنة أهالي الدامون وقلنا لهم أن الموضوع ليس على أرض الدامون. التخوف الوحيد من التأثيرات في البيئة المحيطة هو على كابول، لأن كابول والحقيقة أريد أن أكون واضح، التخوف ليس في الأمد القريب لكابول، ولكن إذا ضاعفت عدد سكانها كابول ستضطر إلى

0: التوسع إلى هذه
1: الجهة. يعني الجانب المرتبط بالرواية وقضية ملكية الأرض وأن لعائلات مهجرة إذا كانت دمون أو معارة وغيره غير موجود هي أراضي دولة أو أراضي كانت أصلا يعني مشاع وبالتالي يتم استخدامها وبالتالي لا تخوف في هذا الباب. إذن الإشكالية أين دكتور سامر؟
0: الإشكالية أولا
1: لماذا لن يخرج إلى حيز التنفيذ؟ يعني لماذا أنت مقتنع أنه ظل للرماد في العيون؟
0: لأني يعني أبني قناعاتي وفق تجاربي ووفق تجاربنا. قبل كل انتخابات يلوحون مرة جديدة بهذا المخطط. هذا ليس مخطط جديد. أنا أستطيع أن آتي لك بعشر مرات تم طرح هذا المخطط بها. هذا أولا. ثانيا من الأربع إمكانيات التي كانت متاحة نحن نرى أن هذه الإمكانية ليست الإمكانية الأفضل. يعني هنالك أولا الحديث عن 600 دولم يريدون توطين 1000 شقة سكنية. أيًا الحديث يعني عندما نتحدث عن التخطيط إذا قلنا مساحة 600 دولم نصفها سيذهب للشوارع وللاحتياجات العامة. أي على 300 دولم سيتم بناء 1000 وحدة شقة سكنية. أي أننا نتحدث عن ليس عن قرية تعاونية وليس عن قرية مجتمعية يشوف كهلتي وإنما على شقق أو عمارات شقق منفصلة عن العالم الخارجي تكون كجيتو لناس. هذا ليس طموح الأزواج الشابة التي ترى الكيبوتس وتريد أن تبني مثله والدولة تتكرم به. يعني حصر هذه المساحة ضيقة بهذا الموضوع أيضا يعني إشكالي. يعني في إشكاليات تخطيطية بغض النظر عن الملكية.
1: ولكن أسألك بقراءة يعني تحليلية أكثر وأيضا في موضوع متابعة ملفات الأرض والمسكن وفقط يوم أمس تابعنا أيضا من خلالكم موضوع سلطة أراضي إسرائيل. أنت قلت من ناحية المبدأ لا نعترض. البعض يقول لنذهب في هذا المسار يعني كما بنقول بالعميل نلحق لعيار لباب الدار. لا نعترض الآن لنطالب الدولة بتطبيقه. وأنت قلت لا نعترض حتى أن تكون قرية درزيل لأن هذا قد يفتح الباب أمام آخرين. هنالك عدة أبعاد قد تتشابك في هذا الموضوع دكتور سامر.
0: نحن لم نقدم اعتراض. ما قدمناه ورقة موقف تطرح أننا في بدايتها نحن
1: يعني إذا الدولة تريد أن تستمر فلتستمر هذا عم بتقول ولكن عم بتقول ديروا بالكم
0: ولكن نحذر أن لا تكون هذه حجة لعدم حل المشاكل القائمة وهي أهم وملح أكثر من إقامة قرية اليوم. أنا لا أقول أننا نعارض المبدأ لإقامة قرى. أنا أقول أن يعني أكثر إلحاحا اليوم هو حل المشاكل العالقة. هنالك 2052 بيت في هذه القرى بدون ترخيص في منطقة لا يمكن استصدار ترخيص.
1: نعم.
0: ليس فقط بدون ترخيص.
1: واليوم على في هذا المسار مثلا اجتماع شعبي في عسفيا لأن هنالك أيضا حالة غضب كبيرة. ما الذي يتطور هناك؟
0: في عسفيا تم يعني على دفعتين في الأسابيع الأخيرة إرسال 54 أمير هدم 30 في المرة الأولى و24 في المرة الثانية.
1: 54 أمر هدم.
0: نعم. وهنالك اجتماع شعبي بهذا المنبر. أعتقد أن أهل عسفيا يعني منذ ذلك الحين يقفون وقفة وأعتقد أنه لن تكون الإمكانية الهدم بسبب الوقفة الجماعية. ولكن هذا الاجتماع هدفه شد الحيل على الناس وتشجيعهم للاستمرار بهذا الوقوف.
1: نعم.
0: على فكرة هذه الأوامر يعني مدتها لشهر من 27/9 بدء الشهر يعني تنتهي 27/10 يعني آخر يوم هو يوم الانتخابات. وهذا أمر يعني
1: هذا مثير. سمعناه قبل عدة أيام أيضا من الدكتور قيس ناصر قال إن هنالك أوامر وزعت في العديد من البلدات وترتبط أيضا ب 27 أكتوبر يوم الانتخابات علما أنه يوم بطالي. ولكن أنت تقول قد يتم التنفيذ ما بين 27/9 الذي مر إلى 27 أكتوبر.
0: يعني 27 أكتوبر هو آخر يوم يستطيعون تنفيذ أوامر الهدم. هذه طبعا هنالك أوامر هدم أخرى.
1: صحيح.
0: وفي هذه الحالة يعني الناس يجب أن ترابط وتبقى مرابطة وهذا ممكن أن يعطل وممكن أن يأتون فعلا. صحيح يوم عطلة ولكن تم بالماضي في استغلال أيام عطلة مثل هذا ولذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد أيضا في يوم الانتخابات لهذا الموضوع.
1: نعم. وأنت ذكرت 54 فقط في عسفيا ليس كذلك
0: في عسفيا.
1: مثير على كل إنسان نتابع ونكون على تواصل. وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور سامي السويدي، مركز عربي لتخطيط البديل، تحياتي لك. شكرا شكرا، سلامات.
0: شكرا أستاذي، سلامات.
1: إذن الموقف بالنسبة للقرية الدرزية الجديدة التي يخطط لإقامتها في مفرق يابور. استمعنا دكتور سامي السويد المركز العربي لتخطيط البديل وورقة موقف، يعني يشككون في نوايا الحكومة إلى أي مدى سيطبق هذا المشروع، لا يعترضون عليه من ناحية المبدأ، ولكن يقولون لا يمكن أن يكون بديل لما هو مطلوب في القرى العربية الدرزية ما بين توسيع مسطحات البناء وأيضا تبييض المباني التي بنيت بدون ترخيص بفعل الضائقة هناك، غرامات مالية وعشرات أوامر الهدم التي تصل إلى أصحاب منازل. وذكر تحديدا في قرية عسفيا واليوم مساء اجتماع شعبي هناك لمتابعة هذه القضية، 54 أمر هدم وصلت في الأسابيع الأخيرة. الفترة الزمنية للتنفيذ ما بين 27 سبتمبر الماضي و 27 أكتوبر يوم الانتخابات. واستمعنا إلى ما قاله أيضا في جزئية ملكية الأرض في المنطقة المخطط عليها إقامة هذا التجمع السكاني. يقول هي ليست أراضي تابعة للدامون، لقرية الدامون المهجرة أو معار، وإنما قد تكون مرتبطة بأفق قرية كابول، ولكن في المستقبل البعيد إذا خرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ. الآن إلى فاصل ونتابع في برنامج الظاهرة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل. آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر، بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة. حتى الآن كنا قبل الفاصل في حديث مع الدكتورة سامر السويد المركز العربي للتخطيط البديل حول مشروع القرية الدرزية وموقفهم في المركز بعد أن تابعنا في هذا الموضوع منذ أسبوع تقريبا وأكثر بعد القرار الذي صدر عن المجلس القطري للتخطيط والبناء موقف منتدى المحامين في الطائفة الدرزية وكذلك منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية. الآن استمعنا إلى موقف المركز العربي. قرار الحكومة أيضا بالنسبة لتقليص الميزانيات في الأعوام القادمة، وقد يكون هذا إشارة أو شعار سياسي بالأساس، ولكن ما يخطط وبيعاز من قبل وزير المالية اقتطاع مئات ملايين الشواغل التي من المفروض أن تخصص لتطوير العربي، لتطوير المجتمع العربي، وهذا بدوافع الاحتياجات الأمنية. الآن إلى قضية أخرى متداولة منذ فترة، ولكن يوم أمس أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن مدير المخابرات أو مدير المخابرات المصرية والسابق الوزير عباس كامل كان قد وصل إلى مطار بن غوريون قبل 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به ولا يعرف بمن التقى عباس كامل. وهذا طبعا يثير أسئلة كثيرة عن مثل هذه الزيارات التي توصف في بعض الأحيان بأنها زيارات خاطفة سريعة، لقاءات في أروقة المطارات، ولكن هل يمكن لرئيس حكومة أن لا يعرف بمن التقى رئيس جهاز مخابرات لدولة كبيرة يصل إلى بلاده؟ مردانيا توم روشا موساد لشعبار الشلوم لخات سرائم توفيم
1: שלום וברכה.
0: אתה כיושב ראש המוסד, או ראש המוסד, היית מגיע למדינות וראש המדינה

إذن رئيس الموساد السابق دانيا توم يشرح من موقعه صاحب تجربة، طبعا ترك منصبه قبل سنوات ولكن قواعد العمل الاستخباراتي واضحة جدا، واستحدثنا إليه بفعل القضية التي برزت في الفترة الأخيرة، وطبعا كان حديث أن نتنياهو تلقى إنذار مبكر من جهات عديدة إذا كان من الإمارات وإذا كان من رئيس جهاز المخابرات المصرية. اللواء عباس كامل السابق الذي وصل إلى البلاد في نهاية أيلول كما يبدو و23، ونقل رسالة لجهات إسرائيلية. نتنياهو اعترف أن عباس كامل وصل إلى المطار، مطار بن غوريون، لكنه نفى بشكل قاطع أن يكون قد التقى به، ولم يعلم من الذي التقى برئيس المخابرات المصرية. وبالتالي سألنا دانيا توم بحكم تجربته السابقة، هل يمكن لرئيس وزراء لا يعرف بمن التقى مدير مخابرات لدولة عربية وصل إلى البلاد، وكيف تتم هذه الزيارات؟ في بعض الأحيان زيارات خاطفة، ولماذا في بعض الأحيان بحاجة أيضا إلى اللقاء المباشر وليس الاتصال بالهاتف الأحمر كما يسمى؟ كل هذه القضايا. يقول أيضا هنالك أمكانية للتوثيق إذا وصل رئيس الجهاز والتقى بنظيره، ولكن من خلال تواجد مدير مثلا المكتب لكل منهما، ويتم التوثيق وتسجيل بروتوكول في هذه الحالة. كل هذه القضايا تثار الآن بشكل كبير وبارز، ولكن مع ذلك نتنياهو ما زال في موقفه الذي ينفي أنه عرف ولم تكن لديه أي معلومة قبل 7 أكتوبر، إذا كانت من مصر وإذا كانت من الإمارات أو من أي دولة أخرى. هو أعاد وكرر هذا الموقف أيضا قبل قليل في تصريحات له لإذاعة الجيش. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي سائق حافلة مسرعه وأصيب 20 آخرون في حادث طرق مروع على الشارع 91 شمال البلاد بين حافلة وشاحنة. وأفيد بأن الطواقم الطبية أقرت وفاة سائق الحافلة البالغ من العمر نحو 60 عاما في المكان، فيما تم نقل سائق الشاحنة البالغ من العمر 50 عاما بحالة خطيرة إلى المستشفى، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. في حادث طرق آخر أصيب شاب ثلاثيني جرى انقلاب شاحنة على شارع رقم 6 قرب الطيرة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى مئير وتصف إصابته بالمتوسطة. أعلنت الشرطة عن اعتقال ناشطة أجنبية بشبهة التحريض ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ودعم منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن الناشطة نقلت إلى سلطة السكان والهجرة لإجراء جلسة استماع تمهيدا لترحيلها من البلاد ومنع دخولها في المستقبل. قدم رونين بار الرئيس السابق لجهاز الأمن العام شباك دعوة تشهير للمحكمة المركزية في تل أبيب ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد أن اتهمه الأخير بجرائم تتعلق بأدائه قبل هجوم 7 أكتوبر. وجاء في كتاب الدعوة المقدم للمحكمة أن نتنياهو حصل على إنذارات بشأن تصعيد محتمل، لكنه تمسك بسياسة احتواء تجاه حماس.

0: في جنوب لبنان. قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن اقتصاد بلاده أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم الضغوط، معتبرا أن الحديث عن انهيار ليس سوى وهم، وأضاف أن أولويات البنك المركزي تتمثل في كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرار الخدمات المصرفية ونظام المدفوعات. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. جاء ذلك حسب ما أفاد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي الملكي في منشور على منصة إكس. قال مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز إن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال أحد المسؤولين إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها بهدف إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية، إضافة إلى التأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا الساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة. محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
0: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
5: إذن كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. عذرا على هذا التأخير الخارج عن إرادتي، أحيانا الإنسان بيكون جاي بشغف ولكن حالات الطريق وتعثرات الطريق بتكون هي الأقوى من أي ظرف آخر. بكل أحوال نتمنى السلامة للجميع وديروا بالكم على الطريق لأنه هناك كان حادث طرق. بتمنى إن شاء الله يا رب أن الأمور خير دائما، يعني حالة على أن آتي دقائق معدودة للأسف الشديد بعد البرنامج. بكل أحوال تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، تحية خاصة جدا إلى كل زملائي والزميلات الذين بدأوا معكم مشوار هذا الصباح. تحية من الأعماق، من القلب إلى القلب، إلى زملائي في استوديو الشمس. هنا الزميل عدي ياسين الآن ينضم إلينا في الهندسة الإذاعية. شكرا إيهاب عويس يغادر الآن. نعم، إذن طبعا بالاستوديو المهم إيهاب وعدي. مين مروح مين ضالل؟ الاثنين بالقلب. بكل أحوال تحية لكم جميعا، تحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، وكل الحب مني أنا دوري الزرقاوي لكم أينما كنتم. نبدأ معكم مشوار الشمس دائما مع فينيا. إذن نحن معكم فينيا، كما ذكرتم دائما كبسولة صغيرة لصحة كبيرة. احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية، قوة الطبيعة بين يديك. فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. أعد اكتشاف الحيوية مع فينيا، ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختر فينيا لأن صحتك هي الأولوية. منتج طبيعي 100% بدعم صحة القلب ويحسن تدفق الدم. اليوم راح نربحكم 3 عنب فينيا. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع

لكم منا دائما أطيب الأمنيات، اتصالاتكم الحلوة دائما على الهواء مباشرة نستقبلها، ونشتاق دائما لاتصالاتكم من خلال إذاعتنا الحلوة إذاعة الشمس.

0: لكم من أطيب الأمنيات. نبدأ معكم مشوار هذا النهار آخر حلاوي مع دريز القوي. فول فوليوم فول طاقات فول حب فول سعادة. عيشوا الجو. اتدخلنا صح بس احنا مش تايين. اليوم بدنا نلعب لعبة التحديات من 1 لـ20. اختار الرقم الصح واحنا ورد الرقم في تحدي. فينيا بتعيشوا الأجواء. بسمع فينيا قولوا لي أتأخر المرة الجاية ولا خلاص. مين اشتاق ومين ما اشتاقش؟ مرحبا لمين؟
1: الو
0: بلال كيفك؟ بلال اشتقت لك. شو اخبارك انت منيح؟ بحبك بلال.
1: انا
0: باي باي حبيبي بلال غالي ومغلغل. نجمة 3287. نعم الكل عيتصل على نجمة 3287. فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك. بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر، يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم، داعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. لا تقلق بشأن السكريات والسعرات الحرارية الزائدة، لأن فينيا يمنحك فقط ما يحتاجه جسمك ليعمل بكفاءة وحيوية. كل الحب لكم أينما كنتم على 0460-101. اختار الرقم من 1 لـ20 واربح علبة فينيا. عينيا تمنحك النشاط والحيوية. عيشوا الأجواء مع فينيا.

إذا كل مين بيتصل حاليا رح يربح معي علبة فينيا اليوم. بدي أعطيكم 3 علب فينيا ببلاش، جربوا الفينيا وادعوا لي. اتصل بتختار رقم من 1 ل 20، ورا كل رقم فيه تحدي بينه وبينك، إذا عرفت التحدي اربح

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. نحن مع فينيا. إذن طبعا للي مش عارف 0460101 تحية خاصة جدا للجميع.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع لكم من أطيب الأمنيات وأفراحنا وأعراسنا. إذا ما بيكون فيها فينيا في عنا مشكلة، إنه فينيا بتعطينا الدعم والطاقة. عصام العمر وأبو الليل، يا هلا بكم يا هلا بكم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة مرحبا،
1: كيف حالك يا دوري؟
0: يا هلا فيك يا غالي.
1: بدنا نشارك بالبرنامج، بدنا نربح فينيا لو سمحت.
0: أوه، استعملت الفينيا ولا بعدك؟
1: الصراحة استعملتها قبل أسبوعين.
0: شو رأيك؟
1: والله في تحسن صدقا، يعني
0: كل احترام لإلك. إذا هايك هاي أنا هذا اللي بدي أسمع، إنه في تحسن. طبعا أنت بعد أنا بعد هذا أسبوعين لازم تستعمل مينيموم شهر شهر ونص لتبلش تحس قديش الفرق موجود بحياتك. أوكي؟
1: صحيح 100%.
0: فإن شاء الله حظك بكون حلو. حاليا بدك تختار رقم من 1 لـ20 وأشوف إذا بتربح معنا علبة فينيا ولا لا. أوكي؟
1: 1 لـ20.
0: نعم. رقم 1. أوكي، رقم 1. طبعا بدنا نلعب لعبة حلوة جدا بيني وبينك لمدة 10 ثواني. بدك تعطينا على حرف النون 5 أسماء شباب ذكور على حرف النون خلال 10 ثواني. 1 2 3.
1: ناشد، منصر، نهاد.
0: أيوة يلا بعد 2. أيوة ضل الثالث، الرابع، الخامس.
1: الخامس
0: يوف. هاي علبة الفينة صارت موجودة على الرف، بقى أخذتها اليوم أنت.
1: Okay.
0: يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. قول يا الله انت.
1: ان شاء الله.
0: سلام. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
2: تحكي ام حسن علي.
0: ام حسن شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله مشتاقين. الله يسعدك
0: ام حسن الغالي المغلغلي، انت منيحه؟
2: الحمد لله بوجود كل الناس بخير، انا بخير.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: ان شاء الله، الله بيسهلنا معنا وبنربح.
0: اطلبيها وادعي لي. نجمه 3287 بينفع ولا لا؟
2: بنفع.
0: الله يهدي بالك. اختار رقم من 21. هات اشوف.
2: 3.
0: يلا ان شاء الله رقم 3. كيف انت والجمل الصعبه؟ صعبه عليك ولا كيف؟
2: نعرف بنجرب.
0: مين هذا الولد لحدك؟
2: هذا حفيدي.
0: الله يسعده. طيب بدنا تقولي وراي جمله صعبه وتخافيش، ان شاء الله هاي الجمله هوين عليك. طيب
2: ان شاء الله.
0: خشبات الحبس 5 خشبات وخشبي. اوكي.
2: خشبات الحبس
0: 5 خشبات وخشبي. يلا.
2: خشبات الحبس 5 خشبات وخشبي.
0: كملي.
2: خشبات الحبس 5 خشبات وخشبي.
0: كملي. خشبات. ايوه خشبات.
2: لا
0: اوعك عمالك. ايوه اوعك. اخر واحد يلا بديش اغلبك.
2: خشبات الحبس 5 خشبات وخشبي.
0: مهرجان مهرجان. طلبت الفينيا وان شاء الله بتطلبيها. نجمي 3287. مرحبا لمين؟
3: الو مرحبا.
0: يا هلا.
3: يعطيك العافية دوريد.
0: هلا بالغالي، كيفك؟
3: احلى تحية محمد عازم من الطيب.
0: ابو العازم شو اخبارك؟ طمنا عنك ابو العازم.
3: يا زلمة ناموا المستمعين، وين هاي الربع ساعة عن يوم؟
0: شفيت
3: اتخلص علينا يا زلمة. وين؟
0: ابو العازم الله يعني سير وطرق وحادث طرق يعني غلبنا يا زلمة والله غلبنا.
3: يلا بعين الله. عزيز
0: حبيب قلبي.
3: البرنامج برعاية فينيا.
0: نجمة 3287 مزبوط؟
3: مظبوط.
0: الله يهدي بالك. الله يهدي بالك وان شاء الله حظك حلو ويكون معنا. نجمي 3287 اتصلوا وتترددوا.

كل التحيات لكم أينما كنتم. نجمة 3287 الكل عم بيتصل على فينيا وبده الفينيا وبده يستعمل فينيا لأنه حب الفينيا. ألو مرحبا لمين؟ مكملين.

0: ارفع ارفع. ايوه رايحين على فاصل اعلان وبعد الفاصل راجعين، خليكم معنا.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: ادخلي بس ب 25 شيكل.
2: نزولاً عند رغبة الزبائن جددنا حملة الـ 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلاً وسهلاً.

0: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
0: هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش، بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل، غرفة نوم، تخت مع خزانة ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزانة حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
1: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال، عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبنة الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما
4: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
6: إذن كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات دائما من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو
7: ألو مرحبا،
6: يا هلا بالغالي،
7: شو أخبار؟
6: طمنا عنك.
7: والله الحمد لله، بحكي معك بشار من كفر جنة.
6: بشار أخذت الفينيا ولا بعدك؟
7: لا بعدني.
6: إيش بتستنى يا بشار؟ عايش إيش بتستنى؟ بدك طاقات؟ نجمة 3287 اتصل ودعيلي. نجمة 3287
7: خلص.
6: حاضر
7: خلص.
6: للأرقام
7: نجمة 3287
6: اتصل ودعيلي وإن شاء الله تربح معنا علب اليوم.
7: بدنا تضرب لنا تحية
6: لمين؟
7: قال نخلي وقال مطر كفر كنا.
6: قال النخلي وقال المطر، سمعينا ولا كيف؟
7: وقال جدعون،
6: قال جدعون الغوالي.
7: بعدين انت قربتنا، انت دار باللان.
6: شو؟
7: أنا باللان اخرى،
6: انا دوريت زرقاوي. حبيب قلبي سلم. إذن تحيات خاصة جدا للجميع، الكل عم يتصل على نجمة 3287 عم بيطلب فينيا، لأنه اليوم عن طريق الراديو اللي بتصل لفينيا اليوم خلال هذول 10 دقايق بذكركم أنه راح يأخذ تخفيض خاص مميز.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو. غالي ومغلغل، مين معي؟ غسان أبو الهيجة، شو أخبارك؟ طمنا عنك. والله يا غسان أنت محترم، إنسان طيب. هاي غسان
1: أشتك إذا تسمع بدي من واحد لعشرة،
0: من واحد لعشرين يا غسان. أول شي طلبت الفينيا ولا بعدك يا غسان؟
1: من واحد لعشرين.
0: عشرين؟ أيوة أيوة. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: أخذت
0: بتستعملها. كيف الفينيا؟ قول لي.
1: فش عليها حكي بالمرة،
0: فش عليها حكي. بتنصح الكل يستعمل فينيا صحيح؟
1: طبعا صح.
0: نجمي 3287، نجمي 3287، صحة على العال. واللي بتصل حاليا رح ياخذ تخفيض خاص. نعم يلا اختار رقم.
1: 4 من 4.
0: أكمل المثل. الصديق وقت
1: الصديق
0: الضيق. يا عمي ولك انت جدع. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: هلا مين معاي؟
2: كيف حالك أخ دوريد؟
0: أنا اشتقت لك، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله. شو أخبارك أنت؟
0: الله يخلينا إياك. أوكي؟
2: البرنامج بناسب فينيا.
0: فينيا أخذت الفينيا ولا بعدك؟
2: لا بعدنا.
0: لا لا لا لا لا. أوه ماي جاد شو خسران، أوه ماي جاد شو خسران. نجمي 3287. أوكي؟
2: أوكي.
0: هذا الرقم؟
2: نروح على رقم 6.
0: يلا رقم 6. قل لي مين أثقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ على السريع.
2: الحديد. على السريع ما هي وزن. كيلو على كيلو.
0: صحيح صحيح، متأسف صحيح. حبيب الشعب، إن شاء الله تربح معنا علبة فينيا. مرحبا لمين؟
3: هاشم ريام كفور. كيف
0: هاشم حالك؟ شو أخبارك يا هاشم؟ كيفك؟
3: سألك كثير والله يا مغلغل.
0: أنت منيح؟
3: والله بس اسمع صوتك بصير منيح الحمد لله.
0: والله نيالي يا عمي، بتعرف عشان الفينيا اللي إذا ما أخذتش فينيا بمشيش الشغل اليوم.
3: صرت
0: معي 5 علب. قول لي شو رايك بالفينيا صراحه يا هاجم؟
3: زي ما قالت صميره بسمعها بتحكي معها.
0: عن جد شو رايك؟
3: ضل البطاريه ملانه 24 ساعه.
0: يعني عن جد بتنصح الكل ياخذ فينيا؟
3: والله العظيم الصراحه مش للدعاء يعني الصراحه. كان عندي ظل في يتنفس وتعرف ظل متوتر.
0: حلو.
3: وصل لي تقريبا شي سنة باخذها الحمد. واو. لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كانت عندي الدهنيات عالية بالدم نزلت كمان.
0: واو واو، قديش الاشي لما احنا بنسمع هيك قدي واحد بنبسط، لانه عن جد الواحد انه كنت انا افكر انه بس هيك مجرد استعمل واخذ حبة. لا لا يا جماعة، الحبة عن جد يعني بتطلعك من كتير اشياء، من الضغط اليومي، من التعب، من الكسل، بتطلعك من موضوع التنفس الصح. يعني عن جد في ناس بقول لي دوريد صرت اتنفس صح، كنت اتنفس غلط، يعني اشياء صحيح. بتجنن. نجمي 3287، الكل يتصل ادعوا لي لما تاخذوا الحبه، لانه فينيا عن جد بتغير يومك. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
4: كيف حالك؟ شو اخبارك؟
0: انا اشتقت، شو اخبارك؟ طمنيني عنك.
4: وانا مشتاقه اكثر والله. الله يسعدك. سميره معك.
0: هاي كمان مشتاقه بالاج يا حبيبي يا حبيبي.
4: هلا ما احنا هيك اهل دبوري لهجتنا يا اخوي، شو نحكي.
0: بتجنن لهجتكم اهل دبوري، بتجنن.
4: الله يسعدك
0: ويخليك.
4: انا اتصلت لا بدي اربح ولا شيء
0: الا شو بدك.
4: بس بدي احكي لك اني لو باخذش فينيا خسران نص عمره.
0: او ماي جاد، او ماي جاد.
4: والله
0: هات احكي لي ليش. احكي لي ليش.
4: لانه الفينيا بتعطيك طاقه فوق طاقتك.
0: او ماي جاد،
4: بتجنن بتجنن. يعني بترجع الانسان لطبيعته، ترجع 20 سنه لورا الشباب.
0: واو واو واو واو. كودم كل يعني عن جد شكرا لك، صوتك بالعبراني زي ايتاي. عن جد شكرا يا سميره، والكل بده الفينيا.
4: احنا بدنا ندعيلك انت انه تعرفنا على الفينيا عشان ناخذها ونتشجع. وكثير انا شجعت ناس انه ياخذوها.
0: اذا الكل ياخذوا فينيا لانه أنا. عن جد بتاخذ العقل عن جد، وإشي بجنن. نجمي 3287، الكل عم بقول لي دوريت شو النمره. طيب نجمي 3287 اتصلوا خذوا فينيا، لانه عن طريق البرنامج بيجي عليكم تخفيض خاص. وادعوا لنا. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: يا هلا.
5: الاخبار؟
0: يا هلا.
5: معك تحرير.
0: تحرير شو اخبارك؟
5: الحمد لله.
0: يلا يا تحرير، وانت كمان نفس الشيء اخذت الفينيا ولا كيف؟
5: لا والله ان شاء الله مفكرين.
0: لا في غلط هون.
5: اكيد
0: في غلط.
5: بعرف اني في غلط.
0: طب اختار رقم. يلا.
5: تمشي 4.
0: يلا رقم 4. حظك حلو مع الرقم 4 ولا كيف؟
5: بحبه.
0: العواصم، شو عاصمة ايطاليا؟ اوعك تقولي اللي بعرفش.
5: روما.

0: روما. كل الطرق تؤدي إلى روما. شكرا لك. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا. رياض شو أخبارك رياض؟ كيفك؟
1: سلام عليكم.
0: أنت منيح رياض ولا كيف؟
1: الحمد
0: إن بدي إياك تضلك منيح. أوكي استعملت الفينيا ولا بعدك؟
1: لا والله بعدني.
0: ولا وين أنت شو؟ يلا يا زلمة اتصل. شو بدي أظن أترجاك يعني نجمة 3-2-8-7 وممكن اليوم تربح كمان. أوكي؟ اختار رقم من 21.
1: 21.
0: يلا يقول يا رب انت معي. اكمل المثل معي. ايد واحدة ما مالها ما ايش؟ ايد واحدة ما ايش؟
1: بتزكفش.
0: شي هاي. باي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: الو
2: عبدالله
0: غالي.
2: كيف الحياة؟
0: شو اخبارك؟
2: والله مشتاق لك. كيف
0: تفضل؟ انا مشتاق. انت مشتاق؟
2: راوي
0: هيك بدي اياك. يا غالي يا مغلل تفضل.
2: معك راوي.
0: راوي كيفك يا راوي؟ شو اخبارك؟ منين انت يا راوي؟
2: نصراوي.
0: انت نصر. راوي نصراوي. الحمد لله يا راوي. استعملت الفين يا راوي ولا كيف؟
2: لا والله بعد نصير
0: بعدك. حبيتها منك هاي. طيب يلا حاضر السؤال.
2: حاضر.
0: شو الاشي اللي منشوفه بالليل 3 مرات وبالنهار منشوفه مرة واحدة؟
2: عمالك اول شيء بذكرهاش احنا 21 طوال الفرح
0: لانه لانه شفته قدامي عشان هيك اتحمست. طيب يلا هات شوف اختار رقم 21.
2: انا كنت اقول لك ما شوفش بالليل انا بكير.
0: الله يسعد روحك. اوكي هات نقولها بلكي عرفت تجاوب عليها.
2: يلا.
0: اشي بتشوفه بالليل 3 مرات وبالنهار بتشوفه مرة واحدة. حرف اللام. حرف اللام. حرف اللام. حرف اللام. مين بيدله؟ مين بيدله؟ مين بيدله؟ حرف اللام ولا قول حرف اللام؟ مين بيدله؟
2: حرف اللام.
0: صح صح. مين دلك؟ مين دلك؟
2: تعالوا
0: بحبك باي. آخر اتصالات. مرحبا لمين؟ أيوة مين معي؟
2: واحد صاحبي.
0: أبو الناجي شو أخبارك؟ كيفك أبو الناجي شو أخبارك؟
2: صبح ليل ظهر بعد الظهر.
0: شو مفكر إحنا؟ إحنا بنجيك من كل ناحية. أوعك تفكر أبو الناجي. طلبت الفينيا ولا بعدك؟ يلا ويلا يلا الكل عم يطلب فينيا. نجمي 3-2-8-7 لأنه عن طريق البرنامج فينيا بتيجي كتير بسعر خاص. نجمي 3-2-8-7. آخر اتصال. مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون؟ أوكي إلى هنا انتهى هذا اللقاء بيني وبينكم. كل الحب.

يلا هات نشوف الأسماء اللي ربحت اليوم. أبو محمد من درحنا مبروك لك علبة فينيا. وبشار من كفر كان مبروك لك علبة فينيا. نجمي 3287 الكل يتصل، خذوا رقم هذا الرقم حطوه براسكم واتصلوا على فينيا وخذوا طبعا سعر خاص. نجمي 3287.

إذا كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. نجمي 3287 الكل عم بيتصل على فينيا. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. ضياء سرحان لك منا أطيب الأمنيات يا ضياء، استمتع بمزايا طبيعية خالصة ويجدد نشاطك، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى، نشاط وحيوية تدوم طوال اليوم، لأنك تستحق الأفضل. اختر فينيا اليوم.

تحية من العماق إلى قسم الأخبار في ذات الشمس اللي بنقلقوا الخبر كل ساعة، ودائما يحتلنكم بالأخبار عن طريق تطبيق الشمس، بإمكانكم تحميل تطبيق الشمس في كل مكان وزمان. الساعة القادمة راح تكون ساعة يوسي كار العفولة، منعيش أجواء حلوة مع يوسي كار. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب أتمناه لكم دائما وأبدا معي. وكمان مرة عم بتطلبوا مني دوريت شو رقم فينيا، كمان مرة رقم فينيا نجمي 3287، نجمي 3287. خذوا الرقم، ادعوا لنا ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلام.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل.

0: وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت معلو الطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء غير المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء غير المكسور. اهلا وسهلا.
1: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز، يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 3 عمال بحروق خطيرة في أنحاء جسدهم أثناء عملهم داخل أحد المصانع في منطقة صناعية بكريات جات. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهم في وعيهم. هذا وتتعامل قوات الشرطة وفرق الطوارئ والإنقاذ مع الحريق الذي اندلع في المصنع وسط الاشتباه بأن الحادث نجم عن انفجار اسطوانة غاز واحتمال تسرب مواد خطيرة. وأعلنت وزارة حماية البيئة إرسال طواقم إلى الموقع لفحص ملابسات الحادث وأثاره البيئية، فيما عملت قوات الطوارئ على عزل المنطقة وتنظيم حركة المرور. أعلنت الشرطة عن اعتقال امرأة في 44 من عمره وابنها في 19 من عمره من مدينة الطيبة بعد ضبط 3 مسدسات وذخيرة وأمشاط ذخيرة وطلقات نارية إلى جانب طائرة مسيرة وبطاريات ومعدات إضافية داخل منزلهما. وقررت المحكمة الإفراج عن الأم بشروط مقيدة، فيما مدد اعتقال ابنها حتى 20 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق. في بيان آخر أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين 2 من سكان الطيبة في 20s من عمرهما بعد العثور على مسدس وذخيرة ألقياها خلال محاولتهما الفرار من الشرطة. وجاء الاعتقال عقب بلاغ عن إطلاق نار في المدينة، فيما قدم ضدهما تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة الاتهام. رفع رئيس جهاز الأمن العام الشباك السابق رونين بار دعوة تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بتعويض قدره 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات تتعلق بمسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر عام 2023. وقال بار في لائحة الدعوة أنه قدم لنتنياهو تحذيرات أمنية متكررة بشأن احتمال التصعيد، مستندا إلى وثائق ومحاضر اجتماعات تعود إلى الفترة التي سبقت الهجوم. وتأتي الدعوة ردا على تصريحات اتهم فيها نتنياهو بار بارتكاب مخالفات تتعلق بأدائه قبل الهجوم، فيما طالب رئيس الشباك السابق بالكشف عن وثائق أمنية إضافية لتوضيح ما كان متاحا لصناع القرار من معلومات. وقال بار إن الحقيقة ستتضح أمام المحكمة في ظل غياب لجنة تحقيق رسمية. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، محذرا من

0: من عمرها جرى اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة طمون جنوب شرق طوباس. إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين في أراضي بيت فريك ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون ورموا المحصول الذي جمعوه أرضا. افتتحت كولومبيا اليوم سفارة لها في مدينة القدس لتصبح الدولة العاشرة التي نقلت سفارتها إلى المدينة. وشارك في حفل الافتتاح وزير الخارجية جدعون ساعر ونظيره الكولومبي ورئيس بلدية القدس الغربية. ووصف ساعر اليوم بأنه يوم مهم لدولة إسرائيل ولمدينة القدس، وذلك أثناء توقيعه على السجل الذهبي للسفارة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 20، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إذا تحياتي خاصة جدا للجميع. لابد إنه أحكي كلمة عن الانتخابات يا جماعة الخير، اللي مش عارف يعرف واللي عارف يعرف أكتر، إنه إحنا رايحين ب 27 من تشرين الأول بفرصة لنقول كلمتنا ونشارك في رسم المستقبل. يا جماعة صوتنا أماني، مشاركتنا حق ومسؤولية، لا تتركوا القرار لغيركم، لا تسمحوا لليأس أو اللامبالاة أن يسترقا منكم هذا الحق. قد يختلف الناس في الآراء، لكن ما يجمعنا هو حرصنا على مستقبل أفضل لأبنائنا ومجتمعنا. اذهبوا إلى صناديق الاقتراع واختاروا بوعي وقناعة، فالتغيير يبدأ بخطوة وهذه الخطوة تبدأ بصوتك في 27/10. لا تكتفوا بالكلام عن التغيير، شاركوا في صنعه، كل صوت مهم وصوتكم أمانة. وأنا دريز زرقاوي أول واحد رايح على صندوق الاقتراع وأصوت لمين مش مهم، المهم لازم أمانة.

أمارس حقي الأول في أن أقدم صوتي في للبرلمان. إذن اليوم وغدا وبعد غد سنذكركم أنه ب27 من تشرين الأول أمامنا فرصة لنقول كلمتنا ونشارك في رسم المستقبل إن لم يكن لنا لأولادنا في صنع القرار. لكم منا أطيب النيات، اذهبوا للتصويت في 27/10، ضروري جداً.

إذن تحية من الأعماق لزميلي إيهاب عويس، لك منا أطيب الأمنيات، راح يكون لك وحش كبير إيهاب، لك منا أطيب الأمنيات. تحية من الأعماق لزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، أسيل كبهة قرأت على مسامعكم نشاط أخبار الثالثة، مني أنا دوري الزرقاوي، كل التحيات. رايحين على يوسي كار ورايحين نغير سيارتنا بس من عند يوسي كار. طبعا للي بيحب يغير سيارته ويعرف انه سيارته لازم تتغير، يوسي كار بانتظاركم، لكم منا دائما اطيب الامنيات واحلاها، وان شاء الله بكون حظكم حلو وتروحوا وكمان تختاروا السياره الصح. اذا لكم منا دائما اطيب الامنيات وان شاء الله يا رب يكون حظكم حلو معنا. نبدا مع اولى اغنيه هذا اللقاء، اغنيه بحبه وانا بحبه، وراجعين مع الكثير من الحظوظ ليوسي كار.

إذن تحية خاصة جدا للجميع، وعدنا إلى البرنامج. اختار رقم من 1 لـ20 واربح معانا من يوسيكار. أوكي حاضرين، وأنا كمان حاضر.

0: إذن تحيات خاصة جدا اليوم يوسيكار بدهن يوزعوا 200 شكليم عليكم، 3 متنوت. نعم، إذن كل متنة عبارة عن 200 شيكل عن طريق البيت، يعني يوسيكار بس تروح الأسماء اللي عنده دغري بيحاولوا عن طريق البيت 200 شيكل، مش غلط. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
1: معك أبو الهيبي.
0: أبو الهيبي شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: والله الحمد لله، شو أخبارك أنت يا حبيبي؟
0: أبو الهيبي بدنا نغير السيارة. أبو الهيبي
1: إن شاء الله، الله يسلم منك.
0: وين بدنا نروح نغيرها؟
1: عن يوسيكار.
0: أي حدا بروح عن طريق يوسيكار بتعرف شو بأخذ؟
1: أول إشي
0: ركز منيح، غير ال 200 شكل اللي لسه بدك تاخذها ممكن تربحها، في عندك تأمين حفاة بلاش. أول إشي عندك أربع خميس جمعة سبت أسعار بتروف، قال لي بالحرف الواحد بده يبيع، هذا عنده الرجل أكثر من 200 سيارة، سيارات إف إس كيلومترات.

0: سيارات مستعملة. أربع خميس جمعة سبت روحوا على يوسيكار ووعد إنه راح تأخذوا أرخص سيارة موجودة في كل السوق.
1: وين هذا موجود؟
0: بالعفولي بالعفولي بالعفولي.
1: حط على الويز
0: يوسيكار.
1: أيوة.
0: وبوعدكم وعد إنه راح تنبسطوا كتير من الأجواء الموجودة عنده وعنده ياريد يعني عنده تنزيلات أربع خميس جمعة سبت. طيب؟
1: ولا يهمك ولا يهمك.
0: إن شاء الله حظك بيكون حلو. مرحبا لمين؟
2: حبيبي جريد.
0: حبيبي شو أخبارك؟
2: جراد علي.
0: طلع كل حدا بتصل راح يربح 200 شيكل بده يفوت على قرعة. مين بحكي؟
2: جراد علي.
0: شو أخبارك كيفك؟
2: الحمد لله. تحيات لمهند طه من كابول ونمر طه.
0: شو أخبار الحجرات كله تمام؟
2: الحمد لله.
0: الله يسعدك يا غالي يا
2: مغلغل. إيه المسابقة؟
0: المسابقة كالتالي. أول إشي بدك تروح عن طريق يوسيكار ولا كيف؟ نعم إن شاء الله بتربح عن طريق يوسيكار
2: إن شاء الله.
0: وبتغير سيارتك بدك تختار رقم من 1 لـ20. رقم 5. كيف انتوا الارقام
2: يعني؟
0: يلا ان شاء الله يكون حظك حلو. رقم 5 هات نشوف. رقم 5 بدك تعيد وراي جملة صعبة. اوكي. الجملة كالتالي. يا جماعة شوي شوي خففوا الجملة خففوا الجمل. الجمل صعبة هون. احنا بدنا بدنا جملة هويني. خميس مزع قميص أنيس.
2: خميس مزع قميص أنيس.
0: يلا ثلاث مرات عيدها تفضل.
2: خميس مزع قميص أنيس.
0: بسرعة.
2: خميس مزع قميص أنيس.
0: كمل آخر وعدي.
2: خميس مزع قميص أنيس.
0: معلم معلم
2: ربحنا.
0: والله غير ربحك 200 شيكل ممكن يكون من نصيبك. اوكي اليوم عندنا 3 يعني 600 شيكل عن طريق البيت عن طريق يوسيكار. مرحبا لمين؟ الو
3: الو مرحبا.
0: يا هلا مين معي؟
3: خميس مزع قميص انيس. خميس مزع قميص انيس. خميس مزع قميص انيس.
0: مين معي؟
3: حبيب القلب عمي دريد.
0: اهلا ابو الامير شو اخبارك؟
3: الحمد لله مش مبسوط والله.
0: لا سلامتك مالك عم بحس منون صوتك ليه؟
3: كان عيد ميلادي قبل شهرين طبقت 60 وفوت بال61.
0: خلصنا
3: فجأة طلعت انه ناقصني 16 سنة و4 اشهر راح يسبوا الدين. هدول له كل المعم حط علينا المعم.
0: ابو الامير سلامة قلبك يا ابو الامير.
3: طيب بدي الرقم 15.
0: رقم 15 ان شاء الله حظك بكون حلو بلكي ربحت ورحت على ياسك.
3: عيد ميلادي.
0: عيد ميلادك. اوكي يلا حاضر؟
3: حاضر.
0: شو اللغة الرسمية بالبرازيل؟ خفش. اللغة الرسمية بالبرازيل
3: البرتغالي.
0: متأكد؟
3: لأنه الدولة الوحيدة اللي كل أمريكا اللاتينية بتحكي إسباني.
0: أيوة
3: بس البرازيل بتحكي برتغيزي يعني البرتغالي.
0: أنت رائع. هي البرتغالية. شكرا لك عزيزي. إذا حطيناك في القراءة. مرحبا لمين؟ ألو ألو
4: ألو.
0: مين معي؟
4: ألو دوريت. كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ مين معي؟
4: الله يرضى عليك. عامر من الناصر.
0: عامر شو اخبارك عامر؟
4: اشتاق لك الله يرضى عليك.
0: يوسيكار عامل يريد على كل السيارات عنده. السيارات تقريبا نص السعر. اربع خميس جمعه سبت بدك تروح ولا لا؟
4: والله حاسك عامل مفتاح على صحاره خيار. سيارات مش مزحه
0: يا زلمه. يوسيكار عنده 1000 سياره. فاهم علي انت؟ هذا الزلمه مش عنده سياره وسيارتين حطتن تحت الدار عطى علينا المخره. مالك انت؟
4: ايه بخسروا لي اياه هذول.
0: 49 نجمه 4973. روح عنده انت لما بتشوف المقراش راح تدعي لي. اوكي
4: الله يرضى عليك. دائما بدعي لك حبيبي دريد.
0: غالي ومغلغل. حاضر الارقام.
4: بدي اسالك سؤال. اسالك سؤال.
0: احكي.
4: شو عكس فاتن؟
0: ولعت. ايه طلعن. شكرا ايهاب. باي
4: حبيبي.
0: باي. مرحبا لمين؟
5: الو مرحبا.
0: هلا
5: فضل من الفحم.
0: هذا بلعب ايهاب مالكو. الو ايوه مين معي؟
5: فضل من الفحم.
0: فضل شو اخبارك فضل؟
5: الحمد لله
0: حبيبي. يا فضل فضل بدنا نروح على يوسيكار ولا كيف؟
5: ان شاء الله.
0: نجمي 4973 صح؟
5: صح مظبوط.
0: اربع خميس جمعه سبت الزلمه عامل تنزيلات على كل السيارات بده يخربها يوسيكار. اوكي
5: اوكي
0: ان شاء الله يكون حظك حلو معنا. الو مرحبا.
6: الو السلام عليكم.
0: يا هلا مين معنا؟
6: زينب.
0: زينب شو اخبارك يا زينب؟
6: الحمد لله.
0: زينب
6: نعم.
0: بدنا نغير السياره يا زينب ولا بتسويش انت سيارات؟
6: بلد بنغيرها.
0: يلا يا ان شاء الله يكون حظك حلو وتربح سياره
6: معنا. تتار العفوله.
0: ايوه مزبوط. نجمي 4973 بتقدروا تتصلوا من اسا. عامل تخفيض على كل السيارات ان كان افس كيلو

0: راج، وإن كان كمان سيارات مستعملة أربع خميس جمعة سبت. أوكي؟
1: أي سيارتي قديمة يعني بدها غيار.
0: يلا يا رب روحي غاد ودعي لي كمان.
1: إن شاء الله بدأنا بدعي للكل.
0: يلا حاضرة؟
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: ألو دريت مرحبا.
0: غالي ومغلغل مين معاي؟
2: فضل من مفاعي مصر تصل كبير.
0: فضل شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: حبيبي أسف شركي بس أنا بدي أودي مشان اللي بدي أعمل عملية. الحمد لله على السلامة بودي له تهنئة.
0: يلا ممتاز
2: حبيبي.
0: يلا الله يسعدك ويعطيك العافية. رايحين على يور سيكار اليوم، في عنا ست ثلاث قصائم، كل قصيمة عبارة عن 200 شيكل، تتحول عن طريق البيت لثلاث أشخاص اتصلوا فيه بهاي السيارة. مرحبا لمين؟ ألو مين؟

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحية إلى زينجا، أحلى تحية للغالي أبو محمود حبيب الشعب، إلك وحشي حبيبي زينجا، أوه ماي جاد، أحلى تحية لأحلى زينجا أبو محمود، نار وشرار. أبو حمود حبيبي، أبو حمود أبو حمود حمود حمود، نار وشرار أبو حمود، إيش هذا؟ حمود حبيبي حمود من زينجا. مرحبا لمين؟
1: ألو
0: ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: اسر دوعي قول لي ألو، أنا لو ألو.
1: السلام عليكم.
0: يا عليكم السلام، مين معاي؟
1: أمير سيارة من عكا.
0: أمير شو أخبارك حبيبي، كيف حالك؟
1: حبيبي أخوي،
0: بدنا نغير السيارة يا أمير؟
1: أكيد بدنا نغيرها، ما إحنا جيناها
0: نجمة 4973. الكل بنصيحة أخوية، أربع خميس جمعة سبت الكل يروح على يوسي كار بالعفولي، حطوا على الويز، تقريبا الزلمة بده يبيع، بده يكسح أسعار، أوكي؟ استغلوا هذول أربعة أيام، يعني يوم الأحد ترجع سيارات أسعار عادي، هاي هذول الأربعة أيام حرق أسعار بالسيارات، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: الله يسعدك وإن شاء الله حظك يكون حلو مع 200 شيكل على البيت. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو.
0: مرحبا
2: مرحبا دريد،
0: شو أخبارك؟ شو أخبارك؟
2: مين
0: معي؟ مين معي؟
2: أنا ألمى.
0: ألمى شو أخبارك يا ألمى؟
2: الحمد لله.
0: بدك تغيري سيارتك ألمى؟
2: أكيد.
0: الله يسعدك ألمى، اختار الرقم يا ألمى.
2: سيارة أبوي.
0: سيارة أبوك، اختار رقم يا ألمى.
2: سبعة. رقم
0: سبعة. اعطيني حيوان على حرف الإغ، ببلش بحرف الغين.
2: غزال.
0: صحيح. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة
3: مرحبا.
0: هلا، مين معاي؟
3: معك صابر داود. عرفت
0: صابر داود، شو أخبارك صابر؟
3: مستهلك، شو الوضع؟
0: اتصلت عليه سيكار ولا بعدك يا صابر؟
3: قول لي
0: خليه يشتري
3: مني
0: المرسيدس. كل شيء جايز، خذ سيارتك القديمة، أنت فكرني بمزح، أي سيارة مش مشكلة، باخذ سيارتك بعطيك سيارة جديدة، وكمان تنساش بعطيك 115% طبعا تمويل، يعني بتروح معك مصاري.
3: أنا بدفع كاش.
0: ادفع كاش معناته وضعك ممتاز، روح على يوسي كار، خذ الرقم نجمي 4973، حط موعد وادعي لي.
3: إن شاء الله. باي.
0: هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة، يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات، ركزوا منيح يا جماعة، اليوم أربعة وبكرة خميس جمعة سبت، هذول الأيام الجايات علينا، أسعار لا تضاهى، أسعار كسح أسعار في يوسي كار بالعفولي، حطوا على الويز يوسي كار، لأول مرة هناك إمكانية تمويل حتى 115%، أي حدا بيشتري سيارة بأخذ تأمين حفاب بلاش، بأخذ كاميرا الطريق ببلاش، بأخذ شوفار ب600 شيكل، وكتنسوش كمان إنك ماخذ سيارة خلال هذول أربعة أيام بسعر مش موجود بالسوق، جربوا روحوا ودعولي نجمي 4973. مرحبا لمين؟
3: سعد عبد الرئيس.
0: أخوي مين معي؟
3: طارق.
0: شو اخبارك؟
3: الله يرضى عليك، الحمد لله.
0: الله يسعد روحك، رايحين على يوسي كار ونغير سياره ولا كيف؟
3: بس يوسي كار.
0: اسمع مني، روح عند يوسي كار على العفو اللي حط على الويز، وراح تدعو لي الكل، اوكي؟
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، اختار رقم من 21، بلكي ربحت ال 200 شيكل اليوم انت.
3: يلا، واحد.
0: رقم واحد. يا جماعه اعطونا رقم واحد، شو رقم واحد بقول؟ اوكي. اذكر ثلاث عواصم عربيه خلال 10 ثواني بسرعه.
3: عواصم عربيه.
0: عواصم عربيه خلال 10 ثواني بسرعه.
3: القاهرة.
0: واحد.
3: بيروت.
0: اثنين.
3: عمان.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.

0: رايحين لهذا الفاصل الإعلاني، بعد الفاصل مباشرة مكملين.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مكملين نار وشرر. تحية إلى الرائعة رولا ناجي، لك منا أطيب أمنيات. أحلى أخصائية تجميل لأهل رولا ناجي، نتمنى لك الصحة والعافية وتضلك دائما متميزة. أوكي يا سيكار العفولة بانتظاركم. ألو
4: ألو.
0: أيوة مين معي؟
4: مرحبا.
0: هلا.
4: نطلتني يا جولد، نروح على الاستجابة شوي شوي.
0: لا لا لا لا لا لا لا، هو مش هون الزلمة عامل أربع خميس جمعة سبت أسعار.
4: بس أنت ركزني
0: الزلمة بطلع. أنت مش فاهمين شو عم بيعمل الزلمة. الزلمة بده يفضي السوق، بده يفضي كل المجراش اللي عنده. أوكي
4: جولد معك
0: رياض. شو أخبارك رياض؟ كيفك؟
4: اسمعني شوفي
0: يا سلام،
4: لما بدك تبيع سيارات وبدك تشتري بالسيارات بدك تستعجل على الطريق. يعني انت متعوق ثلث ساعه عن الاجراء وجاي طاير زي الصاروخ. يعني كيف بدريت كيف ليش بدك تتعوق؟
0: اسمع اسمع اسمع، بدي احكيكم الصراحه عشان ما حداش يقول ليه دريت تعوق عن برنامجه. اليوم اجيت متعوق ربع ساعه. بدي احكيكم الصراحه، في احلى بالصراحه.
4: بس صراحه
0: انا بنادم وانا ما جاي من عكا على على على ناصري، بدي عشان ابث لاحلى مستمعين بصراحه. وقفت السياره على جنب، كنت تعبت. بتعبش انا؟
4: مش شو تعبت؟ شو عامل بالليل؟
0: لا ولا شيء. رياض باي رياض باي
4: باي.
0: الله يسامحك رياض، سويت واضح حكي. الو مرحبا.
5: الو مرحبا.
0: يا هلا مين معي؟
5: شو أخبارك أستاذ؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
5: بحكي معك هاشم كيوان ليكروم.
0: هاشم شو أخبارك يا هاشم؟
5: الله يسعدك. هذا البرنامج برعاية يوسي كار.
0: يوسي كار العفولة هاشم، وإن شاء الله أقول
5: الحمد لله رب العالمين. أنا بدي أهني بنتي رؤيا بمناسبة المولود الجديد رضا. يعني أنا صرت جد.
0: سامعك
5: دهني بنتي.
0: الله يخلي لك بنتك، وان شاء الله يعني بنتك بتكون مميزه لانه ابوها مميز. واحنا بعرفك هاشم.
5: الحمد لله. انا قلت لك امبارح بدي ترد علي
0: اليوم. انت امبارح وقفت لي بالطريق وانا شفتك بالطريق، بس كان في سياره بتزمر وراي. انا بحترم السير. بس انت طبعا لا بتحترم السير ولا عبالك.
5: انا طبعا انا طول ما انا بشوف الاوادم بحترمش حدا. غلط. ما انا شو انت عبالي
0: ولا انا ذبحتني.
5: انت السير كله بالنسبه لنا.
0: انا ذبحتني. انا بطلتك احكي ولا كلمه. انا بطلت
5: ريال مجلس كروم عليك.
0: الله يسعد قلبك يا هاشم. شكرا لك حبيبي.

0: يوسيكار. الكل عم بيتصل على يوسيكار نجمة 4973. لحق حالك خذ سيارتك يوم أربع خميس جمعة وسبت. كسح الزلمة كسح أسعار على السيارة. مرحبا لمين؟ شو في؟ الزلمة هذا طالع طلوع. حط أول وطلع. مرحبا لمين؟ ألو مين معي؟ فيش حدا. اليوم بدي أوزع عليكم 600 شيكل، كل واحد من المستمعين راح يحصل على 200 شيكل عن طريق البيت عن طريق يوسيكار. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: بدي معك عماد خطاب.
0: عماد خطاب كيفك حبيبي؟
1: والله الحمد لله.
0: عماد بدنا نروح على يوسيكار نغير السيارة ولا شو؟
1: بس من روح.
0: بس من روح نجمي الكل يتصل إسا يستغل ويمسك دور قبل ما يقول ما راح راحت علي. نجمي 4973 أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: أوكي. مرحبا لمين؟
2: هلا.
0: يا هلا.
2: مرحبا.
0: هلا.
2: سمية من نحن.
0: سمية شو أخبارك سمية؟
2: الحمد لله. البرنامج برعاية يوسيكار.
0: صح نجمي 4973 صحيح؟
2: أكيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله حظك يكون حلو.
2: إن شاء الله.
0: حاضر الأرقام؟
2: يلا احنا
0: وصلنا. اختاري لي رقم.
2: ثمانية.
0: رقم ثمانية. اذكري لي فاكهة بتبدأ بحرف الات.
2: اخرى مرة.
0: فاكهة بتبدأ بحرف التاء.
2: توت.
0: توت.
2: تفاح.
0: تفاح. طمر. لا توت. طمر هذيك.
2: توت. تفاح.
0: اوكي خلاص انتهى. باي. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا مين معي؟
1: افتكر العفولي.
0: مين؟
1: مرحبا. عمر فتحي يوسيكار العطولي.
0: رحت على يوسيكار ولا بعدك؟
1: لا بعد.
0: لازم تروح. اربع خميس جمعة سبت. الزلم عامل عروض اسعار بتخوف. اوكي؟
1: ان شاء الله.
0: باي. نجمة 4973 الكل يتصل. الكل يتصل نجمة 4973. احجز دور من اسا عشان تروح على يوسيكار. لانه اللي بده يروح بده ياخذ دور لانه هناك راح تكون ادوار بتخوف. لانه مش كل واحد بيقدر يروح يستغل الفرصة هاي. نجمي 4973 اتصالاتكم هون على إذاعة الشمس 0460-1001. اليوم في عندها 600 شيكل، كل قسيمة عبارة عن 200 شيكل عن طريق البيت.

0: اوكي حاليا الى ليفانت طبعا في اغنيته الجميله جدا
1: مع شو الجماهير رجع بشكل جديد
0: سانت ليفانت نانو
1: بتعزف
2: وبتحب جمع كل الاشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت

حلاوي آخر حلاوي. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مزبوط شو سمعته؟ تمويل مش 100%، 115%. اللي بيتصل اليوم على هذا الرقم ركز منيح معاي عشان ما تقولش دوريد ما قالش، راح ياخذ تخفيض 4، 5، جمعة، 7 بسعر ما حلمش فيه بالمرة على سيارته. حط دور من إسا بس ضروري، نجمي 4973. خذ الرقم نجمي 4973، بتتصل بتقول له أنا المستمع فلان عن طريق إذاعة الشمس بدي احط دور أجل عندك، واعرف شو بده يتعامل معك. خذ سيارتك القديمة وبرجع لك سيارة جديدة.

0: تنسوا.
1: اليوم رح نوزع عليكم ثلاث قصائم، كل قصيمة عبارة عن 200 شيكل عن طريق البيت، رح تتوزع عليكم. اتصل على 0461 وخذ اربح اربح 200. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون؟ اوكي الو،
2: مرحبا.
1: هلا،
2: البرنامج برعاية يوسف كاري العفولي.
1: مين معي؟
2: ام يوسف.
1: ام يوسف شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
1: اهلا ام يوسف، تفضل ام يوسف. اول شيء بدنا نغير سيرتنا عن طريق مين؟
2: لا
1: بس يوسي كار. اوكي
2: يوسي كار العفولي
1: طبعا، عشان تروحي على يوسي كار اليوم اربع خميس جمعه سبت، في هناك اسعار.
2: رقمي 4673.
1: يا سلام، يلا حاضره
2: حاضره،
1: يلا اعطينا رقم من 1 ل 20.
2: 3.
1: رقم 3. كيف انت والمعلومات العامه، مظبطه ولا وضعك صعب؟
2: لا تمام.
1: اوكي، بقول المثل، الباب اللي بيجيك منه الريح
2: والسريح.
1: شو رايك؟ مزبوط
2: مظبوط.
1: سكري سكري بوابك، سكري سكري، اسمع مني. باي. مرحبا لمين؟ ايش في؟ ايش في؟ وطي الراديو عندك، سكر الراديو، وطي السماعة عندك شوي شو عملك. رو، مين معاي؟ يا إله إلا الله، مين معاي؟
3: معاك نضال صغير.
1: نضال، شو أخبارك نضال؟
3: وين مفتاح البراد؟
1: وين مفتاح البراد؟ يلا حاضر.
3: يوسي كار عفولي
1: ولعت. يلا حاضر.
3: مش رايح لعنده.
1: ليه ما تروحش عنده؟ شو المشكلة؟ يوسي كار العفولي بس من عنده بتجيب سيارة، وإن شاء الله سجلنا اسمك للمئتين شيكل، بركل بحت 200 شيكل عن طريق البيت نضال. أوكي
3: إن شاء الله.
1: باي. مرحبا لمين؟ ألو، مكملين.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. إذاعة الشمس الكل بده يربح ال 200 شيكل، مش راح نخلي عنا ولا 200. عن طريق البيت راح يحولكم إياها يوسي كار، بس للي بيطلع اسمه آخر البرنامج. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: معك ديانا من الناصر.
0: ديانا شو أخبارك؟
1: تمام
0: الله يخليكي. تمام تمام ولا نص تمام؟
1: لا تمام تمام
0: الحمد لله. بدنا نربح 200 شيكل ديانا.
1: شاء الله.
0: ديانا أول شيء غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: بدي أغيرها.
0: آه.

0: بدنا نغيرها.
1: يوسيكار.
0: بتتصلي على يوسيكار بتقولي له بتحكي معاك ديانا إسا وشوفي شو بدي أقول لك، شوفي المفاجأة الكبرى اللي راح يفاجئك فيها، وبالذات إذا حطيت دور ورحت لعنده. أوكي؟
1: بثق فيك.
0: شكرا على كلماتك الحلوة. اعطيني رقم من 1 لـ20.
1: 7.
0: رقم 7، يلا هدوها شوي يا جماعة. اذكري لي اسم طائر يبدأ بحرف الحاء، تخافيش.
1: حجل.
0: إيش حجل؟ آه والله صح.
1: حجل.
0: آه والله ما جاش حبالي حجل صح. بينفع كمان بينفع كمان حمامة.
1: بزبط.
0: يعطيك العافية غالي.
1: عندك عافية.
0: مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: برنامج برعاية يوسيكار.
0: مزبوط. مين معي؟
2: أميرة عمر كفر قرع.
0: أميرة عمر كفر قرع، شو أخبارك يا أميرة؟
2: هلا الحمد لله.
0: تسمع إذاعة الشمس على طول؟
2: عطول طول ماني بالسيارة، طول ما راديو الشمس شغال.
0: ليه شغالي راديو الشمس؟ ليه بتحبيها؟
2: لأنه محطة عجيبة بتجنن.
0: كل كفر قرع بسمعونا ولا نص بنص ولا كيف؟
2: أنا وجوزي من عشاقها، بعرفش الباكي.
0: نيالنا نيالنا. رايحين على يوسيكار ولا كيف؟
2: صراحة لا.
0: أوه شو هالغلط، غلط كبير، غلط يا عم ترتكبوا جريمة.
2: أنا أولى عرس البنت ولا
0: لا؟ عرس البنت. أيوة. وينتا وينتا عرس البنت وينتا؟
2: 9/12 إن شاء الله.
0: شو بتحكي؟
2: تفضلوا معزومين. الله يسعد راديو الشمس.
0: الله يسعد قلبك. طبعا شو اسمها؟ يعني بدنا نعرف اسمها.
2: تالي. تالي عمر.
0: الله يحميكم. بدها تضلها بكفر قرع ولا تطلعوها من غاد؟
2: لا طلع على باقة.
0: على باقة. خلاص عادي.
2: جارتك
0: جارتك. لا قريب قريب عليك، قريب. الله يخلي لك اياها وان شاء الله يا رب بنفرح فيها بإذاعة الشمس كمان
2: ان شاء
0: الله. يلا بركي بحتي 200 شيكل اليوم كمان على البيت. اوكي
2: يلا.
0: باي. مرحبا لمين؟ الو. ايوه
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا مين معي؟
3: رياض درويش.
0: رياض درويش، شو اخبارك رياض؟
3: الحمد لله.
0: اتصلت على نجمة 4973 وحطيت دور عند يوسيكار.
3: العفو.
0: الزلمة بده يكسر الأسعار كلها بتحدي.
3: إلا.
0: نجمة 4973 وبلكي حظك حلو. صار رقم من 1 لـ20.
3: 19.
0: رقم 19. يلا. اسمع وركز، قديش عدد حروف اللغة العربية؟ تخافش.
3: عدد حروف اللغة العربية؟
0: أيوة. يا حبيبي يا حبيبي. يا زلمة احنا بنحكي عربي، احنا شو بنحكي؟ بنحكي ايدش. لازم تعرفوا. طيب انا بعطيك احتمالات، 27 28 29 30، شو رايك؟
3: 27
0: 28 28 يا غالي، 28 يا غالي. اوكي اضلك تذكر عدد حروف اللغة العربية 28.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من ذات الشمس. واتساب. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مرحبا.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مين بحكي معي؟
1: رايا.
0: رايا. كيفك رايا؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية يوسي كاري العفولي.
0: يا سلام عليك يا يارا. ولا
1: رايا.
0: رايا دوريت شو يارا؟ رايا يا زلمي. اوكي.
1: اذا ربحت بدي اتبرع فيه لحدا لانه فيش عندي بيت.
0: او ماي جاد. اوكي مش مشكله، انت بتصلوا فيكي وانت بتقولي له بدي تعطيه لهذا الفلان. اوكي
1: تمام.
0: بينفع؟
1: بينفع
0: يا عم. انت رائعه، شو دولك. اوكي يلا هات نشوف. اختار رقم من 21.
1: يا رب يكون شيء
0: هون. يا رب يلا.
1: رقم حظي 8.
0: رقم حظك 8. ولا وانا بحب الرقم 8. بدنا نغني مع بعض كاريوكي، شو رايك؟ انا وياك طيب. انا وياك بنغني. اوكي ما انا بساعدك، ما انا المايسترو. تفضلي. لمين هالغناية؟ كونوها علينا. شو كانت حلو الليالي، انا ببلش فيها عشان تعرفي شو بالضبط. والهوا يبقى ناطرنا. رجي بس هويني. ليه هويني؟ تيجي تلاقيني. طيب اوكي تعرفي شو، بلاش. ايش بدك مثلا انت؟ شو بتحبي؟ هات نشوف يلا. شو بتحبي انت؟ قولي لي لمين؟ لمين بدك؟ يلا انا بدي اساعد عليك. لمين بدك؟

0: اقدرش احب غيرك.
1: اضرب يا حبيبي. طيب ما اقدرش احب غيرك للفنانة الرائعة طبعا يا جماعة حضروها عبين طبعا هاي والله حب حلوة هالغنية والله احب غيرك وردة. نعم لوردة وبدنا نغنيها مع بعض بمقطع صغير وان شاء الله حظك بيكون حلو معنا. اوكي
0: يلا
1: هات نشوف شباب حضروا حالكو ما اقدرش احب غيرك. يا الله بلشنا على الخفيف على الخفيف على الخفيف.
0: هل انت حبي غيرك ولا اقدر احب تاني
1: كملي
0: ما اقدر احب غيرك ولا اقدر

0: قدرش ما قدرت ما قدرش انساك
1: سوا. الله الله الله. واو واو واو واو واو. ايش هذا الكلام؟ ايش هذا الصوت لحظه، من وين هذا كل الصوت؟ هات نفهم يعني، عن جد بتجنني
0: جد يعني؟ في امل؟
1: لا في امل، خلاص بشوفك ببيروت، عن جد بجنن.
0: يلا
1: يسعد قلبك، بشوفك بالاردن. باي. بالاردن بعمان. باي. ما اقدرش احب غيرك، ما اقدرش احب تاني، كثير اغنيه حلوه حبيت. على يا سكر العفولي، الكل رايحين اربع خميس جمعه سبت، الزلمه انجن بده يبيع اسعار بالارض. روحوا ادعوا لي، اذا مش مصدقين اتصلوا على نجمه 4973. مرحبا لمين؟
2: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
1: ولعت، مين معي؟
2: يو سكر العفولي.
1: هذا الحق الصح، مين معي؟
2: معك عادل خطير.
1: عادل كيفك عادل؟
2: الحمد لله، اشتغلك شو اخبارك؟
1: انت نار وشرار عمي عادل.
2: غالي ومغلغل
1: حبيبي الشعب، الله يهدي بالك ويكون حظك حلو معنا اليوم.
2: الله يسعدك.
1: اختار رقم من 1 لـ20.
2: 19.
1: اسم دولة عربية تبدأ بحرف الميم. خفش عمالك.
2: عربية بحرف الميم.
1: دولة عربية بحرف الميم.
2: دولة عربية. مصر.
1: مصر بالضبط. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
3: يعطيك العافية خيّة دوري.
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
3: أخبارك؟ كيف أنت برادي الشام؟
1: أهلا أميرة، وينك يا أميرة؟ وين الغيبة؟
3: يا أنا عفتمع خيّة.
1: الله يخليك يا أميرة، أحلى أميرة بالعالم.
3: الله يطردك أنت خيّة دوري.
1: بدنا نروح على يوسي كار.
3: رحت وخلصنا.
1: رحتوا؟
3: أهلي بروحوا طبعا أكيد يعني.
1: الله يهدي البال.
3: أي إعلان بتحطي يا دريد إحنا وراك دوري رأسا.
1: الله يسعد روحك، وإن شاء الله بتروحوا وتنبسطوا.
3: إن شاء الله الله يسعدك. هيا
1: الله يخليك، شكرا جزيلا.

0: مرحبا لمين؟ الو اوكي الو ايش في؟ وطي الراديو. الكل رايحين على يوسي كار، الكل عم يتصل على نجمه 4973. الكل بقول لي يوسي كار التليفونات اتدمرت عنده، الكل حاطط دور لانه عم بفضي المخزون كله تبع السيارات. أربعة خميس جمعة سبت الزلمة من جن، هي بقولكو يوسي كار غير عقله، حط عائل واحد مجنون وبده يبيع السيارات كلها. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: عواطف محاجم من الفحم.
0: عواطف كيفك يا عواطف؟
1: الحمد لله.
0: بدنا نغير السيارة يا عواطف. مزبوط، إن شاء الله يكون لك حظ. رح نأخذ أكبر كمية اتصالات عشان نعطيكم 200 شيكل، مش واحد وتنتين إنما 300 شكلين من يوسي كار. مرحبا لمين؟
2: عمي دريد.
0: يا غالي
2: شو اخبارك يا مغلغل؟
0: انا انت اللي شو اخبارك؟ انا تمام، انت شو اخبارك؟
2: انا يطيب قلبي لما اسمع صوتك.
0: ولع
2: حبيبي يوسي كار العفولي.
0: رحت على يوسي كار ولا بعدك؟
2: اشتريت من عنده بجدد السياره.
0: السياره بتنصح الناس تروح على يوسي كار ولا لا؟
2: بعد يوسي كار واللي بروح عشان يوسي كار بخبر.

0: ولعت
1: حبيبي.
2: مرحبا لمين؟ ايوه
3: السلام عليكم.
2: اهلا
3: كيفك اخضري؟
2: شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله.
2: مع مين بحكي؟
3: انا عرابي من فرمندا.
2: شو اخبار كفرمندا؟
3: والله بجان انه مشتاقين لك.
2: قديش مشتاقين لي؟
3: كم كم
2: عفضني اللهجه المندويه كتير حلو بحبها كتير.
3: الله يسعدك يا سكار العفولي.
2: بس وقطع
3: بس وقطع

اوكي، تحيات خاصة جدا للجميع. طبعا بنت سيلين عم تسمعني، حبيبتي سيلينا، انا بحبك كثير، بتمنى لك كل الحب والصحة والسعادة. زميل تامر نفار، اذا مش عارفين، اول شيء تحية لتامر زميلنا في إذاعة الشمس مع زميل بديع كرام، طبعا اللي بتابعوهن في برنامجهن الرائع والمميز يوم الاثنين من 2 لـ4. هذا الموجود كمان جاب اغنية الفاشي ماشي، كمان بتحكي عن التصويت والانتخابات الكل ب 27/10. يا جماعة الخير، هاي مني أنا دوري الزرقاوي ذات الشمس، ب 27/10 بدها تكون نسبة التصويت في المجتمع العربي فوق 80%، إذا لا بعمل قصة. أوكي، مجبورين نصوت عشان ما نشوفش كتير وجوه غاد بصراحة. وجوه أنا عارف وانتو فاهمين علي، بقدرش أحكي إنه الوجوه هاي ممنوع نضلنا نشوف

0: ايدنا حجر هيك احنا مبنيين صمدين بقول ليش رح نحرر فلسطين بس اذا صوتنا ممكن يحذف ليبرمانيز جنبيبي فاحنا جاهزين
1: جاهزين احلى تحية احلى بيت في العالم احلى سوما حبيبة قلبي احلى لولي احلى سلمى واحلى سيلين الطباخة الماهرة ساتلكو سوما حبيبة قلبي صحتين الكل رايحين نصوت ب 27/10 عشان ما يضلش ولا واحد بنحب نشوفه بالكنيست من هذول الفاهمين علي اذا بتجوش انا بزعل دوريت زرقاوي من اذاعه الشمس بطلب منكم رجاء خاص الكل يطلع يصوت ب 27/10
2: ليش اخسر يوم شغل تخفت المره الفاتت وفرطت بالنسبه لي هاي السفينه غرقت
0: ايه بالمرة لا انت شاهدت التايتانيك احنا شاهدنا المرمرة كل اسم بوقفه تيمثلوا همي وهمك بعدين الفقر مش صنع اخوانك صنع اولاد عمك لما

0: شي مره
1: حط الببجي والهبل على جنب وروح صوت
0: جم كلمه مع بعض باللحظه هاي في تهديد علينا
1: اوكي حاليا راح نذكر اسماء اللي ربحوا معنا
0: مضت وفات اوانها تستهترش بفشيتهم شوف شو عملوا بجدادنا فقول لبينه تقول له شكاد مش هنخلى لفيجلي
1: يلا هات نشوف خالد من شفعامر بربح 200 شيكل عن طريق يوسيكار مبروك لخالد امير من ام الفحم مبروك امير من ام الفحم ألمى خليل من الفريديس مبروك لألمى خليل من الفريديس وحظ أوفر للي مربح لكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية وشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بتابعونا وبتابعونا وبحبونا وبحبونا
0: أحكي معه في شحنتني ترانسفير فبدأ صور
1: فاشي ماشي كل شي ماشي
0: يا من صوت يا من صفي خارج هاي البلاد
1: تحية للزميل الرائع تامر نفار تحية إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية تحية بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء مني أنا دوريز زرقاوي أحبكم لو تعلمون كم إن شاء الله التقائي بكم يتجدد يوم الجمعة في تمام التاسع صباحا في برنامج صباح الخير يا بلدي

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. الشتاء على الابواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاج مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاج طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للاوجاع الحقيقيه، الان بحمله ضخمه فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: ادخلي بس ب 25 شيكل.
1: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال 25 شيكل ادخلي إلى بيبي.

0: شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
1: أحلى جلسة عائلية نشف نقمة هنية بيبي شارك بعرابي.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة عاملين في الخمسينيات والثلاثينيات من عمرهما بجروح بالغة الخطورة جراء انفجار وقع في مصنع إنتل بالمنطقة الصناعية في كريات جات، ووصفت الطواقم الطبية حالتهما بغير المستقرة ونقلا إلى المستشفى وهما تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. كما أفادت المصادر الطبية بإصابة شاب آخر في 26 من عمره بحروق خطيرة ونقل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق في الجزء العلوي من جسده ووصفت حالته بالمستقرة. هذا وأعلن سلطة الإطفاء والإنقاذ عن السيطرة على الحريق في المصنع وسط مواصلة العمل على إخماده ومنع انتشاره. وأوضحت الشرطة أن الحادث نجم عن انفجار اسطوانة غاز وسط استمرار التحقيقات في ملابساته وعزل محيط المصنع وتنظيم حركة السير. أعلنت الشرطة عن اعتقال امرأة في 44 من عمره وابنها في 19 من عمره من مدينة الطيبة بعد ضبط 3 مسدسات وذخيرة وأمشاط ذخيرة وطلقات نارية إلى جانب طائرة مسيرة وبطاريات ومعدات إضافية داخل منزلهما. وقررت المحكمة الإفراج عن الأم بشروط مقيدة فيما مدد اعتقال ابنها حتى 20 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق. في بيان آخر أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين من سكان الطيبة في العشرينيات من عمرهما بعد العثور على مسدس وذخيرة ألقياها خلال محاولتهما الفرار من الشرطة، وجاء الاعتقال عقب بلاغ عن إطلاق نار في المدينة فيما قدم ضدهما تصريح مدع عام تمهيدا للتقديم لأحد اتهام. رفع رئيس جهاز الأمن العام الشباك السابق رونان بار دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بتعويض قدره 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات تتعلق بمسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر عام 2023. وقال بار في لائحة الدعوى إنه قدم لنتنياهو تحذيرات أمنية متكررة بشأن احتمالات التصعيد مستندا إلى الوثائق ومحاضر اجتماعات تعود إلى الفترة التي سبقت الهجوم. وتأتي الدعوى ردا على تصريحات اتهم فيها نتنياهو بار بارتكاب مخالفات تتعلق بأدائه قبل الهجوم، فيما طالب رئيس الشباك السابق بالكشف عن وثائق أمنية إضافية لتوضيح ما كان متاحا لصناع القرار من معلومات. وقال بار إن الحقيقة ستتضح أمام المحكمة في ظل غياب لجنة تحقيق رسمية. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان محذرا من أن انضمام حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل سيؤدي إلى ضربة واسعة وفقدان مناطق إضافية في جنوب البلاد. وخلال زيارة إلى مواقع عسكرية في لبنان برفقة قادة في الجيش الإسرائيلي قال كاتس إن الجيش مستعد لتوسيع ما وصفها بالمنطقة الأمنية لتشمل مناطق في النبطية والليطاني ملوحا بإخلاء مناطق شمالا بينها الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف البنية التحتية لحزب الله. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية، مشيرا لأن هذه الإجراءات وفق قوله تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل من تهديدات الحزب. لبنانيا قال رئيس الحكومة

درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. الرابعة وخمس دقائق هنا إذاعة الشمس، وهنا المستشار. إذن المستشار يرحب بكم ويتابع قضاياكم وهمومكم، ونحن على أتم الاستعداد للاستماع إلى ما يهمكم إلى 04-60-10-101. إيهاب عويس في التقنيات الهندسية والموسيقية، وخلود أبو أحمد هي معدة هذا البرنامج، ومعد البرنامج أيضا هو الأستاذ خليل حداد. إذا نحن ندعوكم للاتصال بنا إلى 04-60-10-101، كلنا أذان صاغية ونحن لن نتردد بالاستماع إليكم، وسندردش حول ما يقض من مضجعكم، وهذا البرنامج يستمر حتى قرابة الخامسة. طبعا نحن عادة نتابع قضايا كنا قد عالجناها سابقا، ونستمع إلى قضايا جديدة ومشاكل تهم الجمهور، وحينما تكون القضايا متنوعة هذا يثير الكثير من الفضول وحب الاستطلاع لدى أولئك الذين يتابعون هذا البرنامج. في البرنامج السابق على سبيل المثال كانت قضايا قد عرضت وهي مثيرة للغاية، اعتداءات من قبل رجال أمن في أحد مشافي مدينة حيفا بناء على شهادة ذاك الذي توجه إلينا، وأضرار صحية لا يستهان بها، وما إلى ذلك من قضايا. يعني إن كانت القضية غير مألوفة واستثنائية لا تترددوا اتصلوا بنا. وهناك مبادرات ترد على لسان أولئك الذين يعملون أيضا في المؤسسات التي تدير دفة الأمور في السلطات المحلية العربية، وهي لافتة وملفتة للنظر، ونحن نحاول أن نعرج حتى على مبادرات من هذا القبيل. سلامات أخ رائد أبو ريا.
1: يعطيك العافية أبو عادل.
0: طب رائل أبو ريا يعني بشكل أوتوماتيكي ينتمي إلى سخنين بناء على معلوماتي، وأنت تسكن الآن في جلجولي؟
1: نعم أنا من جلجولي، في عائلة أبو ريا كمان في جلجولي، صحيح عائلة صغيرة ولكن الحمد لله.
0: ما في علاقة قربة بينك وبين عائلة أبو ريا السخنينية؟
1: يعني كل الناس الطيبين هم قرايبنا.
0: ما أجمل هالكلام يا وردي، ما أحلى ما أحلى هذا الكلام.
1: وأهلنا بسخنين دار أبو ريا، يعني في معرفة، في كم شخص اللي في معرفة بيننا وصداقة وقرابة، والحمد لله كلهم جماعة طيبين.
0: لا شك لا شك، ولكن أنا حاولت طبعا أن ندخل يعني إلى جذور هذا الاسم من خلال معرفة بأن فئة معينة من أبو ريا تسكن في مدينة جلجولي، وهناك حراك في جلجولي في الآونة الأخيرة وهو حراك ملفت للنظر، وأنت تريد أن تضع أو تلقي الضوء على مبادرة إضافية فيها تعاون.

0: ما بين الجمهور وبين المؤسسة التي تدير دفة الأمور بمعنى السلطة المحلية.
1: صحيح.
0: تفضل أستاذ.
1: الحقيقة أنا انتخبت كعضو في المجلس المحلي في الفترة الأخيرة، كانت الانتخابات الأخيرة اللي كانت، واخترت أني أكون في لجان معينة طبعا بتعاون مع أصدقائي أعضاء المجلس ومع رئيس المجلس.
0: وأنت ولكن لا, لا, لا وظيفة رسمية لك مع المجلس المحلي؟
1: لا لا لا، أنا بشتغل في بنك من زمان، من حد ما خلصت الجامعة وأنا بشتغل في بنك كمدير وعمالة مختلف، يعني المجلس هو بس كان تطوع من باب الرغبة في أني أعطي من معرفتي أرجع لبلدي، من باب الانتماء، من باب أنه أنا بآمن أنه الإدارة هي فن، هي مش بس سياسة، هي كمان فن، والفن هذا بتتعلمه عن طريق الممارسة
0: وهي تعاون أيضا وشراكة بين الجمهور وبين المؤسسة.
1: صحيح. فمن باب العضوية أنا اخترت أني أكون في اللجان اللي في فترات معينة كان اللجان اللي هني ما حدش بده يكون فيها، اللي مثل لجنة البيئة ولجنة التربية والتعليم ولجنة المالية، وفعلناه بشكل إيجابي اللي كمان بمشاركة الجمهور. في كل لجنة زي هذه اللجان في شركاء من الجمهور اللي هم بيكونوا أعضاء خارجين، مش أعضاء مجلس، على أساس إنه كمان هم يكون لهم الرأي والمشاركة ويجيبوا آراء.
0: وهو حق أخلاقي للجمهور بأن يكون جزء لا يتجزأ من مركز اتخاذ القرارات، يعني القرارات لا تتخذ فقط من قبل أولئك الذين ينتخبون، هكذا نعتقد، ولكن أنا أعتقد بأنه مشاركة وإشراك الجمهور هي جزء يعني لا يتجزأ من هذه العملية.
1: هو حسب رأيي حتى أكثر من حق أخلاقي، هو واجب. حسب رأيي هو واجب، ومن خبرتي في الموضوع هذا هو بدعم العمل الجماهيري والعمل السياسي كعضو مجلس، وهو بيعطيك من ناحية واحدة دفعة، وكمان بيفتح لك مخك لأفكار جديدة اللي أنت ممكن كعضو مجلس ما فكرتش فيها.
0: إذن بعد أن اتفقنا أنا وإياك على أهمية هذه المشاريع وهذه المبادرات، وأنا طبعا أشد على أيديك بصفتك يعني إنسان لك منصب وتعمل من خلال منصبك، ولكن لا تكتفي بذلك وتريد أن تتفاعل وأن تكون صاحب أثر وتشرك الجمهور أيضا إلى جانبك مع المجلس المحلي، يعني أعطني بعض النماذج لمشاريع قد نجحتم بتحقيقها.
1: إحنا مثلا عندنا في لجنة التربية والتعليم في المجلس أخذنا موضوعين اللي هن مهمات لإلنا. الموضوع الأول اللي هو كان موضوع التلاميذ أو الطلاب المدارس اللي بيطلعوا على الصف السابع، يعني بخلصوا ابتدائية وبيطلعوا على إعدادية، وبكون عندهم مخزن الكلمات أو قدرتهم على القراءة وفهم القراءة أقل من المستوى المطلوب منهم. فعملنا عن طريق وزارة المعارف طبعا بحث وفحص الموضوع هذا، وحاليا احنا قاعدين نشتغل على الموضوع هذا على اساس انه ننزل عدد الطلاب اللي بوصلوا للصف السادس والسابع من غير ما يكونوا في القدرة المطلوبة منهم في جيلهم، وخاصة في اللغة العربية، بإيماننا انه اولا هاي لغة الام، ومن الاجباري انه كل واحد يكون عنده سيطرة تامة في لغة الام اللي هو التابع له، لأنه إذا هو بفهمش بعرفش يقرأ عربي فهو مش راح يعرف حل.
0: كيف تتم هذه العملية؟ عن طريق دروس مكثفة إضافية لمنهجية ما بعد التعليم والدراسة؟
1: في شقين للحل. الحل هو راح يكون عن طريق دراسة، عن طريق إخراج الطلاب هذولا من خلال ساعات الدوام نفسهم وإعطائهم دروس مكثفة عن طريق تقوية مكثفة عن طريق المدرسة، وفيما بعد حتكون كمان دروس تقوية بعد المدرسة حسب الحاجة طبعا. لأمل منا أن احنا إذا المدرسة أخذت الموضوع هذا كموضوع أساسي وبتحطه قدام عينيها, في اليوم عندها موارد اللي تقدر أنها تساعد الطلاب هذول وتوصلهم لمرحلة اللي يقدروا يقرأوا عربي بشكل تام وكما يجب حسب جيلهم.
0: الملكة اللغوية واللفظية والثراء في يعني استخدام لغة الأم هي قضية جدا جوهرية, باعتبار أنه في عنا بعض المعضلات. المعضلة الأولى هي أنه اللغة العربية هي لغة ثنائية, يعني في لغة عامية وفي لغة فصحى وما إلى ذلك, وبالإضافة إلى ذلك في لغة عبرية إلى جانبها, يعني كلها تتداخل من أجل هشاشة هذه اللغة. وتأتي عملية التعزيز من قبلكم بمبادرة طيبة وعطرة وأعتقد بيداغوجية ولربما حتى وطنية, يعني هذا عمل وطني بأنك تحافظ على لغتك, فأنا صحيح. بشد على أيديكم. نموذج آخر أستاذ نادر؟
1: نموذج آخر اللي هو أخذناه حتى كانت في جلسة الأسبوع السابق, اللي هو أنا وصديقي في القائمة اللي احنا موجودين فيها صديقي وهبي عرار, كنا في موضوع اللي هو خروج قسم من طلاب جلجولية يتعلموا في مدارس خارج جلجولية. عملنا مسح لهذول الطلاب لأنه احنا هدفنا انه أولاد جلجولية يتعلموا في جلجولية, احنا بدنا نستثمر فيهم وبدنا كمان استثمارنا فيهم يرجع إلنا لبلدنا. فعملنا مسح وشفنا شو الهاي الوضع وليش الأسباب, ولقينا انه قسم كبير من طلاب جلجولي اللي بتعلموا برا جلجولي علاماتهم حتى بتكون اقل من علامات الولاد اللي ظلوا في جلجولي في المرحلة الثانوية.
0: ولكن في هناك مثل ما بقولوا باللغة العبرية متقيم مدارس اللي في عندها اسم يعني براند, وتأتي ويأتي الأهالي بإرسال أولادهم لكي يلتئموا مع هذه الفئة النخبوية أو المدارس النخبوية.
1: إذا في مدرسة اللي فيها أشياء اللي مش موجودة, فيها مواضيع تتعلم بعلموها اللي بعلموهاش في المدارس المحلية في البلد, ممكن أفكرك. ولكن لما عندي المدارس الإعدادية والثانوية بتعطي الطلاب زي المدارس اللي خارج البلد ونتائج طلاب
0: من الأفضل أن الأولاد يتعلموا في بلدهم, أكيد في
1: مشرفة جدا. فأنا بدي أولادي يكونوا عندي, بدي يكونوا أولاد البلد في البلد يتعلموا في البلد, مشان أنا بدي أشجع أولاد البلد وبدي أقوي الانتماء. وواحدة من طرق أني أقوي الانتماء عند الطلاب هي أنه يتعلم جوا البلد ويعطي جوا بلده. فهذا مشروع اللي احنا حاليا بنشتغل عليه بشكل جدي, بأمل أنه السنة الجاي نقلل العدد بشكل
0: عدد أولئك الذين يتعلمون خارج جلجولية لكي تبقى جلجولية يعني ثروة قائمة بحد ذاتها من خلال تواجد الطلاب في المدارس. وهذا طبعا أعتقد بأنه هذا يعني مشروع جيد. بأي حال من الأحوال من خلال هدول النموذجين يعني أستاذ نادر يبدو بأنكم تتعمقون بالأمور.
1: رائد آسف
0: تتعمقون بالأمور وتتعاملون مع هذه الأمور بجدية فائقة لتقوية وتعزيز البلدة.
1: صحيح. في عنا كمان نماذج في لجنة المالية. لجنة المالية ما كانت موجودة قبل ما أنا جيت كعضو مجلس, وأنا كنت رئيسة وكنت فاعلها. وهدف اللجنة كان إنه أكثر إنه ندور كيف نوصل ميزانية المجلس لوضع اللي يكون فيها موازنة اللي تشتغل في الأمور اللي المجلس بده يحط فيها استثماره, قضية التعليم, قضية الرفاه الاجتماعي, قضية المسنين. كل هاي القضايا حطيناها على المحك ونصبنا بحكم انه انا رئيس لجنة المالية. فكل الميزانيات اللي كانت لازم تكون لهاي الأشياء الاتجاهات رصدناها مشانها.
0: تبقى الدقيقة أستاذ رائد, تبقى الدقيقة للمقابلة المهمة, ولكن لدينا العديد من الواجبات الأخرى. من خلال هذا البرنامج. لك شركاء بهذه المبادرة أليس كذلك؟ استطعت أن تجند شركاء؟
1: نعم، أولا شركاء الأساسيين اللي هو كان أعضاء المجلس اللي حاليا موجودين في المجلس، اللي

0: الثقة اللي بيني وبينهم في القدرات اللي موجودة عندنا أعطتني الدفعة أن أنا أستثمر كل معلومات اللي أخذتها والخبرة تبعيتي على مدار سنين في عالم البنوك
1: في العالم المصرفي
0: في العالم المصرفي. وكمان الجمهور الناس انه لما بتوجه لواحد وشخص وبطلب منه انه يكون عضو في اللجنة عندنا ما برفض. وحتى في ناس اللي بيزعلوا علي انه ليش ما توجهت ليش
1: ممتاز.
0: تشوف انه انا بدي اكون معك في اللجنة على اساس انه هذه اللجنة هي لجنة مهمة وانا بدي اكون مشارك فيها واشتغل لصالح البلد. وهي بادرة اللي
1: احنا شرف
0: وبنحبها لانه اللي بنقصنا اليوم في بلادنا العربية هي قضية الانتماء
1: والمبادرات.
0: والعمل التطوعي والمبادرات الشخصية اللي ممكن تتحول لمبادرات جماعية
1: وفي نهاية المطاف تصب هذه المبادرات لصالح الأولاد لانه احنا عم نربي أجيال قادمة واعد ان شاء
0: صحيح.
1: الله أستاذ رائد كان لي الشرف أن أستمع إليك بهذه التفاصيل القيمية في هذه المبادرات الطيبة والمهمة والمباركة. أشد على يديكم وأتمنى لكم النجاح. وها نحن ألقينا الضوء ولو بشكل سريع على جزء لا يتجزأ على عشرات من هذه المبادرات. شكرا لك أستاذ رائد.
0: شكرا لك ولكل المستمعين.
1: بأمان الله.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا، تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: الشمس دائما
0: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
4: نتابع وإياكم والمستشار. إذاعة الشمس أخذت على عاتقها هذه المسؤولية بفتح الملفات التي تقلقكم، ونحن على أتم الاستعداد لمنحكم هذا الأثير، هذا المذياع أو هذا الميكروفون. وإلى قضية مثيرة ومهمة وقيمية، سلامات ابن الناصرة.
5: سلامات عزيزي زهير، يعطيك العافية.
4: كيف حالك؟
5: حي الله بيك، حيبنا، يعطيك العافية كمان إلكو طاقم إذاعة الشمس. إحنا فخورين فيك كثير إنه أنت كمان حد الأهالي، بتسمع صوت الأهالي، حتى كمان أنت كقوة رابعة بالكنيسة أو بالدولة تقدروا تأخذوا حقنا وتوصلونا لحقنا كيف لازم.
4: كل احترام، أنت مدرس؟

0: نعم أنا بشتغل بمجال الإرشاد.
1: لما قلت لي أربع سلطات صرت أنت بس مدرس بدك تكون.
0: الحمد لله في عنا معرفة ملمة كمان بهاي القضايا، وطبعا إلنا شرف إنه نتواصل معكم حتى نقدر نتساعد مع بعض ونصل لنقاط مهمة اللي تساعد فيها مجتمعنا بقضية أولادنا.
1: وقضية أولادك أولادنا أولاد المجتمع العربي أو أولاد الدنيا برمتها طبعا بيعنونا، لأنه كل شأننا في هذه المعمورة هو من أجل تأمين حياة جيدة ورقيدة لأولادنا وللأجيال الواعدة والصاعدة. ولكن أنت كمدرس ربيت أجيالا واستثمرت وطبعا تمتعت وخبت أحيانا وما إلى ذلك، ولكن في أسرتك واجهت قضية. تفضل.
0: نعم أنا بحكي كثير مهمة مع ولد اللي بيعاني من طيف توحد. ابني كان بحاجة لدكتورة سيخياتر يلديم بتحوم الأوتيزم. بالأسف الشديد
1: قديش عمره الولد؟
0: اليوم 11 سنة. بنحكي عن ولد 11 سنة. المشكلة إنه عزيزي إحنا ما في عنا دكاترة بالوسط العربي باختصاص التوحد، فكتير أهالي بتعاني تدور على هاي الدكاترة. فأنا صارت معي قضية أن حابب أطرحها.
1: تفضل.
0: لقيت أنا في طبيبة في منطقة الشمال بشتغل معي كلاليت، توجهت عنده بشكل شخصي، أعطاني كيلو العلاج الأولي، فطلبت أنا منه أنه أتوجه من خلال عيادة كلاليت لعنده بالعيادة بكلاليت ومبشتغل هو، لكن شروط للسيخياتري من أهلته ووقفني، قال لي عزيزي أنت ممنوع تكون عنا بسبب أنك أنت خارج المنطقة تاعتنا.
1: وهذا الطبيب اللي كان بده يقدم لك هاي الخدمة لابنك هو من خارج الناصري؟
0: نعم نعم صحيح نعم صحيح. طبعا المدير كيف بعيد كم مرة المدير تاع شروط للسيخياتري تاع المنطقة اللي الموجود فيها بالشمال طبعا عارض انه يستقبل ابني بمحل معين، وقال لي انه لانه ابنك وانتم مش موجودين بهذا المحوز، بهاي بكلمات اخرى
1: الخدمه يجب ان تاخذوها فقط باللواء تبعكم.
0: نعم لكن انا
1: بس انا بدي اسال سؤال يعني بين هذا وذاك، لانك بدك تستمر طبعا انت بالحديث حول هذا الموضوع لانه هذا حديث مثير. العلاج عند هذا الطبيب خارج مدينه الناصي كان يجب ان يكون طبيا علاج طبي ولا علاج مرتبط بالتوحد؟
0: علاج طبي مرتبط بالتوحد.
1: يعني في دكاترة هل هني يعني مختصين بهذا المجال فقط؟
0: نعم.
1: وأنت عمليا توجهت إلى هذا الطبيب بعد أن لم تجد، بعد أن أنك يعني فشلت بإيجاد طبيب مماثل في لواءك الذي يجيد الخطاب العربي مع ابنك أو معك أنت؟
0: صحيح.
1: الولد التوحدي يستطيع أن يخاطب طبيب بشكل بلغة الأم تبعته يعني؟
0: ممكن صحيح حسب إذا الولد بيحكي أو لا.
1: في توحديين يعني بيحكوش وفي توحديين بيحكوا.
0: نعم نعم.
1: ابنك ينتمي إلى أي صنف؟
0: بيحكي كلمات منفردة فقط، لكن الإشي هنا احنا نحكي كمان واحنا عايشين المعاناة.
1: لا ما سمعت الجواب، كان في انقطاع لثانية او تنتين.
0: نعم عزيزي.
1: كمان مرة يعني انتوا مع ابنكم بتحكوا؟
0: من الولد عنا بحكي كلمات منفردة فقط لا غير، لكن احنا كأهل احنا اللي عايشين، احنا اللي شايفين، احنا اللي متابعين.
1: والطبيب يستطيع ان يخاطب التوحدي؟ هذا الطبيب المختص على سبيل المثال المثل اللي عم نحكي عنه معك اللي صار معك انت توجهت لخارج مدينة الناصري، هذا اللي انت اخترته بعد يعني لربما جهد جهيد، يعني بيقدر يخاطب ابنك؟
0: نعم.
1: كيف يتم هذا الخطاب؟ يعني انا بأسف انه بعتذر انه بسأل أسئلة شوي فيها عمق، ولكن بتعرف يعني في جهل حول هذا الموضوع، وانا اعترف واقر بانني اجهل الكثير من الامور في هذه الناحية.
0: نعم صحيح. للأسف الشديد أنا بالوسط العربي في عنا كثير عدم معرفة بهذا الموضوع. الطبيب بيقدر يتواصل معه بطرقه الخاصة للصبي بمساعدتنا

0: احنا كأهل اللي احنا عايشين معاه. فلما بقولوا لي توجع عند الدكتور اللي متكلم باللغة العبرية، انا بقول والكل بقول حسب رأيي اللي بسمعني كمان انه ما بنقدر نوصل له احنا كعرب ايش وجعنا او ايش وجع الولد اذا ما بقدر يفهم لغتنا.
1: ولكن انت بشكل خاص لا لا لا لا تعاني من هذه الأزمة لانك تمتلك اللغة العبرية، يعني انت بخطابك معي او بلقائك معي استخدمت كلمات صحيح. باللغة العبرية اكثر من اللغة العربية.
0: صحيح، حتى ولو انا قديش بعرف باللغة العبرية لكن في مصطلحات باللغة العبرية انا ما بعرفها، انا ما بعرف ما ملم الأدي يعني تقول انه انا الأدي.
1: سؤالي لا يلغي لا يلغي حقك بانه يخاطبوك بلغة الام تبعتك، هذا بالنسبة لي يعني خط فاصل، يعني ما خط احمر بالنسبة لي، يعني انا اوافقك 100% حتى لو انت بتلم باللغة العبرية من حقك انك تلاقي طبيب يتحدث بلغة الام تبعتك انت.
0: صحيح، وعندنا بالمجتمع عندنا بنلاقي كثير مشاكل عند اخوتنا واخواتنا اللي عم بلاقوا فيها صعوبه انه يشرح هاي المواقف باللغه العبريه.
1: يعني انت عمليا توجهت ان اخي الكريم من اجل تحقيق الناحيه التوعويه بانه او المطالبه حتى من المؤسسات بانه تهتم بتواجد وتوفير اطباء يجيدون اللغه العربيه، لانه العائلات التي تعاني من قضيه من هذا القبيل لا تستطيع ان تمرر رسالتها للطبيب المختص بلغه ثانيه أو حتى لو كانت قريبة اللغة العبرية هي مش لغة الأم بالنسبة للعرب.
0: نعم صحيح، زائد أنه يكون مختص بالتوحد.
1: وبدأ هو عم بتطالب بنا أنه نتدخل بقضية هذا الطبيب خارج المخوص خارج اللواء.
0: أنا بطالب مش ندخل بالطبيب، بطالبك تتدخله مع المسؤولين عن صناديق المرضى حتى هن يساووا جهد أكبر ويدخلوا أطباء اللي هن باختصاص
1: ومتوفرين أطباء من هذا القبيل بناء على المعلومات اللي بحوزتك.
0: صح، أنا صراحة لما دورت عندي بالمحوز ما لقيت.
1: منا في نقص.
0: في نقص نعم، لكن في بشكل شخصي توجه لأطباء بشكل شخصي بتلاقي أطباء لأنه بيشتغلوش مع صناديق المرضى. ليه؟ لأنه صناديق المرضى ما بتدفع لهم كيف لازم، فإنه بضطروا إنه يفتحوا لحالهم، والأهالي اللي ملهاش حل إلا غير تروح توجه لهذول الأطباء الخصوصيين بالعيادات الخاصة تدفع مصاري وتأخذ هذا العلاج للأسف الشديد.
1: إذا نحن نحط المهمة على أكتافنا ونقول هيك على برنامج المستشار أن يفحص إن كانت هناك إن كان هناك عدد من الأطباء البسيخياتريين النفسيين يعني عاطلين عن العمل في صناديق المرضى، إن كان هناك في عدد كبير سنسائل طبعا الصناديق هذه الصناديق لماذا لا تعمل من أجل تحسين العروض لكي يكونوا أيضا هم ضمن إطار صناديق المرضى. والقضية الثانية هي طبعا كل من يستمع إلى هذه المقابلة وهو طبيب نفسي أو بسيخياتر ويريد أن يندمج بالعمل ورفض لغاية الآن، بإمكانه أن يتوجه إلينا إلى 0461101 لكي نستجمع التفاصيل حول هذا الموضوع، ولربما هناك عدد كافي من الأطباء البسيخياتريين الذين يستطيعون الانخراط بالعمل فيما لو وصلوا إلينا ونحن سنكون الوسطاء. شكرا على هذه المقابلة معك.
0: بس قبل في عندي كمان نقطة اللي هي كتير مهمة اللي بدي أحكيها اللي الناس كمان تعرفها، اللي عندنا أولاد مع التوحد اللي تحت جيل 18 صناديق المرضى تشتغل على عدم إعطائهم حقوقهم الكاملة. أنا بدي أحكي إنه لكل ولد تحت جيل 18 سنة بيطلع له 156 ساعة علاج مقسمة لأربع مجالات. هذول العلاجات هني
1: الثانوية من قبل مين؟
0: من قبل صندوق صناديق المرضى. وهذا الإشي معترفين، أنا شخصيا واجهت مشكلة إنه من بعد ما اعترفوا إنه ابني عنده توحد من خلال صندوق مرضى اللي أنا بتعامل معه سمحوا لي بس ب 12 علاج مش 156 علاج.
1: أنا طيب سألت ليش؟
0: سألت أنا بطلب من الأهالي كمان تتابع هذا الموضوع قدام هاي الجهات المختصة حتى تحقق كل حقوق أولادها.
1: كونتم لجنة للأولاد في عائلات العائلات العربية هل فيها توحديين؟

0: احنا صراحة حاولنا يكون جمعية بمرحلة معينة، لكن للأسف الشديد بسبب عدم التزام بعض الأشخاص أو بعض المؤسسين لهي الجمعية فاضطررنا أن نغلقها للأسف الشديد بالوسط العربي.
1: للأسف الشديد، ولكن ها نحن نفتح الباب حول النقاش حول هذا الموضوع، وأعتقد بأنه غاية من الأهمية. أرجو لكم التوفيق سيد الكريم، وطبعا موضوع كان غاية من الأهمية. شكرا.
0: شكرا لك أخي زهير، وأنك استمعتني ووصلت الرسالة والألم، اللي أنا متأكد أنه كل أهل عندن ابن مع طيف توحد بيعانوا من هذا الألم. شكرا لك انك سمعتني، بتمنى انه تتحرك بهذا المجال وبهذا الموضوع حتى نحسن الخدمة واولادنا ياخذوا كل حقوقهم كيف بياخذوها بكل محل ببلادنا هون.
1: انا لم امنحك الفرصة للحديث، ولكن هذا من حقك طبعا، والإذاعة هي جزء لا يتجزأ من الجمهور، وانت طبعا فتحت الباب او فتحت نافذة حول قضية يتجاهلها البعض، وارجو بان تتكاثف الجهود وان تكونوا متوحدين وموحدين في هذه العائلات التي طبعا بين أفرادها متوحدون. شكرا لك، شكرا، وسنكون على اتصال.
0: شكرا لك يا أخي زهير، ودامك الله بالصحة والخير.
1: شكرا.

0: بشهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
0: بشهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
9: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
10: الطبيب النفسي الدكتور جبير طربي اتصل في هيئة هذا البرنامج، برنامج المستشار، لكي يعقب على توصيفي للأولاد التوحديين، لأنه من الجدير أن نقول غير ذلك باستخدامات مستحدثة وحديثة تربويا ولربما نفسيا. وأنا طبعا أقبل التصحيح. سلامات دكتور.
11: يعطيك العافية، شكرا لك.
10: يا هلا، لماذا ارتأيت بأن تصححني؟
11: أنا أصغي للمحادثة وللحوار اللي كان.

0: أنا دكتور جبير، أنا في علاج نطق ولغة، لست طبيبا نفسيا. والموضوع استفزني لكي نصححه بشكل إيجابي، مش نقد هذا،
1: بس إيجابي فقط، فقط إيجابي أكيد.
0: أنا الهدف اللي لي أنه يكثر استعمال، أحيانا استعمال كلمة توحدي على إنسان كامل عنده العديد من القدرات وأنواع ذكاءات مختلفة. والأشخاص اللي عندهم توحد، منقول عندهم توحد، لديهم توحد أو مع توحد، لأنه هو ليس توحدي، ضحكته وابتسامته حضنه لأمه،
1: هذا ارتباط بالعالم الخارجي. نعم، في أكثر من قناة.
0: قدراته العقلية، بعض الأولاد اللي احنا بنسميهم أصحاب الأداء العالي، اللي عندهم أداء عالي high functioning، يعني عندهم قدرات خارقة للناس الطبيعية ما عندهم إياها. فما بينفع نقول من وجهة النظر الاجتماعية اللي هي اليوم العالم عم بيروح لإلها، ما بينفع نقول مثلا إنسان محدود عقليا عن اللي عنده المحدودية ذهنية، نقول مع محدودية ذهنية.
1: جميل، جميل جدا. إذا كان يترتب علي بأن أقول أطفال مع توحد.
0: وإضافة أخرى إذا تسمح لي، تكثر أيضا يكثر استعمال أصحاب احتياجات خاصة. هم ليسوا أصحاب، الصاحب يعني هو المسؤول عن هذا الأمر.
1: إذا ماذا يترتب أن نقول؟
0: إني ليس ذوي، ليس بنقول ذوي يعني كأنه صاحب أو أصحاب، لا كلمة ذوي ولا كلمة أصحاب اليوم نستعملها.
1: ماذا كنت تستخدم؟
0: تستخدم مع. لديهم، لأن الإنسان مع كثير أمور، مع كثير قدرات، مع كثير صعوبات، فبنقول مع، ما بنقول أصحاب الاحتياجات الخاصة، لأنني مش أصحاب هاي الاحتياجات، أني ولدوا يعني. فهم عليك؟ لما أنت مسؤول يعني كنت المتهم، يعني مش بكفي أنه خلقان هذا الإنسان مع محدودية، كمان نقول أصحاب الاحتياجات الخاصة.
1: لا تتصور كم أشكرك على هذه الملاحظات والإحاطات، لأن الكمال لله لوحده، ونحن طبعا نتطور يوما بعد يوم، والمصطلحات تتغير بفعل طبعا الحداثة، وبفعل طبعا الإقرار بأن هناك أناس يختلفوا عن الآخرين، ولكن لهم الحق بنيل الألقاب ونيل الأوصاف بشكل لائق. شكرا لك دكتور جبير. بأمان الله، بأمان الله.

0: سلامات أخي محمد.
1: سلامات عم أبو عادل.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: يا هلا بيك. من وين حضرتك؟
1: أنا محمد فريد من قرية زلفة، ساكن بحد بناية اللي هي للمجلس، وفي هناك بعد ما بنوها ما خلصوها شمي.
0: إيش المجلس؟ أي مجلس؟
1: طلعت عارة.
0: نعم،
1: هسه ظل قدامها الساحة اللي هي أصبحت اليوم هاي الساحة لكل واحد عنده شوية نفايات اللي يجي زتها فيها، واليوم يعني فيها حياية. أنا لقيت حي قبل فترة، فيها قبل سنة برضو فيران بكى فيها، وبنيت للمجلس وأجوا وحطوا دواء، حتى طلبت منهم إن أحط حوالين داري وما كبلوش يعطوني.
0: إيش ما يبلوش يعطوك دواء لرش المبيدات؟
1: أيوة.
0: هذا المبنى اللي بتحكي عليه كان مرة تابع للمجلس المحلي مستخدم، والآن هو مهجور؟
1: لا، هو بناية جديد اللي انبنت يعني.
0: ولكنها غير مأهولة، ما فيهاش شغل يعني.
1: لا، ما فيهاش حدا، هي بناية جديدة اللي بعدهم مش مخلصينها، فيها طبقة تحت لبكود عارف اللي هي جاهزة طبعا بس مش مستخدمة. فترة الحرب أجوا هناك زبطوا لهم طريق، بعد ما خلصت الحرب الطريق استعبت برضو نفايات.
0: تخرب الدنيا بعد الحرب يعني، مش مهم.
1: بالضبط، خربت الدنيا بعد الحرب. زبطوا لهم الطريق وخرب الدنيا بس بعدها.
0: وأصبحت هذه الساحة مقابل هذا المبنى مكبل النفايات مثل ما أنا فاهم.
1: بالضبط، وأنا قلت لهم أكثر من مرة ومش جديد من سنة، ورديت رجعت حكيت معهم، وبالآخر برجعوا لي بقولوا لي في شيء ميزانية لهذا الإشي. هذا الإشي بدوش ميزانيات، أنا خرفتهم شرحت لهم وهم بيعرفوا هذا الإشي إنه بدوش ميزانيات.
0: طب يعملوا هاي الساحة ملعب للرياضة للولاد يتسلوا بعد الظهر بساعات المساء.
1: للأسف
0: وبتكون هذه الساحة نظيفة في مثل هذه الحالة، شو المشكلة يعني؟ يعني التفكير بشكل بناء أو فيه إبداع أو الخروج عن الصندوق.
1: هاي الأجوبة لازم تبكى عندهم يعني. أكيد. أنا صراحة أنا قلت لهم هذا الإشي، في ولاد صغار بيجوا على المبنى، اللي بيطلع على المبنى مع الهوش قدور طبعا،
0: يعني ناحية وقائية كمان، خطر وقائي.
1: طبعا المبنى هو قايم على ثلاث طبقات، والأولاد بفوتوا عليها كلها.
0: لا، صار الموضوع أخطر من البداية. بالبداية حكينا،
1: أنا شرحت لهم هذا الإشي.
0: احنا حكينا في البداية على الساحة التي باتت مكبًا مكره صحي،
1: وفي هناك بفوتوا على البناية بقعد يلعبوا بالبناية،
0: وهذا أخطر شيء.
1: مرات اللي قلت لهم روحوا من هون عشان الاشي خطر.
0: لا
1: انا اعتقد احنا هاي الحارة فيها تقريبا فوق 20 بيت، حارة جديدة اللي فيش بعدها، مش مزفتة، وكل فترة وفترة بيقولوا لنا بدنا نسويها، والسنة الجاية والشهر الجاية واللي بعده، ووعدون الشتوية اللي مركت. وأنا رديت توجهت لهم قبل يومين ثلاثة، قال الإشي بده ميزانية. أوكي. زي الحكي اللي حكوه قبل سنة.
0: لن نتنازل عن الحق بأن يعني يبرر المجلس المحلي هذا المبنى المكشوف والذي يشكل خطر على حياة الأولاد
1: طبعاً،
0: الذين حكيم. يعني بميولهم بنزعاتهم يعني بحبوا هاي المخاطرات طبعاً. وتصور انه واحد يعني بيدفع الثاني من الطابق الثالث لا سمح الله، وبتصير كارثة انسانية. احنا ما بدنا.
1: انا قبل اسبوعين ثلاثة بكى عندي جاري وبقول اولادي يلعبوا برا بالساحة، ولا جاي ولد بقول في حي، رحنا شفنا واللي هي حي يعني طولها فوق 1.5 متر، وانا بعثت لهم الصور وشافوا الصور.
0: ولكن مثل ما قلت لك الأخطر من ذلك هو طبعا المبنى العالي المكشوف
1: طبعاً.
0: وهذا يشكل خطر كبير. على كل حال سنتناول هذا الموضوع بمعالجة كثيفة مع المجلس الإقليمي طلعت عارة، وسنكون على اتصال بإذنه تعالى. شكرا لك بأنك توجهت إلي.
1: شكرا لك يا أبو عادل.
0: يا هلا بكم. ونحن الآن على عتبة نهاية البرنامج، وأعتقد بأن هناك قضية أخرى أو متسع من الوقت لمعالجة قضية إضافية. بإمكانكم أيضا خلال أيام الأسبوع ترك تفاصيل التفاصيل الشخصية وسنعود إليكم. بإمكانكم ترك هذه التفاصيل إما عبر 0461 أو عبر تطبيق الشمس.

0: سلامات أخ يوسف.
1: ميت مرحبا، لين بعدك؟
0: كيف الحال؟
1: الله يحفظك. هلا.
0: ومطار بن غوريون حدث ولا حرج؟
1: يعني شو الواحد يساوي؟
0: شو عملوا لك؟
1: راديو الشمس. اللي صار هو هيك صراحة، كانت ساعة الصبح طلعت على المطار، كانت وجهتي لبودابست لهنغاريا.
0: قبل قديش؟
1: والموضوع يعني طول شوي وأكثر من سنة، حتى أنا نفسي يعني من شي سنة بطلت أتواصل معهن، زهقت زي ما تقول، وما حاولتش كمان مرة، حاولت أبعث إيميل لشركة الطيران وكمان للمطار، ما كانش في رد ولا مرة يعني منهم، ما جاوبوش معي بالمرة.
0: واستمعت لبرنامج المستشار، قلت بلك عن طريق المستشار بتزبط القضية
1: إن شاء الله.
0: هات نشوف، احكي لنا وقائع
1: اللي
0: القضية.
1: صاروا هيك، لما وصلت المطار أنا طلعت ما كانش معي فيزا بالمرة، يعني ما قصدا ما أخذتهاش، وشكل بشكل عام أنا ما بحبش أستعملها يعني أيديولوجيا، يعني ما أستعملها بس للشغلات للضرورة، يعني
0: كل إنسان
1: تأمين سيارة، دفع فواتير.

0: يعني هيك أشياء. وصلت المطار اكتشفت أنه غدا أنا كنت لازم أدفع رسوم كان معي حمولة زيادة بالشنطة كم كيلو وكشي، ولازم أدفع كمان من خلصنا محمد التيكت، كنت لازم أعمل له أكتيفيت أو أعمل تشيك إن يندفع عليه. ما تفاجأت يعني أنهم طلبوا مصاري، وعرضت عليهم طبعا أنه أدفع كاش، رفضوا، وجهوني لمكتب المطار، قالوا لي الدفع بيكون في مكتب المطار نفسه مش مش عند مندوب شركة الطيران.
1: نعم.
0: والمطار رفض شكلا وموضوعا، قالوا لي ما بناخذش كاش، وحاولت أفهم أنه ما فيش معي يعني إمكانية أني أدفع حاليا، الكرت مش معي ولا ذاك الرقم ولا هم صور بالتليفون. المندوبة غاد حتى طلبت مني، قالت لي شوف إذا حدا بيقدر يساعدك من الناس من المواطنين العاديين. توجهت لواحد تنين، وبعدين زي ما تقول استاذي استحيت
1: من أجل يعني الفضول. قديش كان المبلغ؟
0: 20 دولار زايد الناقص يعني يدوب.
1: يعني الشغل شغل شغل صغيرة يعني
0: شكل 74 شكل أو 84 شكل.
1: بدي أقول لك هكذا
0: يعني المبلغ اللي ينذكر.
1: معد البرنامج الأستاذ خليل حداد تحدث وإياي ما قبل دخولنا إلى الاستوديو بهذا الشأن، بشأنك أنت، لأنه بتعرف مرات بنستعرض المواضيع قبل ما نفوت على الاستوديو، وطبعا تحدثنا عن يعني كرت الاعتماد الذي بات هو سيد الموقف في شتى المعاملات إن كان في البلاد أو خارج البلاد. خاصة خارج البلاد هناك العديد من الدول التي تعتمد هذه المنظومة، وإسرائيل أيضا تلتئم مع هذه المنظومة. يعني شوي شوي ستلغى المبالغ، مبالغ الكاش يعني الدفعات ب
0: صحيح. الواحد بحس بهيك شيء، وحتى انه يعني بالفتره الاخيره يعني سمعنا انه في مصالح باسرائيل اللي صارت حتى القانون معاها كمان صاحب المصلحه بيقدر انه يطلب منك ما بديش اخذ منك
1: يعني كاش. كنا نعتقد
0: مش منطقي،
1: كنا نعتقد انه صاحب النقد يعني اللي عنده مصاري نقدي هو ملك الدنيا، الان اللي معه مصاري نقدي ما بقدرش يمر من خلال المخصوم الصغير اللي جنب بيته.
0: أنا حسب رأيي الشخصي يعني هذا إشي غلط، يعني كل واحد حر أول إشي كيف بده يدفع. الإشي الثاني يعني تأخذنيش أستاذي، يعني هاي المصاري عبارة عن وصل الدولة أعطتنا إياته يعني، وهي نفسها اليوم عم ترفضه. يعني أنا مش فايت على دكانة أبو علي ولا أبصر إيش، يعني أنا فايت على مكتب حكومي، يعني أنت مش عم تأخذ مني كاش إلا أنت معطيني إياته.
1: بتعرف
0: تفاجأت يعني
1: التقليل بالتعامل مع النقدي هو طبعا جاء لمحاربة التلاعب مع تبييض المال وما إلى ذلك. بتعرف في كتير من المصوغات والتعليلات والمنمقات التي تجيز ذلك، ولكن مش بشكل مطلق. أنا بقول مش بشكل مطلق لأنه لما أنت عم تدفع بعملة محلية رسمية قانونية، وهم يترتب عليهم بأن يجدوا القناة المناسبة لأولئك الذين يريدون دفع الأموال أو دفع الرسوم بشكل نقدي. على كل حال أنت تركت لنا التفاصيل كلها بالنسبة لموعد الطيران و
0: صراحة لسه ما انطلبش مني. أما أنا
1: قل لي في نهاية المطاف مطرتش أنت؟ مطرتش من المطاف؟
0: لا وراح علي التيكت، راحت علي حجز الأوتيل، يعني تأخذنيش المصاري كلها راحت علي.
1: يعني كل بدل 20 دولار خسرت يمكن 2000 دولار أنت.
0: صحيح 100%. بعدين يعني عدم الواخذ، أنت بتقول لي تبييض أموال مش تبييض أموال، يعني أوكي بفهمك في مبالغ كبيرة.
1: لا لا لا أنا
0: يعني 70 جا تبييض أموال ب 70 شكل يعني مين. حتى الطلب نفسه أو اللي تعالت نقول الإدعاء نفسه لتنفيذ هذا القرار ومش بمحله، يعني
1: تركت غاضب
0: شكل ولا مليون يعني
1: تركت غاضب المطار بهذيك الفترة.
0: كيف كمان مرة
1: تركت؟ كنت غاضب حينما تركت المطار؟
0: هو صراحة أحكي لك دغري، كانت ساعة كثير كثير بكير الصبح، وأنا كنت مسافر كل الليل عشان أقدر أصل المطار، فكنت مهتري، ما كانش في مجال أني أغضب يعني أو أني
1: الله يسامحك يا زلمة. الله يسامحك، كنت رفع التلفون لبرنامج المستشار وكان بعمل لك تحويلة 20 دولار مش مشكلة، كنا منلاقي حل.
0: على فكرة حتى أنه اتصلت بزوجتي ميتها يعني أشوف إذا في مجال تشوف لي الفيزا، هي معلمة مدرسي وكانت في هاي اللحظة كانت في المدرسة يعني كمان كان معها، قالوا لي انه حتى تحويل بنكي ما بزبطش يعني تتحولش يعني بس فيزا يعني شئت أم أبيت، يعني هاي الطريقة الوحيدة. معك الكارت بتفوت، ما معك الكارت بدك تغادر المطار. وهذا
1: اللي على كل رغم المشكلة اللي أصابتك، لأنه أنا شخصيا تمتعت بالحديث معك والقضية هي أكثر

التوعوية، ولا نعتقد بأننا نستطيع أن نغير دفة الأمور المالية والمصرفية في هذه البلاد بشكل قاطع، وأنه يدخل هذه المنظومة إلى التعامل الفوري بين الناس والمؤسسة، ولكن هي رفعت الموضوع وأدركت الهدف. شكرا لك أخي الكريم. شكرا شكرا. وهكذا نقفل ملف هذه الحلقة من برنامج المستشار. إيهاب عويس، خليل حداد، خلود أبو أحمد، ومني أنا زهير بهلول. إلى اللقاء.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
2: ادخلي بس ب25 شيكل.
1: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أحلى جميل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى سروكا في بئر السبع أن حالة أحد المصابين بانفجار مصنع إنتل في كريات جات حرجة، فيما وصفت حالة آخرين اثنين بالخطيرة. وأشارت مصادر طبية لأن المصابين يعانون من حروق بالغة في أنحاء متفرقة من أجسادهم. وقال قائد شرطة كريات جات أن التحقيقات الأولية لا تشير في هذه المرحلة إلى شبهة جنائية أو إهمال، موضحا أن الانفجار وقع أثناء تبديل شاحنة كانت تفرغ مواد في خزانات المصنع. وأضاف أن عمليات التبريد وفحص احتمال تسرب مواد خطرة لا تزال مستمرة. بدورها أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن السيطرة على الحريق في المصنع ومنع انتشاره. وذكرت الشرطة أن الحادث نجم عن انفجار اسطوانة غاز وسط استمرار التحقيقات في ملابساته وعزل محيط المصنع وتنظيم حركة السير. هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، محذرا من أن انضمام حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل سيؤدي إلى ضربات واسعة وفقدان مناطق إضافية في جنوب البلاد. وخلال زيارة إلى مواقع عسكرية في لبنان برفقة قادة في الجيش الإسرائيلي، قال كاتس إن الجيش مستعد لتوسيع ما وصفها بالمنطقة الأمنية لتشمل مناطق في النبطية والليطاني، ملوحا بإخلاء مناطق شمالا بينها الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف البنية التحتية لحزب الله. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية، مشيرا لأن هذه الإجراءات وفق قوله تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل من تهديدات الحزب. لبنانيا أن قال رئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده تحتاج إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، مؤكدا انفتاح بيروت على أي صيغة لقوات دولية يكون تفويضها صادرا عن مجلس الأمن الدولي. وفي سياق متصل أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحثا خلاله التطورات الراهنة في المنطقة واتفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاعات. رفع رئيس جهاز الأمن العام الشباك السابق رونان بار دعوة تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بتعويض قدره 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات تتعلق بمسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023. وقال بار في لائحة الدعوة إنه قدم لنتنياهو تحذيرات أمنية متكررة بشأن احتمالات التصعيد مستندا إلى وثائق ومحاضر اجتماعات تعود إلى الفترة التي سبقت الهجوم. وتأتي الدعوة ردا على تصريحات اتهم فيها نتنياهو بار بارتكاب مخالفات تتعلق بأدائه قبل الهجوم، فيما طالب رئيس الشباك السابق بالكشف عن وثائق أمنية إضافية لتوضيح ما كان متاحا لصناع القرار من معلومات. إلى الضفة الغربية أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة مسن 90 وامرأة في 34 من عمرها جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب في بلدة طمون جنوب شرق طوباس. إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين في أراضي بيت فوريك ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون ورموا المحصول الذي جمعوه أرضا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 20 درجة مئوية، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. مساء الخير وإلى اللقاء.

0: الإعداد والإنتاج معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الجولة بما حدث اليوم في انتل، في شركة انتل في كريات جات، انفجار تسبب بحريق هناك، والحديث عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن لم تعرف بالضبط ما هي الأسباب. سنكون مع الأستاذ كاي الظاهر وأيضا مع المضمد، هناك كان في نفس المكان، وطبعا الأنباء تفيد بأن 3 قد دخلوا المستشفى، أحدهم بحالة كما يبدو حرجة. رئيس جهاز الشباك رونين بار يرفع دعوة تشهير ضد رئيس الوزراء نتنياهو على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن أحداث 7 من أكتوبر، يطالب بتعويض مبلغ 3 مليون شيكل. سنكون أيضا مع قضية إنشاء قرية دروزية في منطقة الجليل الغربي، والمركز العربي للتخطيط البديل يحذر ويقول إقامة بلدة دروزية جديدة عند مفرق يبور لا يحل أزمة السكن في البلدات الدروزية. سنكون أيضا مع ما سيعقد أيضا عند الساعة 6 في عصفيا، يعني مؤتمر حول التخطيط والبناء في عصفيا، تحديات المستقبل وشبح أوامر الهدم لأكثر من 52 منزلا. هذه أهم الموضوعات. كذلك سنتوقف عندما حدث في قرية البعني يوم أمس، حيث تعرض أبناء عائلة واحدة 6 أشخاص لإصابات متفاوتة إثر اقتحام لملثم أو 2 لساحة المنزل وأطلاق الرصاص بشكل عشوائي على أفراد العائلة. ونتوقف أيضا عند الزاوية الرياضية، ربما بيع مكة بحيفا لبنك استثمارات، يعني خطوة الآن نشر عنها اليوم في المواقع الرياضية، وكذلك ليلة أخرى من مباريات الشامبيونز ليج. وبداية إلى ما حدث في كريات جات، كما ذكرنا انفجار في مصنع شركة انتل، وهناك كان يتواجد الباراميديك المضمد معاد العمور الذي ينضم إليه الآن، كان في نفس الموقع. أخي معاد سلامات، مساء الخير.
1: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: حضرتك أنت وصلت على المكان، تلقيتم خبر من قبل المادة طبعا، ووصلتم إلى المكان، حدثنا عما شاهدت هناك.
1: احنا تقريبا بحدود الساعة 2:40 اخذنا تلفون عن طريق مكيد مادة انه في انفجار في شركة انتل في المكاتب، وانطلقنا للمكان. اطلعوا لنا 3 مصابين بدرجات متفاوتة، 2 منهم كانوا اعمار 30 و50، عملنا لهم إنعاش متقدم كمان احتوى على ضربات كهرباء، واعطناهم أدوية لحد ما رجع.
0: كيف توصف، كيف تصف لنا الإصابات؟
1: إصابات بالغة شديدة، حروق و متناثرة على الجسم، يعني عن طريق بعد ما تم الإنعاش رجع القلب ينبض لوحده. قمنا بتنويمهم والتنفس الصناعي، وأخذناهم بسيارات الإسعاف المتقدمة للعلاج المكثف لمستشفى طرابلس.
0: كانوا بغير
1: كمان واحد اللي احنا عيناه على انه إصابة بالغة، برضو أخذناه على مستشفى سروكا سيارة إسعاف مكثف. بشكل عام يعني كانوا 3 مصابين، 2 حالة ميؤوسة و1 حالة صعبة.
0: أنا أشكرك أخي معاد، تحياتي لك، شكرا لك. قبل أن أكون مع الأستاذ كاي الظاهر متحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، تعال نستمع إلى ما قاله ممثل عن سلطة الإطفاء والإنقاذ مباشرة.
2: بمشيخ لبيتسوت بمفعل إنتل بكريات جات، מערך הכבאות של מחוז דרום הגיע בכוחות מתוגברים, גם כוחות שעוסקים בלחימה באש, גם בפינוי הנפגעים, וכמובן באיתור ובטיפול בחומר עצמו שהתפזר. נכון לרגע זה האירוע בשליטה, אנחנו יודעים היטב מה סוג החומר ובאיזה תהליך הוא השתתף. אנחנו סיימנו את פעולות ההשתלטות על השריפה, מבצעים פעולות ניטור כדי לראות שהאזור גם במעגלים המרוחקים לא יזדהם כתוצאה מעוצמת הפיצוץ ופיזור איזשהו חומר למרחב. לא נשקפת סכנה כרגע לציבור מחוץ לגבולות המפעל. אני מאמין שלוחמי האש וצוות המקצועי של המערך תוך שעה יחזיר את שגרת החיים לאזור המפעל ולקריית גת.
0: إذن هذا كان

0: يا الكاسبي. وينضم لي الآن متحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايد ظاهر. سلامات أستاذ كايد.
1: هلا هلا بك نبينا لكم المستمعين. طبعا
0: يعني ممكن نسألك من الآخر، يعني هل تضحت أسباب هذا الحريق أو هذا الانفجار؟
1: حاليا من الآخر يعني إحنا سمعنا قائد الإطفاء والإنقاذ جنرال إيال كاسبي حول ما حدث. نبيل معي أنت؟
0: أنا معك.
1: وبالتالي يعني وصلني الآن أنه تمت السيطرة على الحريق، هذا أولا. ولكن في نفس الوقت نحن نتحدث أيضا عن معالجة مواد سامة وخطرة، وخاصة الغاز يمكن القول الخطير أو السام الذي صدر أو انبعث من مكان الانفجار. ولا شك بأن هذا قد يستغرق كما حدث أو كما ذكر قائد الإطفاء والإنقاذ ساعة أو أكثر ربما. المهم بالنسبة لنا هو عدم حاليا وجود إصابات باستثناء 3 إصابات الذين تم إخلاؤهم من المكان. وطبعا وصلنا من الطواقم الطبية وفاة أحد أو واحد من هذول 3. حاليا نواصل العمل من أجل بالفعل يعني معالجة كل ما يتعلق بتلويث الجو. هنالك طواقم خاصة، ولكن في نفس الوقت يعني جميع المسارات مفتوحة والشوارع. وأنا ولكن مرة أخرى أقول يعني يحبذ لا توجد خطورة، ولكن يحبذ عدم الوصول إذا ما في حاجة إلى تلك المنطقة أو المرور فيها.
0: أستاذ كايد، الحديث أو الشرطة يعني تشتبه بأنه الحريق أو الانفجار نتج عن انفجار بالون غاز.
1: والله الشرطة بتقدر يعني هذا يمكن القول تخمين
0: أو على ما يبدو. أولي كما يبدو. نعم
1: لدينا افتراض، ولكن حاليا سابق لأوانه. هنالك أطراف الخيوط ربما بالفعل استوانة غاز، ربما أيضا شيء يتعلق بالمواد السامة أو الخطر التي تستخدم في إنتل، ولكن سابق لأوانه هذا الموضوع. المهم بالنسبة لنا هي كما يعني إعادة الحياة إلى كما كانت في السابق، وإنهاء هذا لكي يكون من ورائنا بكل ما يتعلق بخطورة الجو وتلويث الجو من المواد السامة التي انبعثت من المكان.
0: يعني هذا خطر، قضية الاستنشاق المواد السامة. هل أفهم من كلامك أنه المفعل هذا المصنع مغلق حاليا أم أنه أعيد فتحه؟
1: طبعا لا طبعا طبعا يعني بعد الانفجار لا شك أنه مغلق، وأنا أعتقد أنه سيستغرق وقت لإعادة فتحه.
0: تمام.
1: وما هو السبب؟ طبعا سنقوم بفحص كل هذه الأمور. من يقوم بتقديم النتائج والتوصيات أخي نبيل هي الإطفاء والإنقاذ.
0: أكيد.
1: يعني سيتم تعيين طاقم خاص للتحقيق، ولكن مرة أخرى مهم جدا بالنسبة لنا حاليا هو إعادة الحياة لمجاريها كما كانت بدون أي إصابات أو أي أضرار، لأنه الغاز المنبعث والمواد السامة من ذلك المكان ليست بالهينة.
0: الإصابات نتيجة الانفجار ولا نتيجة استنشاق الغاز أستاذ كايد؟ هذه معلومة يعني
1: أنا اعتقادي من الانفجار أخي. وفي نفس الوقت يعني لما كان الانفجار كانت إصابات. وأنا كيف سمعت كمان اللي رجل ماذا أعتقد أو طاقم طبي قبل ما أنا تحدثت إليك إنه الحديث يدور بالفعل يعني كانت حالة حرجة. أنا أعتقد أيضا استنشاق الغاز السام في ذلك المكان أيضا قاد إلى ما حدث.
0: أعتقد اليوم كمان كان في حادث أعتقد في منطقة الشمال اللي تعملت معه، يعطينا تفاصيل إذا عندك، وكان في عدد كبير من الإصابات.
1: صدقني من كثرة الحوادث نبيل شوي، وأنا كنت في جولة في منطقة أم الفحم. ذكرني وين، مش ذاكر يعني بمش.
0: لا أعتقد يمكن كان حادث أعتقد باص مع شاحنة في منطقة
1: الجيلة. باص كان إصابات. حوادث الطرق يعني ليست بالقليلة للأسف، وخاصة بكل ما يتعلق بمجتمعنا العربي. أنا ذكرت سابقا أنه أكثر من 72% تقريبا من معالجة الطواقم، طواقم الإطفاء والإنقاذ خلال الأسبوع كل أسبوع تصل تقريبا إلى أكثر من 70% معالجة حوادث طرق، وللأسف المعظم من أبناء مجتمعنا العربي.
0: أنا أشكرك. مظبوط يعني مؤسف جدا ما أخذته. نعم أنا
1: كثير نبيل كثير للأسف، وأنا أقولها بصراحة لا توجد تربية بخلال أخلاقية بكل ما يتعلق بحوادث الطرق. يا عمي إحنا بنحكي عن حياة، نحكي عن سلامة مواطنين، نحكي عن يعني أهم شيء هو

0: حياة. فبالتالي يوميا هذه الحوادث تحصد أرواح، ومن أين؟ الأغلب، للأغلب للأسف من مجتمعنا العربي. نعم. يعني إذا أنت بتيجي تقول لي هون في يعني مرافق أو في شبكات أو شوارع وإلى آخره، أنا لا أقول ذلك. أنا أقول التربية الموجودة على الشارع بكل ما يتعلق بالسياقة هي المهم، وللمجتمع مجتمعنا العربي للأسف يعني يفتقر لمثل هذه الأمور.
1: يعني أنا أتحدث إليك
0: يعني بصراحة بحكيها نبيل. أنا معك.
1: نعم. وفي خبر الآن عن طفل بعشر سنوات أصيب بجراح بالغة الخطورة نتيجة انفجار أيضا كاميراته في حريق لنفايات بمنطقة كريات جات للأسف الشديد. وآخر حتى لنا بالنسبة لكريات جات الحديث عن وفاة شخص كما يبدو وإصابة اثنين. نتمنى الأمن والأمان والسلامة، وأن الناس يعني تمتثل دائما للقانون.
0: وصل في محطة من نفايات في منطقة بيطار عليت.
1: نعم بيطار عليت. بيطار عليت. نعم. منطقة جوش إتسيون. أنا أشكرك أستاذ كايد، تحياتي لك. شكرا لك. إلى اللقاء. حوالي ربع ساعة تماما أو أكثر ربما قبل بعد الخامسة نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل. ابقوا معي.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجمي 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: عودة للمتابعة. إذن كنا مع الأستاذ كايد ظاهر، واستمعنا إلى المضمض من منطقة كريات جات الحديث عن انفجار ومن ثم حريق وانبعاث مواد سامة. المصنع مغلق تماما، وحصيلة هذا الانفجار والحريق قتيل حتى الآن، وإصابة شخصين بجراح. المصنع مقفل حاليا. نحن إلى سجال آخر ساخن وحامل وطيس. رئيس جهاز الشباك رونين السابق طبعا رونين بار يتقدم بدعوى القدح والذم ضد رئيس الحكومة نتنياهو على خلفية تكذيب نتنياهو تلقيه إنذارات قبل هجوم 7 أكتوبر 2023. الدعوى بقيمة 3 مليون شيكل. الزميل جاكي خوري يلقي المزيد من الضوء على هذه القضية. سلامات جاكي.
8: تحياتي نبيل، يعطيك العافية.
1: 3 مليون شيكل هنا، يعني هاي المحكمة مش زي محكمة نتنياهو الماشي تيك ألف و2003 و4 هنا أسرع يمكن الإجراءات.
8: يعني الإطار نبيل هو قد يكون أيضا إطار طويل جدا من الناحية الزمنية، والمبلغ المالي كبير، ولكن التركيز ليس على موضوع المبلغ المالي طبعاً. وكل الإجراءات طبعاً. التقنية المرتبطة بهذه الدعوة، وهذه ملفات قد تحتاج لسنوات وسنوات حتى يتم البت فيها بشكل نهائي.

ناهيك عن أي تطور قد يحصل مثلا في حال شكلت لجنة تحقيق رسمية وتم الكشف عن التفاصيل حتى نضع الأمور في سياقها وفي الإطار الصحيح. رونان بار رئيس جهاز الأمن العام الشباك السابق قدم دعوة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوة شخصية أمام المحكمة المركزية في اللد في المركز كما يقال. التعويض نعم 3 مليون شيكل، ولكن ليس على هذا الموضوع طبعا النقاش الجدي الآن. هذه الدعوة تستند نبيل على منشور لنتنياهو قام بنشره على منصة إكس في 28 سبتمبر، اتهم فيه بار بأنه كان على علم مسبق بوجود خطر حقيقي قبل هجوم 7 أكتوبر، لكن لم يبلغ نتنياهو ولم يحذر الأجهزة الأمنية وكل من له علاقة مباشرة في هذا الموضوع، بما في ذلك إخلاء مثلا أو منع حفل النوفا، وبالتالي نسب إليه ممكن أن نقول تهم بأنه أخفق وبشكل كبير. بار يرفض هذه الاتهامات، يقول إن اتهامات نتنياهو هي افتراء دموي حتى في ري الدم، وهدفه تحويل مسؤولية الإخفاقات التي سبقت الهجوم ليتحمل مسؤوليته هو بشكل منفرد أو مع بعض قادة الأجهزة الأمنية. بار يقول إنه لم يتنصل ولا يحاول التنصل من مسؤوليته عن إخفاق جهاز الأمن العام الذي وقف على رأسه، يقر بأن الجهاز أخفق في توفير المعلومات اللازمة عن الهجوم وتوقيته، ولكن ويقول أيضا أنه تحمل المسؤولية واستقال من المنصب، لكنه يرفض اتهامه بأنه عرف مسبقا بوقوع الهجوم وتعمد إخفاء المعلومات. الآن نبيل، وهذا هو المثير، ويتم التعاطي مع هذه الدعوة بمضمونها وكأنها لاحة اتهام ترتبط أيضا يعني مادة أساسية للجنة التحقيق الرسمية إذا شكلت كما ذكرت. بار يقول في هذه الدعوة أنه في أكثر من 20 مناسبة حذر فيها نتنياهو من الأوضاع في غزة ومن تنامي قوة حماس، تآكل ما يسمى بآلية الردع واحتمال اندلاع مواجهة متعددة الجبهات. يقول أنه هو شخصيا ورئيس الجهاز الذي سبقه نداف أرجمان أوصيا بعمليات استباقية واغتيال قيادات في حماس، وعرضا أيضا استمرار تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة بعد أن تم الكشف بناء على نص الدعوة. أنا كل ما أقول نبيل هو يعني التزام بنص الدعوة بأن قسم من هذه الأموال حولت لإعادة بناء القوى العسكرية للحركة وتطويرها. يقول بار في الدعوة في 7 نوفمبر 2022 حذر من أن يحيى السنواري يوجه عمليات من غزة إلى الضفة الغربية ولا بد من أن تحرك في هذا الموضوع، ولكن نتنياهو رفض هذه التوصية. فبراير مارس 23 قبل أشهر من العملية حذر من ما وصفه بزلزال أو عاصفة مثالية، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه في حينه، وهذا ما أكده لنا عبر أثير إذاعة الشمس أيضا سفيان أبو زايدة بأن هذه التحذيرات وصلت أيضا إلى إسرائيل، ويقول أنه كان تحذير مباشر في هذا الموضوع. يعود ويذكر أنه في 6 يوليو 23 سلم بار أيضا لنتنياهو وثيقة التخطيط السنوي للجهاز، وفيها عرض خطر تعاظم قوة حماس وأوصى أيضا بخطوات استباقية واستئناف سياسة الاغتيالات، لكن نتنياهو رفض هذا الأمر. أيضا يقول أنه في 23 يوليو تحدث مع نتنياهو عبر ما سماه بالخط الآمن، ونقل إليه تحذير استراتيجي من إمكانية اندلاع الحرب. أيضا نتنياهو رفض هذا الموضوع. ينتقل إلى أغسطس وسبتمبر، وعمليا تصف الدعوة ارتفاع في التحذيرات وتركيز على غزة، ويقول أنه حذر من حركة حماس تستغل سياسة الهدوء لتعزيز قدراتها ومن وجود مسار نحو مواجهة لا يمكن تجنبها، ولكن أيضا نتنياهو رفض هذا التوجه. يعود إلى 12 سبتمبر نبيل، نحن نقترب من أكتوبر، حذر بار بجلسة الكابينيت من وضع أمن استثنائي وعدم وجود إجراءات لإحباط أي عملية تقوم بها حركة حماس، ويقول أيضا في 21 سبتمبر و1 أكتوبر عرض حسب وجهة نظره تقييمات وتوصيات لمواجهة الحركة. ووفق رواية بار بالشباك عند الساعة 3
فجرا بتعميم تحذير، هذا الحكي على 7 أكتوبر نبيل، بتحذير على الأجهزة الأمنية، وتم تبليغ السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الحكومة بصورة الوضع، ووجه

0: أيضا تحديث أو رسالة تحذير إلى السكرتير العسكري الخاص لنتنياهو أفيجي الذي تحدث قبل عدة أيام، وهنالك يعني توثيق لكل هذه العمليات، ويقول بأن نتنياهو لم يتدخل في اتخاذ القرارات، لم يتصل، وعمليا نتنياهو من جانبه يرفض هذه الادعاءات، يقول بأنه هو ركز نتنياهو على جزئية مثيرة بأن بار ادعى بأنه لا يملك رقم الهاتف الأحمر لكن كان بالإمكان الاتصال به. عمليا نتعامل الآن مع اتهام مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن العام لرئيس الحكومة. نتنياهو يرفض هذا الأمر بشكل قاطع. الآن المحكمة ستبدأ البت في هذه القضية، والمثير نبيل أنه يعني الدعوة هي دعوة قذف وتشهير، ولكن واضح أنه هي يعني في صلب ملفات عادة تعالج في لجان التحقيق الرسمية. إلى أي مدى المحكمة ستتعامل مع هذا الملف، أم ستفضل ربما المناورة وتمديد الفترة وعدم اتخاذ أي قرار لحين يتم الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق إذا شكل؟ طبعا هذا مرهون بنتائج الانتخابات في إسرائيل. أيضا
1: سؤالي لك جاكي، أشكرك على هذا الإيضاح. سؤالي يعني لك، لماذا الآن هذا التوقيت بالذات؟ شرب دمه لقي إلى بار من أشهر، السؤال ليش تأخر حتى الآن؟
0: يعني هذا السؤال، هذا السؤال واضح
1: أنه مرتبط بالقضية الانتخابات، هذا واحد. السؤال الثاني يعني، السؤال الثاني يعني قديش ممكن هاي القضية تثير؟ يعني هو بقول بار انه راح يضطر انه يجيب وثائق سرية كشفها بالمحكمة، هذا شيء مش
0: بدون شك. يعني اولا في امرين، توقيت واضح انه سيستخدم، انت لمست قضية نبيل، يعني سيستخدمها نتنياهو وفريقه اعتقد من اللحظة الاولى، يقولون من انتظر اسابيع واشهر كان بالامكان ان ينتظر الى ما بعد 27 اكتوبر وبعدها يرفع هذه الدعوة ويقدمها الى المحكمة، بمعنى المساحة الزمنية متاحة، ولكن واضح أنه قرر تقديم هذه الدعوة عشية الانتخابات، يعني واضح منذ الإعلان عن ذلك في ساعات الظهيرة، وهذا هو العنوان المركزي والرئيسي في كل المواقع، وواضح أنه سيناقش مطولا خلال الساعات أو ربما الأيام القادمة والكشف عن بقية التفاصيل. هذه جزئية. الجزئية الأخرى يعني واضح أنه هذا سيستخدم من قبل حملة نتنياهو ضد بار، لماذا التوقيت؟
1: والعكس بالعكس.
0: وأيضا أنه من ناحية بارق وفريقه قد يقولون بشكل واضح نحن أمام انتخابات مصرية ومن حق الجمهور أن يعرف. الآن هنالك البعد التراكمي نبيل، هذه القضية تأتي بعد أن اعترف نتنياهو يوم أمس، وناقشنا هذا الموضوع اليوم،
1: أن عباس
0: كامل وزير المخابرات المصري وصل إلى البلاد قبل 7 أكتوبر لزيارة خاطفة إلى المطار، لكن لم يعرف من التقى. هنالك طبعا النشر حول التحذير الإماراتي وما نشر من قبل الصحفي شلومي إلدار، بمعنى أمور تراكمية، تصريحات أفيجيل السكرتير العسكري الخاص وهو مذكور في هذه الدعوة، بالتالي هي أمور تراكمية. ولكن لاحظ كلما تتراكم هذه المعلومات والقضايا هنالك يعني تعاظم في قوة نتنياهو في استطلاعات الرأي وفق بعض في بعض الاستطلاعات. إلى أي مدى هذا سيضعفه؟ إلى أي مدى سيستغل من قبل معسكر المعارضة الآن خلال فترة الانتخابات أو الحملة الانتخابية 13 يوم وسيبقى هذا الموضوع على الأجندة أمام التحديات الأمنية التي سترافقنا حتى ذلك الحين نبيل؟
1: أشكرك جاكي على هذا الإيضاح، تحياتي لك. شكرا زميل جاكي قوري. 28 دقيقة بعد الخامسة، إلى موضوع آخر يخص المجتمع العربي وقضية دائرة العنف والجريمة، حيث أصيب 6 أشخاص يوم أمس بإطلاق نار في ساحة بيتهم في قرية البعين، بينهم مصابان بجروح خطيرة. صباح هذا اليوم تحدثنا إلى الأستاذ إبراهيم حصار من رئيس مجلس محلي في البعين، تعالوا نستمع إليه.
2: من المعلومات الأولية اللي وصلتنا أنه بيكونوا بعض الأشخاص جالسين في ساحة المجلس البيت، بفوتوا 2 ملثمين عندهم وببلشوا بطخوا بكل الموجودين اللي كانوا قاعدين. الحمد لله يعني الحدث هذا ما هو حدث يعني هوين، الحدث هذا كثير صعب انه يكون عندنا هناك 6 مصابين، فهذا الاشي غير معقول واشي هذا غير مقبول، واحنا بنستنكر هاي الجريمة.
0: يعني اولا اللي عم تش يعني تشرحوا وضع صعب، انه ناس قاعدة في ساحة بيت بفوتوا الشخصين وبيفتحوا النار بشكل يعني مباشر ان يقتلوا الجميع، وكأنه يعني امام مشهد مجزرة.
2: لا المحاولة ليس محاولة تقل، لانه كل الاطلاق النار اللي كان هناك في الجزء السفلي، يعني كانت في الارجل، كان بس مصاب واحد اللي عنده في صدره في كتف حتى إنما هو يعني توبيخ كيف إنه أو تحذير أو رسالة تحذير. الحديث ليس يعني ما بنعرف شو الأسباب، ولكن الأمور هاي الفحص عند الشرطة.
0: نعم، ولكن هم نعرف سيد إبراهيم أنه كان في فترة من الفترات كان في نزاع، ما نقدر نسميه غير نزاع دموي في البعني، وبعدين حكولنا أنه تم احتواء الموضوع وانتهى. هل يندرج هذا الحدث في إطار هذا النزاع؟ وكيف أنت يعني هو خلاف داخلي في البلد مع أشخاص خارج البلد؟ في عندك بعض التفاصيل بالخطوط عريضة؟
2: بتاتاً لا يندرج هذا بالنسبة للخلاف الدموي والنزاع الدموي كان في البلد. أفكر إنه هذا نزاع بده يكون بين فئة معينة اللي هي خارجة عن النطاق بالنسبة للنزاع العائلي. نتأمل إن شاء الله ما تنعاد هاي الشغلة وإن الأمور تمشي كيف كانت على مجاريها بعد الصلح. إحنا صرنا حتى بلدنا لا تشهد أي حادث عنف، ولكن للأسف الشديد امبارح يعني ما بعرف شو اللي صار، والإشي هذا يتعلق بالمرة بالحدث الدموي اللي كان بين،
0: يعني أنت لا تربط بين ما حصل وبين الخلافات القديمة اللي أدت إلى عدد كبير من الضحايا في البعني سيد إبراهيم؟
2: لا لا بالمرة لا أنا ولا الشرطة. الشرطة حتى نفس كنا بنفس يعني الاتجاه إنه الحدث هذا حدث لا يتعلق بالعنف اللي كان والخلاف الدموي اللي كان بين مجموعات وعائلات اللي كانت موجودة بالفترة السابقة. هذا إشي اللي هو بتعلق بين مجموعة يمكن واحدة على خلاف معين، هيك بده يكون. نتأمل إن شاء الله إنه الشرطة تلاشر
1: إذن كان هذا الأستاذ إبراهيم حصار من رئيس مجلس محل البعني. نحن 32 دقيقة بعد الخامسة، فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل. إبقوا
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل. غرفة نوم تخت مع خزاني ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا. معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أهلا بكم، 35 دقيقة بعد الخامسة. نحن إلى قضية مجد الكروم التي لا تنزل عن العناوين عمليا. حزب الديمقراطيين، مناكفات مع حزب الصهيونية اليهودية دينية بقيادة سموتريتش أيضا، والديمقراطيون أجروا هناك أو أقاموا جلسة من أجل التضامن مع أهل مجد الكروم على خلفية التصعيد والاتهامات التي شنها سموتريتش ضد حزب الديمقراطيين. من هذا الحزب تنضم لي الآن ميخال روزين. ميخال، شلوم، ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
2: קיימתם פעילות שם במג'דל כרום כאות סולידריות עם התושבים או כנגד המהלכים

0: מקומות, בכל מקום אנחנו חיים ביחד. זאת
1: נשמעת, נשמעת ככל שקורה במדבר, בינתיים בכל קמפיינים של מפלגות הימים לא הוזכרה מילה שלום.
0: כן, כן. אני, את כמו שאתה יודע, עברי ברץ ובמרץ, ואני מאמינה גדולה בשלום, ואני מאמינה בזה שאומנם האמון נשבר אחרי השבעה באוקטובר, יש קושי רב לישראלים להאמין, אבל הדרך היחידה שנצליח לחיות פה במזרח התיכון היא בהסדרים מדיניים, בהסדרים אזוריים, בשיתוף פעולה עם המדינות המתונות ועם מי שמתון, ביחד נלחם נגד הקיצוניים, זו הדרך היחידה.
1: אינשאללה, תודה רבה מיכל, תודה, תודה, יום טוב. إذن كانت هذه ميخال روزي من حزب الديمقراطيين على خلفية جلسة وقيمة هناك من قبل المنظم من هذا الحزب تضامنا مع أهالي مجلس كروم. ونحن إلى موضوع آخر برضو يعني بخص قضية السكن والمركز العربي للتخطيط البديل يحذر بنقول إقامة بلدة درزية جديدة عند مفرق يابور هو لا يحل أزمة السكن في بلدات الدرزية. أعتقد هذا القول كمان بقوله كمان المسؤولين ورؤساء مجالس محلية إنه هذا مش حل نهائي عمليا إقامة هذه القرية. تحدثنا عن هذا الموضوع مع أستاذ سامر السويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل.
2: صراحة فيش اعتراض مبدئي على إقامة مجمع سكني جديد، بالعكس نحن نرحب، نحن نطالب صفر مجمعات سكنية عربية أقيمت منذ قيام الدولة، ولذلك هذا مطلب حقيقي، ونحن أيضا ندعم إقامة قرية درزية جديدة، ولكن التلويح بهذه القرية كحل مشاكل الأزواج الشابة ومشاكل الأرض والمسكن في الكرة الدرزية هو مخطئ، وهدفه التضليل، وهدفه حرف الأعين وتوجيه الأعين عن المشكلة الأساسية وهي عدم توسيع مسطحات البناء في البلدات القائمة.
3: ولكن ما سمعناه من يعني رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية ياسر غضبان في الأسبوع الماضي، وقبل ذلك المحامي سامر علي، يعني فقط للنزال أن قابلناهم، قالوا هذا يعني الأمر ليس على حساب شيء، ليس على حساب توسيع مسطحات بناء، ولا يأتي ليقول فقط لأبناء الطائفة الدرزية، ولكن قد يفتح الباب أمام الجميع. فبالتالي لماذا تأتون أنتم بورقة عمل واضحة عمليا تشككون في هذا المشروع؟
2: نحن نشكك بهذا المشروع لأنه منذ سنة 1998 يتحدثون عن هذا المشروع ويأتون به كل مرة قبل الانتخابات، يحرفون الأنظار، وفي الآخر لا يكون لا مشروع ولا ما يحزنون. هذا المشروع هدفه تمويه وتضليل وإلهاء الناس بمخططات لا جدوى لها ووهمية، ولكن في المقابل فعليا على أرض الواقع في القرى الدرزية نفسها في الأسبوع الأخير تم توزيع 54 أمر هدم في قرية عسكية. ولذلك يعني من جهة يلوحون بشيء وهمي قد يحصل بعد 20 سنة، ولكن اليوم على أرض الواقع هناك مئات الأزواج الشابة في البلدات المعروفية التي تدفع غرامات، التي تدفع بدلا تدفع أقساط تعليم لأبنائها تدفع غرامات، تدفع كهرباء بسبب توصيلات غير قانونية، بسبب عدم وجود ترخيص، هناك مشاكل عديدة. ولذلك يعني في 2000 بيت غير مرخص في البلدات العربية الدرزية. من يريد حل المشكلة عليه بالأول ترخيص هذه البيوت.
3: وإن كانت يعني المجلس القطري يعني عرض خرائط والمنطقة واضحة وهي منطقة مفتوحة، قد يقول البعض هذه أراضي كانت تابعة لقرى أيضا مهجرة مثل ميعار والدامون وغير ذلك، أنتم يعني راقبتم ورصدتم الخرائط دعني أقول وقمتم بدراستها، ما يخطط له هو على أرض موجودة دكتور سامر؟
2: ما يخطط له حقيقة ليس على أرض الدامون. في البداية كان تخوف أن هذا المخطط على أرض الدامون، ونحن فحصنا هذا الموضوع وعدنا إلى لجنة أهالي الدامون وقلنا لهم أن الموضوع ليس على أرض الدامون. التخوف الوحيد من التأثيرات في البيئة المحيطة هو على كابول، لأن كابول والحقيقة أريد أن أكون واضح، التخوف ليس في الأمد القريب لكابول، ولكن إذا ضاعفت عدد سكان كابول ستضطر إلى التوسع إلى هذه
3: الجانب. يعني الجانب المرتبط بالرواية وقضية ملكية الأرض وأن لعائلات مهجرة إذا كانت دامون أو معارة وغيره غير موجود، هي أراضي دولة وأراضي كانت أصلا يعني مشاع وبالتالي يتم استخدامها، وبالتالي لا تخوف في هذا الباب. إذن الإشكالية أين دكتور سامر؟
2: الإشكالية أولا
3: لماذا لن يخرج إلى حيز التنفيذ؟ يعني لماذا أنت مقتنع أنه ظل الرماد في العيون؟
2: لأني يعني أبني قناعاتي وفق تجاربي وفق تجاربنا. قبل كل انتخابات يلوحون مرة جديدة بهذا المخطط، هذا ليس

0: مخطط جديد، أنا أستطيع أن آتي لك بعشر مرات تم طرح هذا المخطط بها. هذا أولا. ثانيا، من الأربع إمكانيات التي كانت متاحة، نحن نرى أن هذه الإمكانية ليست الإمكانية الأفضل. يعني هنالك أولا الحديث عن 600 دولم يريدون توطين 1000 شقة سكنية.
1: إذن كان هذا الأستاذ دكتور سامر سويد من المركز العربي للتخطيط البديل. وموضوع آخر يعني حول قرار الحكومة تقليص مئات ملايين الشواكل من الميزانية العامة المقررة طبعا لمحوصة الوسط العربي للميزانية القادمة. تم القرار اليوم عمليا من قبل الحكومة عن تقليص مبلغ مئات الملايين، طبعا هذا سيضر بالمجتمع العربي. تعال نستمع إلى التقرير التالي.
2: باسم الاحتياجات الأمنية، قررت الحكومة اقتطاع أكثر من مليار شاقل من ميزانيات كان يفترض أن تخصص لتطوير المجتمع العربي، لكن المفارقة أن خطة خماسية جديدة للمجتمع العربي لم تقر أصلاً، ما يجعل الحديث عن تقليص ميزانياتها أقرب إلى إعلان سياسي منه إلى اقتطاع فعلي من خطة قائمة. وبحسب القرار الذي عرضه وزير المالية بتسليل سموتريتش، سيخصص 1.3 مليار شاقل لتسريع مشتريات سرية لوزارة الأمن، وسيسجل الاقتطاع على مدى 3 سنوات. لكن هذه الأموال كانت مرصودة في الميزانية تحسباً لإقرار خطة خماسية جديدة، ولم تعتمد الخطة بعد. لذلك يرى منتقدو الخطة أنها لا تمس ميزانية قائمة، بل توظف غياب الخطة لتقديم سموتريتش كمن يمول الأمن على حساب المجتمع العربي في رسالة انتخابية واضحة. ويأتي ذلك فيما يتوقع أن تعرض الحكومة قريبا اقتطاعا إضافيا يتراوح بين 2 مليار و3 مليارات شاقل لتلبية احتياجات أمنية أخرى. أما وزارة المالية فتواجه طلب وزارة الأمن بعد أسابيع من إقرار زيادة قدرها 15 مليار شاقل لميزانية الأمن لعام 2026.
1: نعود وسنكون مرة أخرى في الضفة الغربية ومسلسل الاعتداءات عملياً لا يتوقف. إذن كنا بالتقرير التالي حول خصم مئات الملايين من الشواكل من ميزانية العام القادم اللي كان المفروض أن تحول إلى المجتمع العربي. لا أدري كانت الدعايات الحرب أو السياسة، لا أدري، ولكن المهم أن المجتمع العربي رح يدفع ثمن كبير جدا. الضفة الغربية يعاني المواطنون يوميا كل ساعة تقريبا في عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية من ممارسات ومن تصرفات المستوطنين برفقة الجيش أيضا الإسرائيلي الذي يقتحم المنازل والبيوت وكروم الزيتون ويمنع المواطنين من الذهاب إلى كرومهم وقطف ثمار الزيتون. لا بل هناك من يقطف الزيتون ومن ثم تسرق الثمار من داخل المنازل. سنحاول أن نكون في الضفة الغربية ناهيك عن إحراق مسجد اليوم في قرية مخماس قريبا من مدينة نابلس أو القدس، عمليا ضواحي القدس تم إحراق مسجد هناك، عدا عن إحراق الممتلكات ومنازل وأشجار الزيتون وهي بكميات كبيرة للأسف الشديد. نحاول أن نكون مرة أخرى في منطقة نابلس ربما لحثنا عن آخر مستجدات فيما يخص هذه المنطقة. ونجحنا بالتواصل مع الأستاذ الصحفي حافظ أبو صبر مع الخط الهاتفي. أخي حافظ يسعد مساك.
3: مساء الخير نبيل.
1: أهلا. يعني المسألة دوار، يعني هذا الاسطواني عمليا لا تتوقف اليوم. ما هو آخر مستجدات في منطقة نابلس تحديدا؟
3: يعني الأبرز كان إصابة شاب ورجل مسن خلال اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة بيتا إلى الجنوب من محافظة نابلس. حقيقة هذا رصدته بشكل شخصي في مستشفى رفيديا حيث وصلت الإصابات، واحدة نقلت في مركبة إسعاف وأخرى بمركبة خاصة. ويعني الرجل الكبير مسن وصل مدمي بشكل كامل، الدماء يعني من رأسه حتى أقمص قدميه، وهذا يبين يعني حجم الاعتداء الكبير الذي تعرضت له هذه العائلة خلال عملية قطف الزيتون. وحقيقة الموسم الذي كان لونه أخضر اليوم صار بلون أحمر لأنه الإصابات كثيرة واعتداءات المستوطنين تطال مساحة جغرافية واسعة. يعني أعتقد بأنه خلال الأسبوعين الماضيين لم تسجل منطقة في كل الضفة الغربية بدون اعتداءات، في كل منطقة سجل اعتداء أو أكثر من اعتداء خلال الأيام الماضية. هذا يضاف إلى عمليات سرقة الزيتون. اليوم سجلت عمليات سرقة زيتون في دير بديع مثلا في رام الله، في

0: المشهد المأساوي في بيت وريك في نابلس في منطقة تصنف بها الجيش الإسرائيلي هاجم عائلة كانت تقطف ثمار الزيتون وجمعت أكياسها عند ساعات الظهر، وأنت تعلم يعني العائلة الفلسطينية تنزل فجرا إلى أرضها وتبدأ بجمع الزيتون، عند ساعات الظهر تبدأ بالعودة إلى منازلها. ما الذي حدث؟ أوقفهم الجنود الإسرائيليون عدة أكياس من الزيتون، أجبروهم على إفراغها بالشارع ويعني منعوهم من أن يجمعوها مرة أخرى. المشهد مأساوي، يعني مشهد العائلة وهي تنظر إلى تعبها وجهدها على الأرض كان يعني يدمي القلوب حقيقة. وشاهدت الرجل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية يجمع بضعة حبات زيتون في قبعته، وهنا أيضا يعني رجل مسن بلغ 70 من عمره، وتعلم الفلاح الفلسطيني الزيتون بالنسبة له يعني ليس موسم بل يعني شيء متجذر في في القلب والروح، وأن يحدث هذا المشهد في الموسم الذي يعتبر مصدر رزق الأول بالنسبة للفلاح الفلسطيني.
1: هذول البسطاء الفلاحين المزارعين يعني يبدو لي من الطلع من بعيد يعني إحنا وكانوا هن لحالهم بالمعركة، يعني ما في حاضن لإلهن من سلطة فلسطينية لا من موقف جماهيري لا من موقف
0: يعني بعتقد أنا من هؤلاء الفلاحين البسطاء ولا أسأل عمن يعني يمكن أن يسندنا لأنه على ما يبدو أنه يعني ليس هناك من أحد يمكن أن يسند الفلسطيني اليوم الذي يعني بات متأكدا بأنه وحيد في الميدان، ليس فقط في يعني في أرضه المزروعة بالزيتون بل حتى يعني شهدنا اليوم في خربفة بني حارث في رام الله اعتداءات طالت ممتلكات جرارات زراعية جرافات تم تخريبها، هذا إضافة للمنشآت الزراعية نفسها المنازل. اليوم الفلسطيني غير آمن كان داخل منزله، فيعني ما بالك بمن هم في أراضيهم الزراعية وحتى على أطراف القرى والبلدات.
1: صحيح.
0: اليوم المستوطنون صاروا يصلون إلى داخل المدن الفلسطينية ليس فقط في القرى والبلدات، وهذا يعني حقيقة هذه خطوة الفلسطينيون يحسبون حسابا كبيرا.
1: حافظ السؤال الأخير يقودني إلى سؤالك، امبارح كان في تهديد يعني ذكر بنيامين نتنياهو قضية الضفة الغربية وللسلطة الفلسطينية، امبارح كان تهديد مباشر.
0: يعني مش عارف من وين بيجيب نتنياهو تهديداته ليقول نحن نحضر حالنا لانقلاب البنادق، هذه ما يسمونه يعني في الإعلام العبري قرأته كثيرا. ليس هناك أي مظهر على الأرض يشير إلى إمكانية حدوث هذا، ورغم ما أقوله أنا إلى أن الفلسطينيين دوما وأنتم يعني لربما أكثر خبرة مني في هذا الأمر دوما ما يفاجئون ليس الإسرائيليين فقط بل الكوكب، وكثرة الضغط بالفعل قد تولد انفجار. أعتقد أن الإسرائيليون عليهم أن يحسبوا حساب لهذا الأمر، لأنه تجويع ومحاولات تهجير وضغط وخنق وإذلال وتنكيل كل هذا ماذا سيفرز؟ لن يفرز شعب فلسطيني يريد أن يتعايش مع الإسرائيليين، بل سيفرز فلسطيني متعصب لرأيه تماما كما هو المستوطن اليوم المتطرف.
1: بدون شك العزيز حافظ أبو صبر، أنا أشكرك هذه المداخلة، تحياتي لك، إلى اللقاء. كذا كان هذا الأستاذ حافظ أبو صبر. نحن إلى وقفتنا الرياضية. في الرياضة هذا المساء أيضا جولة ثانية، استكمال للجولة الثانية التي انطلقت يوم أمس. اليوم المباراة ستكون على النحو التالي: في الثامنة إلى ربع مباراتان، في نولد أمام كومو الإيطالي ولاسيك النمساوي أمام ليفربول. في العاشرة تجرى المباراة التالية: شختار دونيتسك أمام أوك أثينا، سلوفان براتسلافا أمام شتوتغارت الألماني، روما مباراة مركزية يستضيف ريال مدريد عند العاشرة في الأولمبيكو في روما، أستون فيلا سيلعب اليوم أمام فنيرباختش التركي، بيتيس الإسباني أمام بورتو البرتغالي ديربي جزيرة إيبيريا، بوداغليمت النرويجي أمام بروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي مباراة الأكبر الليلة تجمع مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان. وعلى هامش مباراة الشامبيونز ليج نذكر بأنه عمليا مكابي حيفا على وشك، طبعا هناك مشروع كما يبدو لاستثمار مكابي حيفا عن طريق أحد بنوك الاستثمارات يعني، كما لكن يعني كان صعب علينا نتحدث عن هذا الموضوع يسعفنا الوقت. أنا أود أن أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في الإعداد والإنتاج، الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، معكم كان نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. أخبار السادسة مع الزميلة أسيل كبهة.
2: بيته خلف تلالنا بيطلع من قبالنا يسمع الألحان، نحنا والقمر جيران.

0: جولة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصيب طفل في العاشرة من عمره بجروح حرجة جراء انفجار ناجم عن احتراق نفايات في حاوية لإعادة التدوير في بيطار عليت قرب القدس، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط عمليات إنعاش، ويعاني من إصابات متعددة وحروق شديدة في جسده. وقالت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جسما مجهولا تطاير من الحاوية وارتطم بالطفل الذي كان بالقرب منها ما أدى إلى إصابته. وتتواجد قوات الشرطة والإطفاء في المكان، فيما نشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي حادثة أخرى أصيب شخصان إثر انفجار سيارة في مدينة نيتيفوت جنوب البلاد، ولم تعرف بعد حالة المصابين، فيما لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة. أعلن مستشفى سروكا في بئر السبع أن حالة أحد المصابين بانفجار مصنع إنتل في كريات جات حرجة، فيما وصفت حالة آخرين اثنين بالخطيرة. وأشارت مصادر طبية لأن المصابين يعانون من حروق بالغة في أنحاء متفرقة من أجسادهم. وقال قائد شرطة كريات جات إن التحقيقات الأولية لا تشير في هذه المرحلة إلى شبهة جنائية أو إهمال، موضحا أن الانفجار وقع أثناء تبديل شاحنة كانت تفرغ مواد في خزانات المصنع. وأضاف أن عملية تبريد وفحص احتمال تسرب مواد خطرة لا تزال مستمرة. في قرية دبوري أصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة خلال عمله في القرية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة، في حين باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات حادثة العمل. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن احتمالات التصعيد ازدادت في ظل كثرة الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات وحساسية المرحلة الحالية، مشيرا إلى تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وصادق زمير خلال تقييم للوضع في القيادة المركزية اليوم بمشاركة قادة عسكريين وأمنيين على خطة لمواصلة العملية العسكرية في الضفة الغربية. وأكد زمير أن الجيش رفع مستوى الجاهزية ويستعد لتنفيذ عمليات واسعة ضد أي جهة تحاول استهداف المواطنين الإسرائيليين، مشددا على ضرورة الحفاظ على اليقظة والاستعداد للتعامل مع التهديدات. من جانب آخر، سيعقد اجتماع الحكومة يوم الأحد المقبل، ومن المرجح أن يكون الاجتماع الأخير قبل الانتخابات. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 فلسطينيين بينهم مواطن متأثرا بجروحه وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على شحادي أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بالتعاون مع العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية ومتعلقة بالأسلحة والإرهاب. وبحسب النيابة العامة نقل أبو القيعان معلومات وصورا عن قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية إلى منظمة كتائب المجاهدين في قطاع غزة، كما سرق بندقية من طراز وهرب أسلحة وذخائر إلى الضفة الغربية. وأضافت النيابة أنه تجند في الجيش الإسرائيلي عام 2022 بتوجيه من مشغليه بهدف جمع

0: معلومات استخباراتية من داخل المؤسسة العسكرية قبل اعتقاله بعد نحو 8 أيام من تجنيده. وفرضت المحكمة عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 25,000 شيكل فيما أحيل ملفه إلى وزير الداخلية للنظر في إمكانية سحب جنسيته الإسرائيلية. أقرت الطواقم الطبية مساء اليوم وفاة طفل في 10 من عمره جراء انفجار ناجم عن احتراق نفايات في حاوية لإعادة التدوير في بيتار عليت قرب القدس. وكان الطفل قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة ويعاني من إصابات متعددة وحروق شديدة في جسده، وتم إعلان وفاته هناك. وقالت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جسما مجهولا تطاير من الحاوية وارتطم بالطفل الذي كان بالقرب منها، ما أدى إلى إصابته وإعلان وفاته لاحقا، فيما تستمر التحقيقات في ملابسات الحادث. أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع أن حالة أحد المصابين بانفجار مصنع إنتل في كريات جات حرجة، فيما وصفت حالة المصابين آخرين بالخطيرة. وقال قائد شرطة كريات جات إن الانفجار وقع أثناء تبديل شاحنة كانت تفرغ مواد في خزانات المصنع وسط استمرار التحقيقات في الحادثة. إلى حوادث الطرق، أصيب رجل في 30s من عمره وشابة في 20s بإصابات خطيرة ومتوسطة أثناء قيادتهما مركبة رباعية الدفع تركتورون في منطقة مفتوحة بالقرب من بردس حنة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج. في حادث منفصل، أصيب 10 أشخاص، أحدهم في 40s من عمره مصابا بجروح خطيرة وأخر في 30s من عمره مصابا بجروح متوسطة جراء انقلاب مركبة نقل على الشارع رقم 65. ووصفت الطواقم الطبية حالة 5 مصابين آخرين بالطفيفة، فيما أجلي 3 مصابين آخرين من موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن احتمالات التصعيد ازدادت في ظل كثرة الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات وحساسية المرحلة الحالية، مشيرا إلى تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وصادق زمير خلال تقييم للوضع في القيادة المركزية اليوم بمشاركة قادة عسكريين وأمنيين على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية. وأكد زمير أن الجيش رفع مستوى الجاهزية ويستعد لتنفيذ عمليات واسعة ضد أي جهة تحاول استهداف المواطنين الإسرائيليين، مشددا على ضرورة الحفاظ على اليقظة والاستعداد للتعامل مع التهديدات. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 99 أنهت مهمتها في شمال قطاع غزة بعد 4 أشهر من العمليات العسكرية شرق ما يعرف بالخط الأصفر. وقال الجيش أنه دمر نحو 8 كيلومترات من الأنفاق إلى جانب بنى تحتية، قال إنها تابعة لحركة حماس، وأعلن مقتل أكثر من 100 مسلح خلال العمليات. وأضاف الجيش أن قواته استهدفت مواقع مراقبة ومباني، قال إنها استخدمت للتخطيط لهجمات، مشيرا إلى أن الفرقة 162 ستواصل العمليات في المنطقة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء 4 فلسطينيين بينهم مواطن متأثرا بجروح وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وقعت وزارتا الأمن الإسرائيلية والأمريكية اتفاقية لشراء 12 مروحية قتالية متطورة من نوع أباتشي من شركة أمريكية لصالح الجيش الإسرائيلي. وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، من المقرر تسليم المروحيات في بداية العقد المقبل بعد تأجيل الصفقة عدة مرات بسبب قيود التمويل. وأضافت الوزارة أن الاتفاقية صيغت بالتعاون بين الجانبين لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي مع مراعاة القيود المالية القائمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير وإلى اللقاء.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا معنا مساحة نسمع فيها حكاية، نفكر كمان بسؤال. بعد كل هالتعب أوقف إسا؟ في لحظة يمكن كل واحد فينا عارفها بطريقته، بتكون عم تفكر تغير إشي بحياتك وبداخلك في أسباب للتغيير، لكن بتتردد وبتقول مثلاً صار لي سنتين أعطيت من وقتي، تعبت دفعت، كيف بدي أترك بعد كل هذا؟ وبتلاقي حالك بتأجل القرار وبتعطي فرص كمان. أي نعم جماعة، اليوم بدنا نحكي عن اتخاذ القرارات وعن واحد من الأشياء اللي بتأثر علينا وإحنا منختار، كمية الوقت والجهد والمصاري اللي حطيناها بإشي بتخصص درسناه، بعلاقة حاولنا نحافظ عليها، أو بمشروع تعبنا حتى ننجحه. كيف كل اللي أعطيناه بيأثر على قرارنا اليوم؟ وكيف منعرف إذا الاستمرار مناسب إلنا أو إذا عم نكمل لأنه التوقف بحسسنا إنه تعبنا راح على الفاضي؟ معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور، وكيف ما تعودنا بنبدأ من تفاصيل حياتنا ومنفتح كتاب يساعدنا نفهمها أكتر. أحياناً منلاقي فيه تفسير لشعور ما عرفنا نشرحه، وأحياناً حكاية بتخلينا نرجع نسأل عن إشي كنا متأكدين منه. الكتاب هو الجسر اللي بنمشي عليه سوا، من تجربة لفكرة بتخلينا نشوفها بشكل أوضح. طبعا كل المحبة لإيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغل وراء الكواليس حتى يوصل هذا اللقاء لإلكم. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنتِ.

سيدي اليوم بدنا نقرب السؤال بحكاية طالب صار له سنتين بالجامعة، اختار تخصصه وهو متحمس، لكن بعد ما جرب الدراسة وتعرف على المجال صار يحس انه مش مناسب له. حاول يعطي حاله وقت وقال يمكن أحبه بعدين، لكن مرق الوقت وصار أصعب يتخيل حاله يشتغل فيه. بليلة قعد مع شخص قريب وحكى له عم بفكر أغير تخصصي. بلش يحكي عن مجال ثاني اللي شده وعن الأشياء اللي حابب يتعلمها. كان متحمس وهو يحكي وبعدين سكت وقال بس أنا صرت قاطع نص الطريق، كيف بدي أترك إسا؟ هون اتذكر المصاريف، المشاوير، الليالي اللي سهر فيها للامتحانات، اتذكر قديه حاول حتى ينجح ويكمل، وصار يحس إنه إذا غير التخصص كل هذا التعب رح يروح على الفاضي. فقبل ما يعرف شو رح يحتاج الانتقال أو شو ممكن يستفيد من المساقات اللي خلصها، رجع يقول خليني أكمل. حرام، سنتين صار صعب عليه يفحص خيار جديد لأنه مشغول بكل اللي أعطاه للخيار الأول. وهون بدنا نحتفظ شوي بحكايته، رح نرجع له خلال الحلقة كل مرة من زاوية اللي تخلينا نساعد نفهم الأمور أكتر. بس هاي الجملة مش بس عن طالب، يمكن جملة ذكرتكم بعلاقة صاركم سنين مع شخص لكن العلاقة صارت تتعبكم، حكيتوا عن المشاكل، حاولتوا تصلحوها وأعطيتوا فرص، وبعد خلاف تكرر تقعدوا لحالكم بتقولوا يمكن لازم نترك. بس أول ما تفكروا بالابتعاد بتتذكروا قدي أعطيتوا حتى تضلوا سوا، وقتكم، جهدكم، كل مرة صبرتوا واستنيتوا الأمور تتحسن، وبتقولوا بعد كل سنين وبعد كل اللي عملته عشان تنجح العلاقة أترك إسا؟ بتحسوا هون إنه الترك رح يضيع كل المحاولات

فبتأجلوا القرار وبتعطوه فرصة كمان. هاي اللحظة بتجمعي مثالين، منكون محتاجين نقرر شو نعمل من اليوم وطالع، لكن كل اللي أعطيناه قبل بصير يشدنا للاستمرار، وكل ما كان الاعتناق كبير ممكن يصير أصعب علينا نفكر بالتوقف. أكيد في أسباب كتير ممكن تخلينا نكمل، يمكن في تحسن أو فرصة عن جد بتستحق، أو حل بعدنا ما جربنا، لكن بدنا نسأل عن سببنا إحنا، شو اللي منتوقع يتغير بالمحاولة الجاي؟ وإذا جوابنا الوحيد لأن أعطيت كتير، هل هذا كافي حتى نعطي أكتر؟ ومن هون بحلقتنا رح نفهم فكرة اسمها التكلفة الغارقة، المقصود فيها وقت أو جهد أو مصاري صرفناه وما بنقدر نسترجعه، وتأثيرها بيظهر لما نخلي اللي صرفناه سبب للاستمرار، حتى لو الفائدة اللي منتوقعها من الاستمرار ما بتبرر كلفته الجديدة. رح نشرحها أكثر من خلال تجربة ونشوف كيف تدخل بقرارات قريبة من حياتنا، ورح يرافقنا كمان اليوم كتاب الانسحاب، قوة معرفة متى تنسحب، للكاتبة أهني دوك، عن صعوبة قرار التوقف وكيف منراجع نوعا ما اختياراتنا لما تتغير الظروف أو تصير عنا معلومات جديدة. ومن القصص اللي بتذكرها الكاتبة قصة لينسي فون، بطلة التزلج على الثلج، امرأة قضت سنوات تتدرب وتنافس وتعرضت لإصابات ورجعت بعدها للمنافسة، لكن إجا وقت وصار لازم تفكر بالتوقف، وهي بعدها بدها تكمل، وبعدها عندها هدف بدها توصله. بعد الأغنية منبدأ حكايتها منشوف كيف بتاخد قرار عن مستقبلك لما يكون كل اللي عشته وتعبت عشانه حاضر معك بلحظة الاختيار.

ست أيام. هذا الوقت اللي فصل بين عودة لينسي فون للسباقات بعد الإصابة وبين رجعتها للمركز الأول. بأول سباق وصلت بالمركز 13 وبعد 6 أيام فازت. لكن حتى نفهم شو بيعني هذا الفوز خلونا نرجع شوي لورا. نوفمبر سنة 2016 تعرضت لينسي لكسر بدراعها خلال التدريب واحتاجت عملية جراحية. لينسي اللي هي بطلة أمريكية بالتزلج على الثلج والإصابة هاي أبعدتها عن المنافسة. صار عليها تمرق بالعلاج والتأهيل حتى تقدر وترجع للمسابقات. وبسباق الانحدار اللي بتنافس فيه المتزلجة بتنزل على مسار ثلجي بسرعة عالية جدا وبتحاول توصل للنهاية بأقل وقت ممكن. لازم تحافظ على توازنها وتتحكم باتجاهها مع المنعطفات. يعني العودة تحتاج جسم قادر يتحمل الحركة والسرعة لجانب التدريب والخبرة. في يناير سنة 2017 رجعت لينسي أنهت سباقها الأول بالمركز 13 وبعد أقل من أسبوع فازت بسباق ثاني. يعني كل العلاج والتدريب اللي عملته حتى ترجع وصلها مرة تانية للمركز الأول. خلونا نتخيل أثر تجربة مثل هاي. لما تتعبوا وتحاولوا وبالآخر تنجحوا بصير عنكوا إشي تتذكروا، وكل ما تواجهكوا صعوبة بتصيروا تقولوا ما أنا قدرت قبل. ويمكن هاي الجملة شجعتكم تعيدوا امتحان أو ترجعوا لشغل تعثر أو تكملوا بإشي بتعلم إشي معين اللي هو كان فعلا صعب. تتذكروا إنكو لو تركتوا وقتها ما كنتوا شفتوا نتيجة. ولهيك اللي صار مع لينسي لما واجهت إصابة جديدة كانت وراءها تجارب بتعطيها سبب تتمسك بالعودة، لكن هاي المرة صار في إشي مختلف. هاي سيدي بنوفمبر سنة 2018 كمان أصيبت بركبتها اليسرى، حاولت العلاج والتدريب واستخدمت دعامة كمان لتثبت الركبة، ومع هيك بحسب ما شرحت لاحقا ما عادت قادرة تعمل المنعطفات بالطريقة اللي بتحتاجها حتى تنافس بمستواها المعتاد. وهي نازلة على الثلج لازم ركبتها تتحمل الضغط وتساعدها كمان تغير اتجاهها. هاي الحركة الأساسية ما عادت تقدر تعملها مثل قبل. كانت بعد بدها تنافس وكان عندها هدف واضح إنها تتجاوز الرقم القياسي التاريخي لعدد الانتصارات بكأس العالم. هي حققت 82 فوز والرقم كان 86 ورقم كبير مش هوين، بس بعد كل هالسنوات صار الهدف قريب بالأرقام. لكن الوصول لإله بعد سباقات جديدة وجسم قادر ينافس فيها، هون بتصير الحكاية تقيلي. كيف تتقبل التوقف وإنت بعدك بدك تكمل؟ وكل ما تفكر بالقرار بتتذكر المرات اللي رجعت فيها والسنوات اللي تدربت فيها والهدف اللي صار قريب منك. بالأول من فبراير سنة 2019 أعلنت لينسي إنها رح تعتزل بعد بطولة العالم بالسويد. وصفت هذا القرار بأنه هو الأصعب بحياتها وشرحت إنه جسمها ما عاد يسمح لها تعيش الموسم الأخير مثل ما حلمت فيه. وحتى وهي عم تعلن القرار كان في فخر بكل حققته وحقها 82 إنجاز ووجع كمان. كانت تحكي عن وجعها عن إنه هي ما قدرت تكمل، ويمكن منعرف هذا الشعور. حد يحكي لنا بس أنت عملت كتير ومنكون

عارفين، لكننا كمان كنا مستنين نتيجة معينة، وبعد بدنا وقت حتى نتقبل إنها ما رح تصير مثل ما تخيلنا. يعني تخيلوا صاحب مشروع قضى سنوات يبني، كان عنده زباين وشغله عم يكبر، وكل مشكلة بيواجهها كان يلاقي لها حل. بعدين تغيرت الظروف، مثلا قل الطلب، صارت المصاريف تتراكم. لما يفكر إنه يوقف بتذكر نفسه بس ما أنا مرقت بأوقات أصعب قبل وجوزتها، فبحاول بالطريقة اللي نفعت معه سابقا، لكن هالمرة النتيجة ما عم تتحسن. قدي صعب بهاللحظة يراجع قراره، هو عنده تجربة بتقوله إنه قادر، لكن وضع المشروع اليوم بحاجة لفهم جديد. شو تغير؟ هل في حل يناسب المشكلة الحالية؟ وهل بيقدر يتحمل كل في تجربته؟ هاي الأسئلة بتساعده يعرف إذا المحاولة الجديدة إلها فرصة، بدل ما يعتمد فقط على إنه نجح قبل. عند لينزي في تجارب العودة السابقة كانت فعلاً مهمة، لكن الإصابة الأخيرة أعطتها معلومات لازم تدخل بالقرار كمان. كان عليها تفكر بقدرتها وقتها، وهي بعدها بتحب المنافسة، وهذا جزء من صعوبة التوقف. ممكن نراجع استمرارنا بشي وإحنا بعدنا بنتمنى إنه ينجح. أما في إعلانها، في تفصيل بتتوقف عنده كاتبتنا آني دوك بكتابها. بعد ما شرحت لينسي أسباب اعتزالها، أكدت لجمهورها إنها ما عم تستسلم وإنها عم تبدأ فصل جديد. بطلي بكل هذا التاريخ من التدريب والمحاولات، احتاجت توضح كيف بدها الناس يفهموها وقتها ويفهموا توقفها. ويمكن احنا كمان قبل ما نحكي قرار مثل هذا منبلش نحكي كل اللي عملناه، حاولت، صبرت، اعطيت الموضوع وقت. بدنا اللي قدامنا يعرف قديش تعبنا قبل ما وصلنا للقرار، ويمكن منخاف رغم كل هذا يسمعنا ويقول ليش كمل شوي كمان. لهيك لما حدا يحكي لنا انه عم يفكر يترك، خلينا نسمع حكايته، شو صار معه، شو جرب، شو عم يتوقع اذا كمل. يمكن عنده فرصة بحاجة لمساعدة حتى يشوفها، ويمكن صار بحاجة لتغيير. قبل ما نشجعه على المزيد بدنا نفهم شو رح يحتاج منه هذا المزيد. لينزي فعلا أخذت قرارها سنة 2019 وهي بعدها عندها رغبة بالمنافسة، لكن صار لازم تحسب اللي تغير بجسمها. حبها للهدف ضل معها، وتاريخها ضل معها، وقرارها احتاج ينظر كمان لقدرتها بالوقت اللي كانت عايشته. وهون بنقرب من شعور ثاني بأثر على قرار الاستمرار. أعطيت كتير، حرام أترك. لما نحس إنه التوقف رح يضيع اللي دفعناه، ممكن نعطي وقت وجهد إضافيين حتى نتجنب هذا الإحساس. لكن هل هيك فعلا منحافظ على تعبنا؟ وشو اللي منختاره لما نخلي اللي دفعناه قبل يقود قرارنا اليوم؟ بعد الأغنية رح نروح لإجازة فيها غلطة بالحجز. رحلتين بنفس الموعد، وما بتقدروا تسترجعوا 8 تذاكر. واحدة متوقعين تستمتعوا فيها أكتر، والثانية دفعتوا عليها أكتر. لازم تختاروا لأي واحدة بتروحوا. خليكم مع جوابكم ومنرجع نشوف شو اختار المشاركين لما الباحثين حطوهن قدام نفس الموقف.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء ذات الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. حلو، وإسا بدنا نرجع نشغل مخيلتنا. تخيلوا إنكم أخيراً رتبتوا إجازة، حجزتوا رحلة تزلج $100، وبعد فترة لقيتوا رحلة تانية قلتوا عنا واو هاي رح نبسط فيها أكتر، وليك سعرها $50 فقط فحجزتوها كمان. وإنتوا بتراجعوا التذكرتين تنتبهوا للتاريخ، نفس نهاية الأسبوع، تتأكدوا مرة تانية لكن ما في غلطة بالتاريخ، الغلطة بالحجز. بتحاولوا تلاقوا حل، نلغي واحدة، نسترجع ثمنها، نبيع التذكرة. بحسب الموقف كل هاي الخيارات مش متاحة، صار لازم تختاروا رحلة واحدة وتتركوا التانية. شو بتختاروا؟ هون تطلع على التذكرة الأرخص، هي الرحلة اللي انتم متوقعين فعلا تحبوها أكتر، لكن ايدكو بتوقف عند التانية. اوف $100، معقول أدفع كل هذا وما أروح؟ فجأة بدل ما تفكروا وين بدكوا تقضوا إجازتكو، بتلاقوا حالكو بتحسبوا قديش دفعتوا على الرحلة اللي رح تتركوها. فهذا الموقف يا سيدي عرضوا الباحثين هال أريكس وكاثرين بلومر على طلاب بدراسة اللي نشرت سنة 1985، ومن أصل 61 مشارك 33، يعني أكثر من النص، اختاروا الرحلة الأغلى، رغم أنه الموقف وضح أنهم متوقعين يستمتعوا بالأرخص أكثر. كانت إجابات عن موقف افتراضي من غير حجوزات أو دفع فعلي، والباحثين اعتبروا أنه الكلفة السابقة أثرت باختيار كتير منهم. يعني خلونا نرجع للتذكرتين، لأنه في تفصيل بيغير طريق النظر للقرار. ثمن الرحلتين اندفعوا، صح؟ يعني إذا رحتوا على الأغلى المصاري ما بترجع، وإذا رحتوا على الأرخص كمان ما بترجع، لكن الإجازة بعدها ما بلشت، بعدها بإيدكو إنكو أنتو تختاروا وين بدكم تقضوها. ومع هيك ممكن تحسوا إنه استخدام التذكرة الأغلى بخفف الخسارة، وبتقولوا على الأقل استفدت من دفعته. هذا إحساس مفهوم، لكن بالموقف اللي قدامنا رح تكونوا اخترتوا تجربة متوقعين تستمتعوا فيها أقل، لأنه تذكرتها كلفتكم أكتر. وهون نوصل للفكرة اللي رفقتنا من بداية الحلقة. حلقة دفعت كتير، كيف بدي أترك إسا؟ اللي دفعنا صار يشدنا لخيار معين، حتى لو الخيار الثاني أنسب بحسب المعلومات اللي معنا. وهون اسم هذا التأثير تأثير التكلفة الغارقة. خلونا نفكك المصطلح ببساطة، يعني التكلفة هي اللي اعطيناها مصاري، وقت أو جهد، وغارقة معناها إنها صارت بالماضي وما بنقدر نسترجعها، وتأثيرها بيظهر لما تصير السبب يخلينا نعطي أكتر. بما إني صرفت كل هذا لازم أكمل. ويمكن منعرفه بتعرف شو، مثال كتير بسيط من السينما. تخيلوا انكم انتو اشتريتوا تذكرة، طيب، وبتقعدوا تشوفوا الفيلم، بعد ساعة بتزهقوا، بتكونوا عن جد زهقتوا من الفيلم وحسينوا انه غير ممتع بالمرة، وبتفكروا تطلعوا، لكن بتقولوا بتعرف شو، تخليني للآخر، واحد دافع على التذكرة، اثنين صار مارق ساعة وما ضلش غير ساعة إضافية، وعلى أمل انه تحسوا انه اللي دفعته كان يستاهل. ثمن التذكرة ما رح يرجع، لكن وقتكو الجاي صار جزء من الكلفة كمان. وهون طبعا بدنا نرجع لطالبنا، تركناه وهو عم يقول حرام السنتين، متذكرينه من أول الحلقة اللي قال خلص حرام مرقوا سنتين، بعد سنتين نص الطريق ليش أوقف إسا؟ تخيلوا إنه بدل ما يحسم قراره بهالجملة طلب موعد مع مستشار من الجامعة، تمام؟ تخيلوا قال بدل ما يقول حرام هالسنتين منوقف شوي ومنقول بتعرف شو؟ يلا موعد مع مستشار
وبنقعد قدامه وبنسأله وبنقول له أنه اسمع أنا محتار، غيرت تخصصي شو راح يصير بكل درسته؟ يعني بلش يسأل أي مساقات ممكن تنتقل معه، قديش رح يحتاج وقت إضافي، شو المصاريف، وبالمقابل إذا كمل بتخصصه الحالي شو ممكن يعمل بالشهادة، هل بتفتح له مجال شغل يناسبه حتى لو مش كل المواد عجبته؟ هون صار عنده إشي يفحصه، يمكن يكشف إنه كمال شهادة مفيدة له وإنه الطريق من خلاله أقرب للي بده يعمله، ويمكن يكشف إنه التغيير ممكن وإنه يقدر يستفيد من جزء من مساقاته. القرار بعده بده تفكير، لكن صار مبني على خيارات بعرف عنها أكتر. في فرق بين إنه يقول رح أكمل لأنه الشهادة بتفتح لي فرصة مناسبة، وبين إنه يقول شو رح أكمل لأني درست بين إنه يقول رح أكمل لأني درست سنتين. بالجملة الأولى عم يحكي عن فائدة بتوقعها من الاستمرار، بالثانية عم يحكي عن إشي أعطاه وصعب عليه يتركه. وهم مهم كمان الوضح، السنتين مش بلا قيمة إذا غير، تعلم فيهم، اكتسب معرفة، وعرف عن حاله وعن عن المجال أشياء ما كان يعرفها يوم ما سجل، وكل إشي بيقدر يستفيد منه بعده إله مكان بالقرار. لكن الوقت اللي مرق ما بيرجع لمجرد إنه يعطي التخصص وقت إضافي. وبالعلاقات الفكرة بدها حساسية أكتر، لأنه في مشاعر ومسؤوليات وحياة مشتركة. يعني خلونا نتخيل شخص بيحكي لصديق مقرب له رح أعطي العلاقة فرصة كمان، صديق بيسأله طب شو اللي بيخليك تتوقع أن الأمور تتحسن؟ إذا بجاوب وصلنا سنين سوا وحاولت كتير عشان نضل مع بعض،

من جوابه فهمنا ليش الابتعاد صعب عليه، لكن بعد بدنا نعرف شو عم يصير بالعلاقة اليوم. هل في تغيير بالتصرفات؟ هل الطرفين عم يحاولوا؟ هل المحاولات السابقة حسنت إشي فعلا؟ ممكن يكون في أسباب تدعو عن جد للأمل، ممكن تكون السنوات هي الجواب اللي بيرجع له كل مرة حتى لما ما يكون شايف تحسن. وأحيانا هيك بتصير المحاولة أطول من اللي توقعناها. منقول شهر كمان بيمرق الشهر وبنكون أعطينا أكتر. لما نرجع نفكر بالتوقف بتصير معنا جملة إضافية، حتى هذا الشهر حاولت فيه، أترك إسا ومنمدد كمان مرة. لهيك مهم ننتبه إنه كل فرصة جديدة إلها كلفة جديدة، وقت من أيامنا وجهد من قدرتنا ويمكن مصاري من دخلنا. قبل ما نعطيها بدنا نفهم شو منتوقع منها وشو اللي بيشجعنا نتوقعه. لما نقول حرام كل اللي أعطيته، في وجع حقيقي وراء الجملة من حقنا نعترف فيه، وبنفس الوقت نحتاج نكمل السؤال، إذا أعطيت أكتر شو ممكن يتحقق؟ شو تعلمت من المحاولات السابقة؟ وشو رح أعمل بالمحاولة الجاي؟ وهيك منقدر نقرب من قرار أوضح، ممكن نكمل لأنه شايفين فرصة تستحق، ممكن نغير بعد ما نفهم البدائل. المهم نعطي اللي قدامنا مكان بالحساب لجانب كل مرق. وبعد الأغنية نوصل لجملة يمكن قلتوها لحالكو أكتر من مرة، هاي آخر فرصة. كيف منعرف شو بدنا نشوف خلالها؟ وانت منقعد ونراجع إذا صار فرق؟ خلونا نسمع ونرجع للقسم الأخير من حلقتنا.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هيبة أبو حسن.

قبل الأغنية وقفنا عن جملة هاي آخر فرصة. يمكن قلتوا هالجملة بعد حديث طويل، أو أنتوا بتراجعوا حسابات مشروع، أو بآخر يوم من أسبوع متعب بالشغل بتقولوها وبترتاحوا شوي. بعد في مجال تتحسن الأمور، وبعد مش مضطرين تحسموا القرار اليوم. لكن بيمرق الوقت وبترجعوا لنفس السؤال، شو صار بهالفرصة؟ يمكن صار تحسن، ويمكن ضل كل إشي مثل ما هو، وأحياناً نكتشف إن ما حددنا أصلاً شو كنا مستنين، قلنا يمكن تزبط وكملنا نستنى.

خلونا نتخيل شخص فتح محل وصار له فترة المبيعات ما عم بتغطي مصاريفه، وبآخر شهر بقعد قدام الحسابات وبيقول شهر كمان يمكن يتحسن الشغل. الشهر الجديد بده إيجار وبضاعة وساعات طويلة من يومه، فحتى يعرف إذا المحاولة بتستحق بده يوضح لحاله شو رح يعمل خلالها، صح؟ ممكن يقرر يجرب تغيير البضاعة بعد ما يسمع مثلا من الزباين شو عم يطلبوا، يحدد مبلغ بيقدر يتحمله أو وقت يرجع فيه للحسابات ويشوف هل المبيعات تحسنت، هل التغيير عم يزيد أو بعدها الخسارة عم بتزيد. لما يوصل لموعد المراجعة بصير عنده إشي يفحصه بدل ما يرجع فقط لجملة خليني أصبر. هاي من الأدوات اللي بتقترحها آني دوك بكتابها. قبل المحاولة الإضافية تعالوا نحدد شو بدنا نشوف وينتا رح نراجع القرار، يعني نحكي مع حالنا بوضوح إذا صار هذا التغيير عندي سبب أكمل، وإذا ما صار رح أقعد وأفحص خياراتي الجديدة. ما بتضمن لنا نختار صح بكل مرة طبعا، لكنها بتساعدنا نعرف شو عم نستمنى. وبالعلاقة فرصة كمان بدها معنا بالحياة اليومية. إذا المشكلة إنه الخلاف بيوصل كل مرة لإهاني، شو الاتفاق اللي عملناه حتى يتغير هذا؟ وهل عم نقدر نختلف باحترام؟ إذا شخص واحد حامل المسؤوليات كلها، هل الطرف الثاني صار يشارك فعلاً؟ التحسن ممكن يحتاج وقت، لكن بدنا نعرف كيف رح نلاحظه. الوعد اللي بنسمعه بلحظة مهمة إنه صعبة مهم، والأيام اللي بعده بتورجينا شو صار معه، وإذا في عنف أو تهديد أو الأولويات للأمان وطلب الدعم من غير انتظار فرصة إضافية طبعاً. وأحياناً بنحتاج شخص قريب يساعدنا نتذكر اللي اتفقنا عليه مع حالنا، نحكي له مثلاً أنا رح أجرب وبدي منك لما نرجع نحكي تسألني شو تغير، شخص يسمعنا ويعرف قديش الموضوع مهم لنا ويقدر يسأل حتى لو الجواب صعب. وجوده ممكن يساعدنا ننتبه لتفصيل منكون مش شايفينه وإحنا جوا التجربة، بس بساعد. بس هون قبل ما نودع بطلتنا لينسي، في جزء أخير من حكايتنا إحنا تركناها سنة 2019 لما قررت إنه فعلاً بدها تعتزل بسبب الإصابات، وبعد سنوات بديسمبر 2024 الصراحة رجعت للمنافسات. بين التوقف والعودة خضعت لجراحة استبدال جزء لمفصل الركبة تاعها، يعني استبدلوا جزء من المفصل المتضرر. وبعدها قالت للاتحاد الدولي إنه خلص أنا صار فيي إني أنا أتزلج من غير ما إنه يصير عندي ألم أو تورم، وأنا حاسة عن جد بفرق كبير بين حالتها السابقة، فصار عندها تغيير حقيقي بقدرتها وعلى أساسه فتحت احتمال العودة. يعني رجعتها ممكن تخلينا نسأل طب ليش وقفت لكان؟ بس القرار سنة 2019 كان عن جسمها وظروفها بوقتها، والتحسن اللي صار بعدين ما كان متاح لها بنفس الشكل يوم ما اعتزلت. لما تغيرت قدرتها صار عندها سبب جديد تراجع قرار.

وهذا بيعطينا مساحة مهمة بحياتنا. ممكن نوقف في مشروع بمرحلة وبعدين ندرسه من جديد إذا صارت معنا موارد أو معلومات مختلفة. ممكن نكتشف إنه بعد بدنا نكمل بهدف لكن بطريقة ثانية. مراجعة القرار بتحتاج ننتبه للتغيير للي تغير فعلا، ونعرف إذا هذا التغيير بيفتح فرصة كانت مسكرة قبل. وبنفس الوقت في أشياء ممكن تنتهي ويضل إلها مكان بداخلنا. ممكن نشتاق لشغل تركناه، أو نحزن على مشروع فقدناه، أو نتذكر أيام حلوة بعلاقة انتهت. المشاعر اللي بترجع بتذكرنا أنه الإشي كان مهم بالنسبة لنا. وحتى نفهم إذا بدنا نرجع نحتاج نسأل كمان عن أسباب قرارنا وعن الظروف اليوم. وهون بدي أحكي مع كل حدا خطر بباله إشي خلال الحلقة، أو عن شخص خطر بباله. يمكن أنت بعدك محتار وبتسمعنا وأنت عم تحاول تعرف شو تعمل. يمكن في ناس حواليك بتقول كمل، وناس بتقولك ممكن اترك، وانت الوحيد اللي عارف قديش القرار صعب. ما لازم تحسمه، وخاصة وانت عم تسمعنا، لكن ممكن تبدأ بخطوة، تعرف البدائل، تعمل حساباتك، تطلب مساعدة، أو تحكي حديث صريح صار لك فترة متأجله، تعطي حالك معلومات تساعدك تختار وتحدد شو راح تراقب إذا قررت تحاول من جديد. وإذا كان أكتر إشي موجعك هو اللي كل اللي أعطيته، خذ هذا الوجع بجدية. أنت حاولت لأنك كنت تتمنى إشي، يوم بلشت كانت معك أسباب وكان عندك أمل، واليوم صار معك تجربة ومن حقك تستفيد منها بالقرار. مش مطلوب منك تكره كل اللي مرق حتى تقدر تغير. تقدر تضل مقدر الأيام الحلوة وفخور بشغلك ومعترف بكل اللي تعلمته. وإذا اخترت طريق ثاني، هاي الأشياء بتضل جزء من حياتك. ما لازم نهاية القصة تكون مثل ما تمنيت حتى تعترف إنك عشتها بصدق. اليوم حكينا عن اتخاذ القرارات، لأن جملة حرام كل اللي عطيته ممكن تخلينا ننسى نسأل عن اللي رح نعطيه بعد. حكينا حتى لما نعطي فرصة جديدة نعرف السبب، نعرف شو نتوقع منها، وحتى لما نراجع الاستمرار نعطي حالنا مجال نفهم خياراتنا.

بلشنا بسؤال، بعد كل هالتعب أوقف إسا؟ ويمكن السؤال اللي بدنا ناخده معنا هو إذا كملت لوين ممكن يوصلني تعبي الجاي؟ لأنه السنة الجاي من عمركو بعدها ما مرقت، والجهد اللي رح تبذلوه بعده بإيدكو، تقرروا وين يروح. من حق كل اللي عشتوه ينسمع، ومن حق الأيام اللي بعدها قدامكو يكون إلها مكان بالقرار. تعبكو بيستحق التقدير، واللي بقى من حياتكو بيستحق كمان الاختيار.

كنت معكم أنا هبة أبو حسان في بين السطور على إذاعة الشمس. كل المحبة لإيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، وإلكم على الإصغاء. نلتقي بحكاية جديدة وسؤال جديد، وبين سطر وسطر يمكن تكون أنت. تصبحون على ألف خير، مستمعي الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رقص الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على شحادي أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بالتعاون مع العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية ومتعلقة بالأسلحة والإرهاب. وبحسب النيابة العامة، نقل أبو القيعان معلومات وصورا عن قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية إلى منظمة كتائب المجاهدين في قطاع غزة، كما سرق بندقية وهرب أسلحة خائرة إلى الضفة الغربية. وأضافت النيابة أنه تجند في الجيش الإسرائيلي عام 2022 بتوجيه من مشغليه بهدف جمع معلومات استخباراتية من داخل المؤسسة العسكرية قبل اعتقاله بعد نحو 8 أيام من تجنيده. وفرضت المحكمة عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل فيما أحيل ملفه إلى وزير الداخلية للنظر في إمكانية سحب جنسيته الإسرائيلية. أقرت الطواقم الطبية وفاة طفل في العاشرة من عمره جراء انفجار ناجم عن احتراق النفايات في حاوية لإعادة التدوير في بيتار عليت قرب القدس. وكان الطفل قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة ويعاني من إصابات متعددة وحروق شديدة في جسده، وتم إعلان وفاته هناك. وقالت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن جسما مجهولا تطاير من الحاوية وارتطم بالطفل الذي كان بالقرب من

0: ما أدى إلى إصابته وإعلان وفاته لاحقا، فيما تستمر التحقيقات في ملابسات الحادث. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة سائقي دراجة رباعية الدفع تركترون أثناء قيادتهما في منطقة مفتوحة بالقرب من بردس حنة، ونقلت الطواقم الطبية رجلا ثلاثينيا بحالة خطيرة ويعاني من جروح في الرأس والرقبة، وشابة عشرينية في حالة متوسطة إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من المشتبه بهم عقب حادثة وقعت اليوم عند نقطة تفتيش في منطقة أرييل بالضفة الغربية، بعدما صدمت سيارة مشتبه بها حارس أمن ولاذت بالفرار. وقال الجيش أن حارس الأمن أطلق النار باتجاه السيارة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين وأقامت نقاط تفتيش في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على 3 مواطنين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب مسن بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على المنطقة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين حطموا أبواب أحد المنازل وكاميرات التصوير وغيرها من ممتلكات الأهالي قبل أن تقتحم قوات الجيش المنطقة وتعتقل صاحب المنزل الذي تعرض للتخريب. وفي منطقة شرق يطا، أضافت المصادر أن مستوطنين هاجموا أراضي تعود لعائلتي أبو تحفة والجبارين وقاموا بسرقة كميات كبيرة من ثمار الزيتون، إضافة إلى اقتحام غرفة زراعية وسرقة محتوياتها من أدوات ومعدات زراعية. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الجاهزية ويستعد لتنفيذ عمليات واسعة ضد أي جهة تحاول استهداف إسرائيل ومواطنيها. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن احتمالات التصعيد ازدادت في ظل كثرة الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات، كما صدق زمير على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية. وقعت وزارتا الأمن الإسرائيلية والأمريكية اتفاقية لشراء 12 مروحية قتالية متطورة من نوع أباتشي من شركة أمريكية لصالح الجيش الإسرائيلي. وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، من المقرر تسليم المروحيات في بداية العقد المقبل بعد تأجيل الصفقة عدة مرات بسبب قيود التمويل. وأضافت الوزارة أن الاتفاقية صيغت بالتعاون بين الجانبين لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي مع مراعاة القيود المالية القائمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين في الانفجار الذي وقع داخل مصنع إنتل في كريات جات، فيما لا يزال مصابان آخران في حالة خطيرة ويعانيان من حروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسديهما. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع أثناء تبديل شاحنة كانت تفرغ مواد في خزانات المصنع، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى شبهة جنائية أو إهمال وأن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على شحادي أبو القعان من سكان النقب بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بالتعاون مع العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية ومتعلقة بالأسلحة والإرهاب. وبحسب النيابة العامة، نقل أبو القعان معلومات وصورا عن قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية إلى منظمة كتاب المجاهدين في قطاع غزة، كما سرق بندقية وهرب أسلحة وذخائر إلى الضفة الغربية. وأضاف النيابة أنه تجند في الجيش الإسرائيلي عام 2022 بتوجيه من مشغليه بهدف جمع معلومات استخباراتية من داخل المؤسسة العسكرية قبل اعتقاله بعد نحو 8 أيام من تجنيده. وفرضت المحكمة عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 25,000 شيكل، فيما أحيل ملفه إلى وزير الداخلية للنظر في إمكانية سحب جنسيته الإسرائيلية. قالت تقارير إسرائيلية أن تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير من احتمال التصعيد خلال الفترة المقبلة لا تستند إلى معلومات استخباراتية ملموسة، بل إلى تقديرات عامة تشير إلى حساسية الأسبوعين المقبلين. وفي السياق، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته معلنا استعداده لتنفيذ عمليات واسعة ضد أي جهة تحاول استهداف إسرائيل ومواطنيها. وكان زمير قد أشار إلى ارتفاع احتمالات التصعيد في ذيل كثرة الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات، كما صدق على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم إلى 6، بينهم امرأة، جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي التي طالت عدة مناطق بالقطاع.

0: وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشاب أحمد رجاء الشاعر والشاب باسل نبيل قشطة في قصف إسرائيلي لمركبة كان يستقلانها في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من المشتبه بهم عقب حادثة وقعت اليوم عند نقطة التفتيش في منطقة أرييل بالضفة الغربية بعدما صدمت سيارة مشتبه بها حارس أمن ولاذت بالفرار. وقال الجيش أن حارس الأمن أطلق النار باتجاه السيارة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين وأقامت نقاط تفتيش في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على 3 مواطنين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب مسن بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على المنطقة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين حطموا أبواب أحد المنازل وكاميرات التصوير وغيرها من ممتلكات الأهالي قبل أن تقتحم قوات الجيش المنطقة وتعتقل صاحب المنزل الذي تعرض للتخريب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 20 درجة مئوية، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين في الانفجار الذي وقع داخل مصنع إنتل في كريات جات، فيما لا يزال مصابان آخران في حالة خطيرة ويعانيان من حروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسديهما. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع أثناء تبديل شاحنة كانت تفرغ مواد في خزانات المصنع، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى شبهة جنائية أو إهمال، وأن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على شحادي أبو القعان من سكان النقب بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بالتعاون مع العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية ومتعلقة بالأسلحة والإرهاب. وبحسب النيابة العامة، نقل أبو القعان معلومات وصورا عن قواعد عسكرية وموقع استراتيجية إلى منظمة كتاب المجاهدين في قطاع غزة، كما سرق بندقية وهرب أسلحة وذخائر إلى الضفة الغربية. وأضاف النيابة أنه تجند في الجيش الإسرائيلي عام 2022 بتوجيه من مشغليه بهدف جمع معلومات استخباراتية من داخل المؤسسة العسكرية قبل اعتقاله بعد نحو 8 أيام من تجنيده. وفرضت المحكمة عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 25,000 شيكل فيما أحيل ملفه إلى وزير الداخلية للنظر في إمكانية سحب جنسيته الإسرائيلية. قالت تقارير إسرائيلية أن تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير من احتمال التصعيد خلال الفترة المقبلة لا تستند إلى معلومات استخباراتية ملموسة، بل إلى تقديرات عامة تشير إلى حساسية الأسبوعين المقبلين. وفي السياق، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته معلنا استعداده لتنفيذ عمليات واسعة ضد أي جهة تحاول استهداف إسرائيل ومواطنيها. وكان زمير قد أشار إلى ارتفاع احتمالات التصعيد في ظل كثرة الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات، كما صدق على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم إلى 6، بينهم امرأة، جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي التي طالت عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشاب أحمد رجاء الشاعر والشاب باسل نبيل قشطة في قصف إسرائيلي لمركبة كانا يستقلانها في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من المشتبه بهم عقب حادثة وقعت اليوم عند نقطة التفتيش في منطقة أرييل بالضفة الغربية، بعدما صدمت سيارة مشتبه بها حارس أمن ولاذت بالفرار. وقال الجيش أن حارس الأمن أطلق النار باتجاه السيارة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين، وأقامت نقاط تفتيش في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على 3 مواطنين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، ما أدى إلى إصابة

0: بجروح وردود. وفي مسافر يطا جنوب الخليل أصيب مسن بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على المنطقة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين حطموا أبواب أحد المنازل وكاميرات التصوير وغيرها من ممتلكات الأهالي قبل أن تقتحم قوات الجيش المنطقة وتعتقل صاحب المنزل الذي تعرض للتخريب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 20 درجة مئوية، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين في الانفجار الذي وقع داخل مصنع إنتل في كريات جات، فيما لا يزال مصابان آخران في حالة خطيرة ويعانيان من حروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسديهما. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع أثناء تبديل شاحنة كانت تفرغ مواد في خزانات المصنع، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى شبهة جنائية أو إهمال، وأن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على شحادي أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بالتعاون مع العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية ومتعلقة بالأسلحة والإرهاب. وبحسب النيابة العامة، نقل أبو القيعان معلومات وصورا عن قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية إلى منظمة كتاب المجاهدين في قطاع غزة، كما سرق بندقية وهرب أسلحة وذخائر إلى الضفة الغربية. وأضاف النيابة أنه تجند في الجيش الإسرائيلي عام 2022 بتوجيه من مشغليه بهدف جمع معلومات استخباراتية من داخل المؤسسة العسكرية قبل اعتقاله بعد نحو 8 أيام من تجنيده. وفرضت المحكمة عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 25,000 شيكل فيما أحيل ملفه إلى وزير الداخلية للنظر في إمكانية سحب جنسيته الإسرائيلية. قالت تقارير إسرائيلية أن تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير من احتمال التصعيد خلال الفترة المقبلة لا تستند إلى معلومات استخباراتية ملموسة، بل إلى تقديرات عامة تشير إلى حساسية الأسبوعين المقبلين. وفي السياق، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته معلنا استعداده لتنفيذ عمليات واسعة ضد أي جهة تحاول استهداف إسرائيل ومواطنيها. وكان زمير قد أشار إلى ارتفاع احتمالات التصعيد في ظل كثرة الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات، كما صدق على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم إلى 6 بينهم امرأة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي التي طالت عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشاب أحمد رجاء الشاعر والشاب باسل نبيل قشطة في قصف إسرائيلي لمركبة كانا يستقلانها في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من المشتبه بهم عقب حادثة وقعت اليوم عند نقطة التفتيش في منطقة أرييل بالضفة الغربية بعدما صدمت سيارة مشتبه بها حارس أمن ولاذت بالفرار. وقال الجيش أن حارس الأمن أطلق النار باتجاه السيارة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين وأقامت نقاط تفتيش في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على 3 مواطنين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب مسن بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على المنطقة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين حطموا أبواب أحد المنازل وكاميرات التصوير وغيرها من ممتلكات الأهالي قبل أن تقتحم قوات الجيش المنطقة وتعتقل صاحب المنزل الذي تعرض للتخريب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 20 درجة

قوية الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة أحد المصابين في الانفجار الذي وقع داخل مصنع إنتل في كريات جات، فيما لا يزال مصابان آخران في حالة خطيرة ويعانيان من حروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسديهما. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع أثناء تبديل شاحنة كانت تفرغ مواد في خزانات المصنع، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى شبهة جنائية أو إهمال، وأن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف العام على شحادي أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بالتعاون مع العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية ومتعلقة بالأسلحة والإرهاب. وبحسب النيابة العامة، نقل أبو القيعان معلومات وصورا عن قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية إلى منظمة كتاب المجاهدين في قطاع غزة، كما سرق بندقية وهرب أسلحة وذخائر إلى الضفة الغربية. وأضافت النيابة أنه تجند في الجيش الإسرائيلي عام 2022 بتوجيه من مشغليه بهدف جمع معلومات استخباراتية من داخل المؤسسة العسكرية قبل اعتقاله بعد نحو 8 أيام من تجنيده. وفرضت المحكمة عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 25,000 شيكل فيما أحيل ملفه إلى وزير الداخلية للنظر في إمكانية سحب جنسيته الإسرائيلية. قالت تقارير إسرائيلية أن تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير من احتمال التصعيد خلال الفترة المقبلة لا تستند إلى معلومات استخباراتية ملموسة، بل إلى تقديرات عامة تشير إلى حساسية الأسبوعين المقبلين. وفي السياق، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته معلنا استعداده لتنفيذ عمليات واسعة ضد أي جهة تحاول استهداف إسرائيل ومواطنيها. وكان زمير قد أشار إلى ارتفاع احتمالات التصعيد في ظل كثرة الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات، كما صدق على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم إلى 6 بينهم امرأة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي التي طالت عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشاب أحمد رجاء الشاعر والشاب باسل نبيل قشطة في قصف إسرائيلي لمركبة كانا يستقلانها في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من المشتبه بهم عقب حادثة وقعت اليوم عند نقطة التفتيش في منطقة أرييل بالضفة الغربية بعدما صدمت سيارة مشتبه بها حارس أمن ولاذت بالفرار. وقال الجيش أن حارس الأمن أطلق النار باتجاه السيارة، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين وأقامت نقاط تفتيش في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على 3 مواطنين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب مسن بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على المنطقة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين حطموا أبواب أحد المنازل وكاميرات التصوير وغيرها من ممتلكات الأهالي قبل أن تقتحم قوات الجيش المنطقة وتعتقل صاحب المنزل الذي تعرض للتخريب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 20 درجة مئوية، الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.